اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجير، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك.

والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا الله، يا أرحم الراحمين.

تتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيفة بنقيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قرر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية 4 مسائل ذكرنا بعضها في اللقاء الماضي. أما المسألة الرابعة فتتعلق بتحقيق القول في معنى القنطار، فإن تحقيق الأقوال الواردة في مقدار القنطار أنها تحكم على الأكثر، وقد روي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن، وهذا المعنى عرفي عربي. أما أن الناس لهم في القنطار عرف معتاد، وهو أن القنطار 4 أرباع، والربع 30 رطلة، والرطل 12 أوقية، والأوقية 16 درهما، والدرهم 36 حبة، وهي 6 دوانيق، فما زاد أو نقص فبحسب اتفاقهم أو بحكم الولاة. وقد ردوا الدرهم من 7، والأصل أنه من 6 دوانيق، وركبوا الدرهم الأكبر من 8 دوانيق على الدرهم الأصغر وهو 4 دوانيق، فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نقصان الأصغر فجعلوها درهمين متساويين كل واحد منهما 6 دوانيق، وجعلوا الدينار درهمين وذلك 24 قيراطا، والقيراط 3 حبات. وقد روى شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على 480 درهما بوزن 6، وهذا ضعيف، إنما زوجه إياها في الصحيح على درعه الحطمية. ونشرع معكم أيها المستمعون مع مسائل أخرى في آيات من آيات الأحكام، حيث يقول المولى عز وجل في سورة النساء: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، حيث قرر العلماء فيها 3 مسائل. أما المسألة الأولى ففي قوله تعالى أفضى، وهو أفعل من الفضاء، وهو كل موضع خال. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد كانت الخلوة بينكم وبينهن. ولمالك في ذلك 3 روايات، إحداهن أن المهر يستقر بالخلوة بين الزوجين، والثاني أنه لا يستقر إلا بالوطء، أما الثالث فهو أنه يستقر بالخلوة في بيت الإهداء، وأما وقوفه على الوطء فضعيف. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، حيث إن في هذا النص القرآني قولان. فأما القول الأول فهو مروي عن مجاهد وقتادة وغيرهما، قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان،

أما الثاني فهو أن المراد بالميثاق الغليظ هو كلمة النكاح، وهو قول لمجاهد أيضا. وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أما المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الآية فهي ما روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا، لقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، إلى قوله تعالى: ميثاقا غليظا. وقد قال ابن زيد: رخص بعد ذلك فقال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فنسخ ذلك. قال الطبري: بل هي محكمة، ولا معنى لقول بكر المزني إن أرادت هي العطاء. فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها من صداق، وصدق حيث يكون النسخ عند تعذر الجمع، والجمع ممكن، وبه يتم البيان وتستمر في سبيلها الأحكام. وننتقل إلى الآية 14 من آيات الأحكام في سورة النساء، حيث يقول المولى عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حيث قرر العلماء في هذه الآية 9 مسائل. فأما الأولى فتتصل بأصل النكاح وهو الضم والجمع، فتجتمع الأقوال في الانعقاد والربط كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم. لكن العرب على عادتها خصصت اسم النكاح ببعض أحوال الجمع وبعض ما تعلق بالنساء، واقتضى تعاطي اللذة فيها واستيفاء الوطئ منها. وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى: ما نكح، حيث اختلف العلماء في كلمة ما، هل يخبر بها عما يعقل أم لا، إلا أن هذا الاستخدام شائع في اللغة وفي الشريعة. وقد جهل المفسرون هذا المقدار واختلفت عباراتهم في ذلك. فقال الطائفة: المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم، ويعني النكاح الفاسد المخالف للدين، إذ إن الله سبحانه وتعالى قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه. والمعنى الصحيح: ولا تنكحوا نساء آبائكم، ولا تكون ما هنا بمعنى المصدر لاتصالها بالفعل، وإنما هي تعني الذي وتعني من، والدليل عليه أمران. فأما أحدهما فهو أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما تلقت الآية على هذا المعنى، ومنها استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. أما الثاني فهو أن قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حيث تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع، وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء، إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ويستهجنون فاعله. وعند هذا الحد نقف بكم أحباتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم. إنه القرآن يا قارئ القرآن أطلق صوتك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

سبحت باسمك يا خالق الأكوان، ورجوت عفوك يا هدى الحيران. ووقفت في ليل المساءة باكيا في توبة من خالص الوجدان، أبكي على العمر، أبكي على العمر الذي ضاعت به دنيا التقى، فالشر قد أعماني. أبكي على العمر الذي أفنيته في لذة عصفت بكل كيان.

حياني ندما إله العرش جئت لعلني أحظى بعفو الواحد الدياني ما عاش بالتوحيد عبد مخلصا إلا وكنت له مدى الأزمان.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زلنا في الحديث أيها الإخوة والأخوات في قصة يوسف، وبالذات في قصة السجينين اللذين دخلا مع يوسف وهو يقص لهما تأويل الرؤيا. لما فرغ من دعوتهما إلى التوحيد شرع بعد ذلك في تعبير رؤياهما، فقال يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذان السجينان كما قلنا كانا يعملان عند الملك، كان أحدهما ساقيا للملك، وكان الآخر طاعما للملك، واحد يسقي وواحد يطعم، يعني يشتغلون في مطبخ الملك. فلما أغضب الملك أدخلهما في السجن، وهما في السجن رأوا هذه الرؤية، فقال لهم يوسف: أما أحدكما فسيعود إلى عمله السابق ساقيا للملك. وهذا هو الذي قال ليوسف: إني أراني أعصر خمرة، وأما الآخر فسيصلب، قطع ما تستفتيان فيه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. من هذا الذي هو سيصلب؟ الذي سيصلب هو الذي قال ليوسف: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلما أول يوسف لهما الرؤيا بين أن أحدهما سيسقي ربه خمرا وأن الآخر فيصلب، لكن يوسف عليه السلام لم يعين الذي ينجو ولم يعين الذي يصلب، ما قال أنت تصلب وأنت تنجو لئلا يحزن الذي يصلب، ولكنه أعلمهما بأن هذا الأمر قد فرغ منه وهو واقع لا محالة. ثم بعد ذلك قال يوسف للمسجون الذي ظن أنه سيخرج من السجن وأنه يسقي ربه خمرا، أخذه يوسف خفية عن الآخر لئلا يشعر الشخص الآخر أنه هو المصلوب، فيوسف تكلم خفية فيما بينه وبين الذي ظن أنه ناج منهما، فقال يوسف ما قصه القرآن الكريم: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال له: اذكرني عند الملك، اذكر قصتي، قول له فلان مسجون، واحد من الناس مسجون، قصته كيت وكيت وكيت. لكن هذا الذي خرج نسي أن يذكر يوسف عند الملك، نسي هذه الوصية، والنسيان هذا كان من الشيطان، من مكائد الشيطان لئلا يخرج نبي الله من السجن. ومرت الأيام وإذا بالملك يرى رؤية، فجمع القوم وجمع أشراف القوم وهم الملأ، وسألهم أن يعبروا له الرؤيا، فقالوا له: أضغاث أحلام، تخاليط أحلام مخلوطة لا نعرف عنها شيء، والأحلام هي ما يراها النائم، فهو مرادف للرؤيا، إلا أن الرؤيا غلبت عليها التسمية في قضية الخير، والحلم ما يراه النائم في قضية الشر. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الملك هذا لما رأى الرؤيا وقصها للقوم وسمع الذي كان يسقي الملك، وتذكر عند ذلك وصية يوسف، وإذا به يقول: أنا أخبركم بتأويل ذلك، فأرسلون، بعثوني على واحد بالسجن اسمه يوسف، أنا آتي لكم بتأويل هذه الرؤيا، فبعثوني إلى يوسف. فبعثوه، فلما جاءه سأله عن تأويل رؤيا الملك، فقال له يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا، دائبين مواظبين، ازرعوا في كل عام، فما حصدتم من الزرع فذروه في سنبله، أي لا تدوسوه، فإنه أبقى له، أي

0: يدوم أكثر سنوات إلا قليلا مما تأكلون في تلك السنين. يعني لما تحصدون خذوا القليل ودوسوه وكلوه، والباقي ادخروه للسنين الأخرى، ولا تدوسون من السنابل إلا ما تأكلونه، لأن الحب الذي في السنبل يبقى أدوم من الحب الذي يداس، وأنتم تحتاجون إلى التخزين. لأن يوسف قال: ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد السبع سنوات المذكورات، سبع سنين صعاب على الناس، قوة القحط. هذه السبع سنين يأكلن ما قدمتم لهن. شقد أنتم كنتم تزرعون وتحصدون، تأتي هذه السنين الصعاب العجاف تأكل ما قدمتم من هذه السنين من الزرع. فيقول له: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنين صعاب على الناس لقوة القحط، يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما رفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سنابلها، إلا قليلا مما تحصنون، أي تحرزون وتخبئون للزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد السنين الموصوفة بالشدة، عام فيه يغاث الناس، أي يمطرون، وفيه يعصرون، أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من العنب والزيتون ونحو ذلك. فلما جاء هذا الذي كان سجينا وقص للملك هذه القصة أعجب بها، وإذا به يطلب يوسف للمقابلة. أعجب الملك بتعبير يوسف للرؤياه، فأمر بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لما علم من علمه وفضله. فلما جاء الرسول إلى يوسف يستدعيه إلى الملك، قال يوسف له: ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك، إلى سيدك، فاسأله ما شأن هؤلاء النسوة وما خبر النسوة. أمره أن يسأله وأن يستفهم منه، ولم يكشف له عن القصة ولا أوضحها له، لأن السؤال مجملا مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام عن الحقيقة، وعند الاستعلام عن الحقيقة تظهر براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. فلم يستعجل يوسف في إجابة الملك بالخروج من السجن، وقدم سؤال النسوة ليظهر براءته عما اتهم به وسجن من أجله، ولكي يسد التقول عليه من حساده وأعدائه بادعائهم أنه ما سجن إلا لأمر عظيم وجرم كبير مما يوهن منزلته عليه الصلاة والسلام عند الملك. وفيه دليل أيها الإخوة أن الاجتهاد في نفي التهم واجب. لا يحب الله ربنا سبحانه، لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، ويوسف هنا قد ظلم. فلما وصل الخبر إلى الملك أرسل الملك إلى النسوة وسأل عن قصة يوسف، والتي نتناولها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق،

يا ذا الجلال وصاحب الإكرام، يا معطيا من غير ما إلزامي، الطير من أجرى لها أقواتها من غير ما من ولا إلامي، والنمل في جوف المغاور من له بالرزق والإيواء والإلهام، والنحل من زهر الخميل ومره أعطى شرابا سائغ الإطعام. لبيك يا الله يا من فضله عم الوجود بدقة ونظام، أنت الذي أعطيت كلا رزقه، يا ذا الغنى والجود والإنعام.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

0: صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: الزمن عدو من يفكر به، وعدو من لديه من أوقات الفراغ ما يجعله يشعر بوطأة ثقله.
1: وإن الذين يملؤون حياتهم بالعمل وبهوايات إنسانية جميلة يشعرون أنهم يقفزون فوق عجلة الزمن دون أن يترك أي آثار على وجوههم

يعتقد البعض أن الاقتصاد يعني توفير المال، بينما هناك اقتصاد أهم هو توفير الوقت، إن في مجال العمل أو في الحياة الاجتماعية. وكلما تراكمت على المرء المسؤوليات اضطرته إلى تنظيم وقته حتى لا تذهب دقيقة من دقائق حياته هدراً.

0: نبحث دائما عن المستحيل، عن شيء لا نستطيع أن نسميه أو نشير بإصبعنا إليه، لكننا نحسه قويا وجميلا، وبقوته تلك يخترق كياننا ويدفعنا إلى الجري والبحث المتواصل في ثنايا هذا الوجود.
1: وفي الطريق نروح نكتشف الدهشة والغرابة، ونلتقي وجوها لم يسبق أن تعرفنا إليها، ونتلهى إلى حين، أو قد ننسى السبب الأساسي لرحلتنا، إلى أن يعود الصوت فيهدر في أعماقنا يذكرنا، فنستيقظ من غابة النسيان لنعود ونتابع البحث من جديد. ونداء قوي وجميل يشدنا، إنه نداء المستحيل والمستقبل.

لا يتخلى الإنسان عن طفولته وذكرياته مهما بعدت به خطاه في رحلة العمر الطويلة، وهو دائما يشتعل الحنين في زوايا نفسه، ومع لهيب الحنين يعود إلى طفولته وتعود إليه البراءة والذكريات.

0: الناس هم الناس.
1: أجل، إن الناس الذين يحتاج واحدهم إلى الآخر هم السعداء المحظوظون، الذين لا يغزلون حول وجودهم شرانق العزلة والأنانية، شرط ألا تتجاوز تلك الحاجة حدودها فتذيب الشخصية في بئر التقليد والتواضع.

0: الحياة ونصغي إلى صوت العطاء ترجعه كل لحظة من لحظات الحياة.
1: هات يدك وتعال إلى الحياة، فقد نضجت لحظات النهار واستيقظت الدقائق والساعات وبسطت الشمس أشعتها فوق صدر الحياة. فتعال إلى الحياة، إلى الخير والعطاء.

0: الإنسان المغامر هو ذلك الإنسان الذي ترك خوفه في زاوية مجهولة واستعاض عنه بالحزم والثقة بالنفس.
1: إنه الإنسان الذي لا يخاف الجديد، بل يخطو في الكون في أي عمل، وكأنه يجتاز عتبة بيته وهو يحمل شجاعته في نفسه، مصمماً أن يحقق أهدافه وأمنياته.

بعض الناس لا يحتاج إلى السفر واجتياز المسافات البعيدة كي يتمتع بالجمال، لأنه وهب تلك المقدرة على اكتشاف الجمال في كل ما يحيط به من أشياء ومخلوقات. هؤلاء الناس تبقى عيونهم ساهرة ووعيهم منفتحاً لاستيعاب كل ما يعرض لهم أو يصادفهم من غنى الحياة وعطاياها.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام الأحباء، إنما كنتم نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM، ودائما ما نسعد بالتواصل معكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
1: صبحك الله بالنور والكرامة يا شوق، ونصبح بالخير على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية في هذا الموعد اليومي المتجدد من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي من خلاله نحاول نعكس صورة الشارع البحريني أبرز الفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين، إلى جانب طبعا يعني نقل صورة الجهات والمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.
0: اليوم يوم الخميس أبو راشد، وفي همستنا الصباحية نقول صباح الخير صباح الأرواح التي تختار أن تترك في الدنيا أثرا جميلا، وأن تمضي بين الناس بقلب كريم وكلمة طيبة ووجه بشوش، ففي رحلة الحياة تبقى السمعة الحسنة أجمل ما يحمله الإنسان وأغلى ما يورثه بعد سنوات العمر.
1: السمعة الطيبة ليست هبة عابرة، بل ثمرة أخلاق راسخة وصبر على الإحسان وحرص على أن تكون المواقف شاهدة على صدق المبادئ.

0: السمعة الطيبة تنسج أو تنسج بخيوط الوفاء وتزدان بالأمانة، يزكيها التواضع حتى تغدو عنوانا يسبق الاسم ورسالة يقرأها الناس قبل الكلمات.
1: وفي صباح الخميس مستمعينا، حين تقترب نهاية أسبوع حافل بالعطاء، تبدو الفرصة سانحة لنسأل أنفسنا أي أثر تركناه في قلوب من التقينا، وأي ذكر جميل نرجو أن يبقى بعد أن تمضي الأيام. فالعمر صفحات، وأجمل ما يكتب فيها سيرة عطرة وخلق كريم وابتسامة تضيء طريق الآخرين.
0: أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، وجعل لكم من المحبة نصيبا، ومن حسن الذكر أوفر الحظ، ومن جميل الأثر ما يبقى في القلوب دعاء، وفي الذاكرة وفاء، وفي الحياة بركة لا تنقطع. أجمل ما في هذه المقدمة شوق، يمكن أن ما أجمل من أن يذكر الإنسان في غيابه بعبارة الله يذكره بالخير،
1: الله يذكره
0: فلان والنعم، ومليون نعم، وستين نعم. السيرة العطرة اللي تسبق الاسم مثل ما ذكرتي الله يسلمك في هذه المقدمة، هي الرصيد الحقيقي حق الإنسان، مهما بلغ من مكانة، ومهما بلغ من منصب، وتبقى السمعة الطيبة، يبقى الأثر الجميل، هو الرصيد الحقيقي اللي الناس تذكره فيه بالخير، تمنى له الخير. وعلى العكس من ذلك، يعني في الأشخاص اللي لما يغادرون مكانا ما، أو ينتقلون إلى جهة أو مكان غير المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، وكانوا تاركين أثر سيء، الناس ما تذكرهم بالخير، تكفف السوء بالله مثل ما يقولون عنهم، ما تبي تطريهم ولا تبي حتى
1: تسمع
0: طاريهم أو تستذكر مواقفهم. وهذه للأمانة يعني شعور جدا صعب لما الواحد يتخيل ويضع نفسه في هذا المكان، يقول شو سوى علي أنا لما أخلي سمعتي كذي، أو يعني هل كانت هالحياة كلها والدبجة والحفار حق ذي والإيقاع بذي، وإني أطق رزق فلان، وإني أتسبب على علان، هل كانت هاي كلها ذي هالمواقف ذي تسوى؟ الحياة بكبرها هل تسوى؟
1: بالفعل براشد، يعني إحنا على كثر ما نشوف ونسمع في هذه الحياة، يبقى أن لما يطرون الناس نقول والله الله يذكرهم بالخير، ولكن في بعض الحالات النادرة خلنا نقول، ولا لكل قاعدة شواذ مثل ما يقولون، فهم الشواذ في في في بعض الأحيان لما يكون الكل يجتمع على أن هذا الشخص أساءل في يوم من الأيام، أو ضر في يوم من الأيام، أو أن هذا الشخص أذاني في حياتي، في سمعتي، في كلامي، في تعامله معاي، تعامل بفوقية،
0: خلاني في يوم من الأيام أرجع البيت وأنا متضايق على يعني أو موقف. ولكن من النادر يعني شو قلنا تشوفين شخص الكل يجتمع على سيرته السيئة، يعني يمكن الناس تذكر أشخاص بالخير، يتفقون أنه والله فلان وفلان وفلان وفلانة والله والنعم فيهم، والله ما قصروا، والله يذكرهم بالخير، لكن أن الكل يتفق على شخص سيء، هذه الحالات مثل ما ذكرت، الحالات الشاذة والنادرة، الندرة السيئة هذه اللي الواحد ما يتمناها، ويعني فعلا يعني أمر صعب. ولكن دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يضع في دروبنا وفي حياتنا، وأن احنا نصادف الناس الطيبة، الناس الحبيبة، الناس السنعة اللي تعرف الأصول المترابية،
1: الكلمة العدلة،
0: اللي تجدم الكلمة الطيبة، اللي مثل ما ذكرتي يعني مجرد وجودها في حياتنا مثل البلسم، أو مثل النسيم الساكن،
1: مثل النسيم الساكن. وإن شاء الله أيامنا وما نلتقي إلا بالناس الجميلة بأرواحها بأخلاقها وبتعاملها، والله يبعدنا عن الناس اللي تضمر في داخلهم،
0: نعم،
1: الشر أو الكره أو الحقد، ولا حتى بس يعني الله بس يبعدهم عنا وعنكم يا رب،
0: عساهم بعيدين
1: وسعيدين
0: وسعيدين.
1: كلمتي
0: الله يحفظها وطول بعمرها.
1: آمين يا رب.
0: مستمعين الكرام، مع بداية هذا اليوم

0: نسأل الله لكم التوفيق والنجاح والسداد، وأن يضع في دروبكم الناس الحبيبة، الناس الطيبة اللي تذكرونهم بالخير في وجودهم وفي غيابهم. نتمنى لكم أيضا سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، ولكم أعذب تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم دائما ما نسعد بتواصلنا وياكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، تقبلوا تحياتنا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. وكما جرت العادة نبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود من بعد ذلك نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الأخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: تتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة متنوعة من اللقاءات والفقرات. لقاءنا الأول سيجمعنا مع الدكتورة فاطمة فيصل الحلواشي، استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وحديث عن صحة الجهاز الهضمي للأطفال خلال فصل الصيف.
2: كما سنلقي الضوء على لجنة المتطوعين بمدينة الشباب 2030 من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة ثاني محمد، رئيس المركز العلمي البحريني، مشرفة لجنة المتطوعين بمدينة شباب 2030.
3: سنسعد بمشيئة الله كذلك بلقاء الفنان التشكيلي الأستاذ فواز محمود التميمي، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، للحديث عن مشاركته في معرض المصيف والرؤية التي قدمها من خلال عمله الفني، وكيف ينعكس هذا التجمع الثقافي على المشهد التشكيلي في مملكة البحرين.
2: كما سنستمع إلى رسالة المحافظة الجنوبية ضمن رسائل المحافظات في المملكة، وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر من خلال فقرة مع الناس على 1-7-684-8888.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: في أبرز العناوين في الشأن المحلي في صحفنا الصادرة لهذا اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، نقرأ في أبرزها: جلالة الملك المعظم يعقد جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس المصري، تأكيد أهمية تكثيف جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة. جلالته يعرب عن تقديره للتضامن المصري مع البحرين للدفاع عن سيادتها. الرئيس السيسي يشيد بمواقف البحرين المشرفة وتأييده لما تتخذه من تدابير لحماية أمنها.
3: توقع مذكرة تفاهم بحرينية إماراتية بشأن تنفيذ مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جوا.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية السودان تعزيز التعاون.
3: اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية تستعرض سبل التعاون المشترك، بحث إعفاء مواطني مجلس التعاون من الشنغن وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات.
2: محافظ العاصمة يؤكد مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة المجتمعية.
3: هيئة البحرين للثقافة والآثار تعلن انطلاق البرنامج التعليمي الفني التفاعلي لمعرض المصيف في

0: مركز الفنون.
1: جامعة الخليج العربي تطلق دبلوم الدراسات العليا في تمريض الشيخوخة.
0: وزارة المواصلات والاتصالات تطور خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد.
1: برئاسة الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، إطلاق أول مركز دولي عربي لمكافحة التضليل الإعلامي.
0: جامعة البحرين تعزز دورها في تنمية الكفاءات الوطنية من خلال 58 برنامجا تدريبيا.
1: حديقة رفاه تختتم يومها الثالث في مدينة الشباب بروشتة تجميلية.
0: محافظ المحرة يستقبل الوفد معا للتربية الخاصة، ويؤكد نهج جلالة الملك المعظم يضيء مسار تمكين ذوي الهمم.

0: رفاه تختتم يومها الثالث في مدينة الشباب بروشتة تجميلية.
1: محافظ المحرق يستقبل الوفد معا للتربية الخاصة، ويؤكد نهج جلالة الملك المعظم يضيء مسار تمكين ذوي الهمم.
0: وزارة الأشغال تختتم الدورتين التحضيريتين لامتحاني شهادة محترف إدارة المشاريع وأخصائي إدارة المخاطر.
1: عضو بلدي يجدد مطالبه بتأهيل ساحل البديع وصيانة ملاعبه الرياضية.
0: خلال جلسة حديث ضمن فعاليات مدينة شباب 2030، وزيرة الشباب تؤكد أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الشباب الرقمية. الذكاء الاصطناعي أبرز الممكنات التي يمكن للشباب توظيفها في صناعة الفرص.
1: 3191 زيارة رقابية ترصد 178 مخالفة خلال 4 أشهر لتعزيز استقرار الأسواق.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية للأشهر 6 المنتهية في 30 يونيو 2026.
0: ماستر كارد تتعاون مع شركة الخدمات المالية العربية لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات مسبقة الدفع للشركات في الإمارات ومصر.
1: امتياز تعقد شراكة مع ريل سينما لمكافأة حاملي بطاقتها هذا الصيف.
0: STC البحرين تطلق سلسلة ورشها الصيفية لتطوير المهارات الرقمية والإبداعية.
1: بنك البحرين الإسلامي يمنح زبائنه فرصة للفوز بمليون ميل طيران ضمن حملته الصيفية.
0: بنك البحرين الوطني يقدم خصما حصريا بنسبة 20% بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية.
1: طيران الخليج تفتح باب الحجوزات إلى كوالالمبور قبيل انطلاق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2026 بماليزيا.
0: غرفة تجارة وصناعة البحرين تعين الدكتورة شيماء عبدالله جمعة قائما بأعمال الرئيس التنفيذي.
1: عقارة سيف توقع اتفاقية مع زين البحرين لتنفيذ البنية التحتية الرقمية لتوفير منظومة تقنية متطورة ترتقي بتجربة الزوار.
0: بيت التمويل الكويتي البحريني يختتم سلسلة جلساته التدريبية في مدينة شباب 2030، شملت 3 جلسات متخصصة حول التداول والاستثمار والصرافة الإسلامية.
1: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF يعلن تقديم أول مساعد دراسي بالذكاء الاصطناعي في البحرين ضمن برامج الشهادات الاحترافية.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
2: إلى مطار البحرين الدولي مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. نتعرف من خلال هذا الاتصال مع الأستاذ ياسر العلي على أهم أحوال الطقس وآخر مستجدات حالة الجو في مملكة البحرين. صباح عليك بالخير أخو ياسر.
3: صباحكم الله بالنور ونصبح على السادة المستمعين. أجوانا هذا اليوم بتكون حارة ورطبة أحيانا مع بعض السحب، رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 أقد، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين. درجات الحرارة العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية. رطوبة النسبية العظمى 90 والصغرى 25%. أعلى مدفي ميناء سلمان عند الساعة 10:10.

0: صباحا، مد آخر عند الساعة 10:30 مساء، أدنى جزر عند الساعة 4:35 دقيقة مساء، جزر آخر راح يكون عند الساعة 4:40 دقيقة من صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 5:06 والغروب عند الساعة 6:21 دقيقة. أما عن درجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، كانت في المنامة والدوحة 34، الكويت ومسقط 39، أبوظبي 35، وأخيرا كانت في الرياض 32 درجة مئوية. هذه كانت أجواءنا لهذا اليوم، لا يوجد هناك أي تحذير، وراح تستمر الأجواء الحارة والرطبة للأيام القادمة، والرياح غالبا تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تزيد أحيانا فترة ما بعد الظهر كذي تكون من 10 إلى 15 عقد.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة نهاية أسبوع في هذه الأجواء، إن كانت حارة ورطبة، ولكن يستمتعون في ممارسة الهوايات المرتبطة بالصيف.
2: مستمعين، فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون وصلنا وياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية مصر العربية في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.
2: هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث رحب فخامته بجلالة الملك المعظم وبزيارته لمصر التي تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها في كافة المجالات.
1: وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويجري جلالة الملك المعظم خلال هذه الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقة الثنائية الوطيدة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
2: جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ثاني جلسات مبادرة حوار التجار التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بمشاركة رئيس الغرفة نبيل خالد كانو، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تواصل الدفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتغليب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعاون بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان الأوروبي.
2: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد كخدمة رقمية تسهل إجراءات الفحص الفني وتمكن المستفيدين من إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
1: وفي هذا السياق أكد السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% ورفع كفاءة الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، بما يواكب توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات

0: الحكومية ذات العلاقة.
1: وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل. يحظى الشباب في مملكة البحرين باهتمام ورعاية متواصلة انطلاقا من إيمان راسخ بأنهم الثروة الوطنية الحقيقية وشركاء أساسيون في مسيرة التنمية الشاملة.
0: وتأتي مدينة شباب 2030 في مقدمة هذه المبادرات الوطنية الرائدة باعتبارها منصة متكاملة لتمكين الشباب.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامتك

0: سلامة أسرتك، احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني اقدر اسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، اكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: تغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
6: ألو؟
7: ألو؟
6: مشوار الظهيرة معك؟
7: أهلاً.
5: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
8: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
5: يعود من جديد،
7: يعود من جديد.
5: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

عودة إليكم مستمعين الكرام من جديد، ونجدد التحية لكل من انضم للاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي كانت على رأس الساعة في تمام الساعة السابعة، مع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز من الإعداد والتقديم، هذه تحايانا عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري، ومن الإخراج تقبلوا تحيات أحمد صالح.

0: مستمعينا في محطة ولاء وتلاحم، نطالع معكم مقالة للكاتبة نورة الفيحاني نشر في صحيفة الوطن، جاء في أبرز فقرات المقال: في لحظات تاريخية دقيقة تعصف بالمنطقة، وفي ظل اعتداءات إيرانية آثمة على دول الخليج ومحاولات بائسة من النظام الإيراني لفرض هيمنته على المنطقة كخطوة لتحقيق طمعه التوسعية، في ظل هذا كله يطل علينا صوت الحكمة واليقين ليضع النقاط على الحروف.
1: لقد جاءت كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، جاءت في توقيت بالغ الدقة كوثيقة سياسية وعسكرية استثنائية تحمل أبعادا ودلالات عميقة للمستقبل. فدلالات المكان والتوقيت هي دلالات جلية لا تخطئها العين، ويفهم رسائلها جيدا أصحاب العقل اللبيب. فمعنى أن تأتي الكلمة خلال التمرين المشترك درع البحرين، وبحضور ودعم من قوات درع الجزيرة والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي لترسل رسالة طمأنينة ملؤها الثقة إلى الشعوب الخليجية بأن هناك درعا حاميا ومحصنا للوطن والمواطنين، وفي الوقت ذاته رسالة ردع واضحة لأي طرف يسعى لتمزيق وحدة الصف أو المساس بسيادة أراضينا.
0: لقد جسدت الكلمة الملكية السامية الفلسفة الراسخة التي قامت عليها مسيرة مجلس التعاون الخليجي. فالأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وما يمس دولة يمس الجميع، حيث أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أن دماؤنا واحدة على كل الجبهات، وأن تلاحم الصفوف الميدانية هو صورة مشرفة من صور الذود عن وحدة الهدف والمصير، وهو ما أثبته الميدان بالفعل في الشراكة بين دول المجلس قد تجاوزت أطر التنسيق التقليدي إلى مرحلة التكامل.
1: الرسالة الأكثر دلالة في خطاب القائد الأعلى هو كيفية تعامل جلالة الملك المعظم مع النظام الإيراني، حيث جمع الخطاب بين الصرامة في التمسك بالسيادة والحكمة الحضارية الداعية للسلام. هذه الرسائل الملكية السامية إذا ما قوبلت بنوايا صادقة واستجابة عقلانية من الجانب الإيراني من خلال التوقف الفوري عن أشكال الاعتداءات والتصعيد والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والابتعاد عن الخطابات والسياسات التي تنتهك سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والاحتكام إلى قيم الشريعة السمحة ورابطة الدين والمصلحة المشتركة بدلاً عن إذكاء نيران الصراعات، فلن

0: يكون ذلك مكسبا لطرف على حساب آخر، إنما ستكون نقطة فارقة في تحول تاريخي مفصلي للمنطقة بأثرها.
1: ما تبعناه خلال تمرين درع البحرين وما استمعنا إليه من رسائل ومضامين حملتها كلمة جلالة الملك المعظم يثلج الصدر ويجعلنا أكثر ثقة بالمستقبل، فلقد أثبتت قيادة البحرين الحكيمة أن توازن القوة مع الحكمة هو السبيل الوحيد لحماية الأوطان وتجنيب المنطقة ويلات حروب مدمرة تقضي على الأخضر واليابس وعلى كل نتاج التنمية. هي رسائل تحمل رؤية سياسية وإنسانية تبني جسور السلام وتبحث عن المشتركات وقوة عسكرية دفاعية تحمي.
0: ستظل مملكة البحرين وكل دول الخليج العربي بإذن الله، ثم بحكمة قادتها وتلاحم شعوبها وقوة قواتها المسلحة وجميع مؤسساتها الوطنية، ستظل حصنا منيعا عصيا على المعتدين الطامعين ونموذجا فريدا للوحدة والازدهار والأمن.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: التغذية السليمة خلال فصل الصيف تكتسب أهمية كبيرة مقارنة بالفصول المناخية الأخرى، نظراً لتأثير العوامل البيئية على صحة الإنسان، حيث قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الجوية من زيادة معدلات التعرق وفقدان الجسم للعناصر الغذائية الأساسية، مما يعرضه للخطر. لهذا يتطلب فصل الصيف عناية صحية فائقة لحماية الصحة من أي تحديات مفاجئة قد تتعرض لها. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بالدكتورة فاطمة فيصل الحلواشي، استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة فاطمة.
5: صباح النور والسرور.
6: يا مرحبا دكتورة، سعداء بالتواصل معك. وحقيقة يعني أمراض الصيف وأمراض الجهاز الهضمي التي تصيب الأطفال خلال فصل الصيف موضوع يمكن يكون بالغ الأهمية ويهمنا كمستمعين التعرف على أكثر مشكلات الجهاز الهضمي اللي تصيب الأطفال خلال فصل الصيف.
5: اي طبعا، هو هذا موضوع مهم جدا، لان نفس ما قلنا ان في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحراره هذا يزيد بعض الامراض خصوصا المرتبطه بالجهاز الهضمي، وهذا الشيء يستدعي ان احنا نزيد وعي الاهل شلون الوقايه من هذه الامراض وشلون نعتني فيهم. اكثر الامراض والمشكلات اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي في فتره الصيف النزلات المعويه الفيروسيه، زين، الاسهال والقي، ممكن في حالات تسبب حالات التسمم الغذائي بعد تكثر في هالفترة، آلام البطن واضطرابات الهضم، مع في بعض الأحيان في لبعض الأطفال يعني مع ارتفاع درجة الحرارة لازم أن تكون نسبة السوائل تكون كثيرة، بس في بعض الأطفال ما يشربون سوائل وايد فممكن هاي يسبب لهم حالات إمساك. فهذه أكثر المشكلات شيوعا في فترة الصيف.
4: نعم دكتورة، يعني ذكرتي جزء جدا مهم، أن حالات النزلات المعوية تزداد خلال هذا الفصل بالتحديد، ما هي الأسباب؟
5: الأسباب أول سبب منها ارتفاع درجة الحرارة، فهي يسبب على تكاثر البكتيريا في الأطعمة، وخصوصا إذا ما كانت يعني يتم حفظها بطريقة صحيحة.
4: نعم.
5: فهذا الشيء ممكن يساعد على تكاثر البكتيريا والفيروسات. الشيء الثاني تناول الطعام خارج المنزل بشكل متكرر، لأنه بتكون إجازة وصيف فبتكثر الطلعات المطاعم الأكل من برا، فهاي

0: زيد النزلات المعوية والتسمم الغذائي، زيادة السفر والتجمعات في السفر في التجمعات ممكن أنه بعد تزيد حالات يزيد من حالات النزلات المعوية. والشيء الآخر في فترة الصيف في استخدام المسابح وأماكن اللعب المشتركة، فهاي يسبب أن انتقال الفيروسات المسببة للنزلات المعوية بشكل أسهل. وآخر شيء ممكن أنه هو عدم الالتزام بغسل اليدين قبل تناول الطعام وطبعا بعد استخدام دورة المياه. فهذه أغلب الأسباب اللي ممكن أنها تزيد نسبة اللي هو الإصابة بالنزلات المعوية في الصيف.
1: نعم دكتورة فاطمة، يعني هل هذه الأسباب نفسها أسباب التسمم الغذائي لدى الأطفال أم أن لتسمم الغذائي أسباب أخرى؟
0: تقريبا نفس هذه، لأن احنا بسبب تناول أطعمة ملوثة يكون أو بيكون من المطاعم أو عدم حفظ الطعام درجات حرارة مناسبة نفس ما قلنا، وبعض الأوقات يكون حتى يمكن اللحم أو الدجاج غير مطهو بطريقة جيدة، فهاي بعد يسبب أن حالات التسمم الغذائي. وطبعا غسل اليدين هاي سبب مباشر لهذه الأشياء. وبعد في سبب آخر ممكن تكون الأطعمة منتهية الصلاحية اللي يعني هذا بيسبب لهم تسمم الغذائي.
1: نعم طيب دكتورة، يمكن كيف يعني يمكن للأهل التفرقة بين النزلة المعوية البسيطة والحالات اللي تستدعي التوجه إلى مراجعة الأطباء أو مراجعة العيادات؟
0: نعم، هو حالات النزلات المعوية ممكن تكون بسيطة وممكن تكون أن توصل لمرحلة أن تحتاج أن يروحون للطبيب. حالات المعوية البسيطة أن يكون الطفل يعني يلعب، يكون عنده نشاط، يعني بتشوفه أنه هو طبيعي، نشاطه، نومه، كل شيء. إذا ظهرت أحد من الأعراض التالية هني لازم نعالج، يعني نراجع الطبيب. أول شيء علامات الجفاف، الطفل بيكون عليه علامات جفاف إنه هو الشفاه بتكون جافة، العين بتكون داخلة على برة، بيكون عنده تعب، بيكون الياهل مو نشيط، بيكون دائما تعبان، دائما راقد.
1: نعم.
0: واستمرار أو إن استمرار القيء بشكل يمنع الطفل من احتفاظ بالسوائل، يعني اللي يشرب أو يأكل يراجعه. ففي هالحالة لازم إنه يراجعون الطبيب. إذا شافوا دم في البراز هذه سبب يعني لازم يراجعون الطبيب فيه. ارتفاع شديد في الحرارة ومستمر، يعني بيكون 39-40 ويكون مستمر. ألم شديد في البطن واستمرار الإسهال عدة أيام بدون تحسن، نفس ما قلنا الخمول الشديد وصعوبة إيقاظ الطفل. وإذا كان طبعا الطفل رضيع أو عنده أي أمراض مزمنة في هالحالة حتى لو كانت الأعراض أقل لازم نراجع الطبيب.
2: نعم دكتورة فاطمة، يعني عادة في فصل الصيف دائما ما نسمع يعني لتعويض السوائل واحد مثلا يأكل جح أكثر أو خيار، هل هناك أغذية ينصح بتجنبها أو التركيز عليها خلال الصيف لحماية الجهاز الهضمي للأطفال؟
0: يعني نفس ما تفضلتي يفضل أن السوائل احنا بدرجة أولى نقول الماي بس، يعني حتى السوائل الأخرى بعد أنها ممكن أن هي تعوض عن يعني السوائل. والفواكه، الفواكه بصورة عامة فيها سوائل أزيد.
1: نعم قبل الختام دكتورة فاطمة، هل هناك كلمة أو رسالة حابة توجهينها للأهالي لأولياء الأمور حول الوقاية والعناية بصحة الجهاز الهضمي لأطفالهم خلال فصل الصيف؟
0: كلمة أخيرة يعني بالنسبة لي أو يعني أولياء الأمور إن لازم يحرصون على النظافة الشخصية لأطفالهم ويعلمونهم غسل اليدين.
1: نعم.
0: يعني وتكون يعني غسل اليد بالماء والصابون على الأقل لمدة 20 دقيقة، لأن هذه من أكثر وسائل فعالية للوقاية من العدوى. طبعا قبل الأكل وبعد الأكل، وحتى يعني بالنسبة للأهل نفسهم قبل تقديم الأكل وقبل أنه ما يحضرون الأكل. ولازم أن نشجع الأطفال على شرب الماء بانتظام خاصة في هالأجواء الحارة. وإذا الطفل أصاب بالإسهال أو القي فلازم أن من البداية نحاول نعوض الطفل بالسوائل واستخدام حتى في محاليل في الصيدليات، محاليل

0: لأنه هو اللي يتعوض عن الجفاف، ومراقبة يعني إذا صادهم أي نزلات معوية مراقبة علامات الجفاف، ولازم في أي ولا يترددون في أي في أي حاجة إن إذا احتاجوا يراجعون الطبيب إذا ظهرت عليهم أي علامات تستدعي إن التقييم الطبي. نعم. والله يحفظهم ويحفظ أبنائهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين. دكتورة فاطمة فيصل حلواتي استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كل شكر لك على مشاركتك ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين وتقديم هذه النصائح القيمة للمستمعين.
0: شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.
2: الله يعافيك دكتورة، شكرا.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: العمل التطوعي والمتطوعين يعتبرون سواعد تسعى نحو تحقيق الإنجازات وخدمة الوطن والمجتمع، بالإضافة لاكتساب الخبرات وخوض التجارب المختلفة. مدينة شباب 2030 أتاحت فرصة رائعة للشباب في هذا المجال، وأبرزت

0: نماذج شبابية مشرفة تمكنت في وقت لاحق من يعني المسك بزمام الأمور وتقلد مناصب إدارية مختلفة في مختلف مواقع وجهات مملكة البحرين ومختلف الوزارات. للحديث حول هذا الموضوع بصورة أوفى يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة نورة ثاني محمد، رئيس المركز العلمي البحريني ومشرفة لجنة المتطوعين بمدينة شباب 2030. صبحك بالخير أستاذة نورة وسعداء بالتواصل معك.
1: يا هلا والله، صبح عليكم بالخير وشكرا على الاستضافة.

0: يا بحرين. أستاذة نورة، في بدايتي في مجال العمل الشبابي كمتطوعة، واليوم أنت مشرفة لجنة المتطوعين، كلمينا أكثر عن تجربة التطوع.
1: إيه نعم، طبعاً أنا تجربتي في التطوع بدأت من 2010 في أول نسخة حق مدينة الشباب،
0: ما شاء الله.
1: وطبعاً هي بعد كانت كأول عمل تطوعي كنت أبدي فيه. طبعاً في بدايتي في المدينة كنت أحرص كل سنة من سنوات التطوع حقي أن أتطوع في لجان مختلفة. بديت مثلاً أول شيء بأرض موقع، بعدها لجنة التسجيل، بعدين اتجهت إلى المراكز الموجودة اللي في المدينة. حاولت أني كل سنة أن أنوع في التطوع اللي أسويه عشان أكتسب الخبرات، خلينا نقول الكافية، اللي تأهلني أن في المستقبل أن أمسك أحد المراكز اللي هو كان بديت بالمركز الرياضي ومن بعدها مركز العلوم والتكنولوجيا. إلى اليوم يعني الحمد لله رب العالمين أن أنا مسكت، خلينا نقول ماسكة لجنة المتطوعين. طبعا صار لي على مدى 3 سنوات متتالية ماسكة هذه اللجنة. ويعني نقول في البداية يمكن أحمد ربي أن أنا وصلت كل، خلينا نقول على مدار كل هالسنين، إلى هذه أن أمسك اللجنة المتطوعين. طبعا كلها بسبب الوقت والجهد اللي بذلته خلال فترة التطوع الطويلة اللي امتدت من 2010 إلى الحين.
2: جميل، جميل جدا. طيب السؤال القادم ننتقل فيه من نورة المتطوعة إلى نورة مشرفة لجنة المتطوعين في مدينة شباب 2030. مثل ما ذكرت أنت يعني مسكتي مسؤولية الإشراف على هذه اللجنة لثلاث نسخ متتالية، فبودنا نتعرف على عملية التسجيل للتنظيم في مدينة شباب 2030، هذه النسخة في 2026، هل كانت في شروط معينة للتطوع في المدينة؟
1: إيه نعم، طبعا عملية التسجيل احنا كل سنة في مدينة الشباب يتم التجهيز لها قبل الشهر من اطلاق عملية التسجيل. وتبدأ اول شيء بالتحديثات اللي نسويها عبر تطبيق اي شباب، نتأكد من مطابقة اللجان والمراكز كل سنة. وطبعا شروط التسجيل انه يكون المشارك عمره 18 عام ويسجل اهم شيء عبر تطبيق اي شباب. وبعد التقديم تتم مراجعة وتقييم جميع الاستمارات اللي تم تقديمها من قبل المشاركين. بعدين كل مشرف لجنة ومركز يتم عمل مقابلات شخصية للأشخاص اللي تأهلوا.
2: نعم.
1: وبعدها يتم اختيار المتطوعين نهائيا بالاتصال الهاتفي.
0: جميل جدا أستاذة نورة، يعني كونك مشرفة لجنة المتطوعين، شلون شفتي إقبال الشباب البحريني على التطوع، وكم عدد المتطوعين اللي قدموا للمشاركة في التنظيم في مدينة شباب 2030؟
1: بلا شك في البداية أقول أن الشاب البحريني محب لعملية التطوع، طبعا في مختلف الجهات مو بس حق مدينة الشباب، ودائما في مدينة الشباب احنا نشوف أن كل سنة الإقبال على التطوع فيها يفوق السنة اللي قبلها. يعني في كل سنة قاعدين نكسر الرقم القياسي في عدد المتطوعين المتقدمين عن السنة اللي قبلها، وما شاء الله نشوف أن حتى في أقل من 3 أيام نصل حق العدد اللي مطلوب وأكثر من ذلك. طبعا هاي العام تم فتح باب التسجيل للتطوع لمدة 10 أيام، ووصل عدد المتقدمين ما شاء الله للتطوع ما يقارب 1600 متطوع اليوم.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب من خلال يعني تواصلك واحتكاكك المباشر أستاذة نورة مع الشباب والشابات في مدينة شباب 2030، من وجهة نظرك يعني أو اللي يعني من خلال قراءتك وتواصلك الدائم معهم، شنو السبب الرئيسي اللي يخلي شباب البحرين يعني شغوفين ومحبين لخوض هذه التجربة، تجربة التطوع؟
1: نعم، يمكن هاي طبعا من خبرتي خلينا نقول خلال 3 سنوات اللي شفتها، إنه يمكن السبب الرئيسي إن الشباب يعتبرون المدينة هي بيتهم الثاني. المدينة الشباب يحسون أنها تحتضن وتحتويهم طوال فترة الـ6 أسابيع. نشوف فيها يعني، وأنا شخصيا يعني تشوف فيها أنه قاعدين يقضون وقتهم بشيء مفيد وهم يحبونه. حتى نلاحظ أن بعض المتطوعين مثلا فترة تكون فقط الفترة الصباحية، لكن يحرص أنه يكون أيضا متواجد في الفترة المسائية. فأنت لما اليوم أتيي وتشوف شاب عمره 18 سنة قاعد يعطيك من وقته وجهده من الصبح إلى الليل لأنه هو حاب مو بإجباري، أنت هنيك دورك كوزارة شؤون

0: الشباب تفتخر ان اليوم عندنا مكان يحتوي الشباب، وفي نفس الوقت نشوف الشباب شلون ان كل سنه يحرص دائما تجينا الاسئله. اليوم هالسنه في مدينه، هالسنه في مدينه، فهني يعني تحصل طاقه ايجابيه ان انت تبذل مجهود اكبر حق الشباب. فوايد خلينا نقول عملية التطوع في مدينة الشباب قاعدة تفيد خلينا نقول الشاب نفسه، خلينا نقول المدينة نفسها ومملكة البحرين كذلك.
1: نعم، يمكن أستاذة نورة أنا يعني زرت مدينة الشباب في الأسبوع الماضي، كانت عندنا تجربة أو فعالية الميكروفون المفتوح، لمست هذه يعني الإقبال من الشباب والشابات في المدينة من قبلكم لجنة المتطوعين تحديدا. يعني مجرد دخولي إلى يعني بوابة البوابة الرئيسية أو المدخل الرئيسي، مر يمكن أنا شكلي كان يبين إن أنا يعني وايد عود على حضور مدينة الشباب، فالكل ما شاء الله عليهم حياك تفضل، شنو أقدر أساعدك، وين يعني حتى مثلا يعني في سؤالنا أو إن عشان ندل المكان المخصص لنا لهذه الفعالية، يمكن كانت يعني ما كانت قريبة من سيارة النقل الإذاعي مباشرة، كانت في قاعة شوية قاعة ثانية، فما شاء الله عليهم يعني على قولتهم تلقونا هم يعني والمشاركين في هذه الفعالية في التوجيه، تحتاجون شيء، تبون كذا، يعني الخدمات اللوجستية أيضا اللي قدموها لنا مثلا سماعات، مايكات، يعني تصوير أوراق، فما شاء الله عليهم أشبه كانوا بخلية نحل. فنغبطك على العناصر الجميلة الشابة اللي وياك في اللجنة واللي فعلا يعني مثل ما يقولون يعني بردون القلب الصراحة، هابين ريح الشباب والشابات.
2: ما استأنسهم
1: عفوا أستاذة نورة،
0: أقول أن الشغل طالع من القلب فدائما يوصل للقلب.
1: صحيح.
2: كنت أكيد يعني أنا أظن أن يعني في بعض الأشخاص كانوا ينادونك عمي عبد الرحمن في مدينة الشباب.
1: لا لا، كان تواصلهم للأمانة يعني راقي ورسمي، بالعكس يعني حياك تفضل أستاذ، شو نقدر نخدمك، هذه أوكي يعني، بس عمي لا شوي صعبة. والله والله في ناس
0: يوسف. دائما نقول شوق، دائما نقول لي المدينة خلاص يصير عمره يا 18 ل 35.
1: أنا حسيت كذي، أنا حسيت كذي صحيح. أنا يعني ياني ذي الشعور الحقيقة.
2: يعني للأمانة احنا نشوف تفاعل حتى المشاركين نورة في مدينة شباب 2030، وتفاعل حتى يعني شلون هم يتجدولون وقتهم وينسقون وقتهم علشان انه يكونون موجودين في مدينة الشباب ويحرصون على يعني الشعور متبادل انه هو بيت. مدينة الشباب هي فعلا بيت لكل المشاركين المتطوعين العاملين في وزارة الشباب، كلهم بقلب واحد بروح واحدة دائما يتواجدون بكل حب، فهذه الروح البحرينية اللي تعكس مهارة البحرينيين وإبداعهم وطباعهم وأخلاقهم في التعامل. كلمة أخيرة حابة توجهينها لكل المتطوعين والمتطوعات كونك مشرفة لجنة المتطوعين في مدينة الشباب.
0: أي نعم، أحب أقول لهم إن اليوم لهم دور كبير إن أعطونا من وقتهم في التطوع، وطبعا يمكن هذه أثمن شيء أنت تقدر تعطيه أي شخص أنت تقابله. أشكرهم إن أعطونا من وقتهم في التطوع في نجاح هذه المدينة، وإحنا بدورنا كوزارة نقدر يعني أحب أقول لهم إنه لازم يتأكدون إن كل جهد قاعدين يبذلونه في عملية التطوع إحنا قاعدين نقدر حتى بالثانية الواحدة من وقتهم اللي قاعدين يعطونا إياه. وأحب أقول لهم إن هي كلها فترة 6 أسابيع، استثمروا وقتكم فيها. صح أنتوا عندكم مهام قاعدين تسوونها في التطوع، بس إحنا في نفس الوقت قاعدين نعطي خلينا نقول ورش حق المتطوعين يقدرون يحضرونها في البريك المخصص. خلي يستثمرون وقتهم، يستانسون في 6 أسابيع ويسوون مهامهم على أكمل وجه، وأتمنى لهم كل التوفيق الصراحة في هاي النسخة من مدينة الشباب.
1: كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في مدينة شباب 2030، نماذج شبابية نفخر بها حقيقة، ويعني نفخر ونفاخر بها بين دول المنطقة. الشباب البحريني دائما ما كان يعني علامة فارقة في مختلف المحافل.

0: الأستاذة نورة ثاني محمد، مشرفة لجنة المتطوعين بمدينة شباب 2030 ورئيس المركز العلمي البحريني. كنت معانا ضيفة كريمة وعزيزة في برنامج صباح الخير بحرين. شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا على هذا اللقاء اللطيف حقيقة معك. شكرا جزيلا لك، يومك سعيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب وياكم.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: تواصل المحافظة الجنوبية تقديم برامجها الصيفية لأبناء المحافظة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي بصوت مروة عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية ضمن الرسائل الأسبوعية لمحافظات مملكة البحرين.
3: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، تواصل المحافظة الجنوبية تنفيذ برامجها وأنشطتها الصيفية والتي تتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الموجهة للنشء والشباب. وفي رسالتنا لهذا اليوم حدثتنا الدكتورة منيرة إبراهيم السبيعي مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية عن أبرز برامجها الصيفية.
4: انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وحرص سموه على استثمار الإجازة الصيفية في تنمية قدرات الناشئة والشباب، تواصل المحافظة الجنوبية تنفيذ برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز الوعي وترسيخ القيم الوطنية وتنمية المهارات في بيئة آمنة ومحفزة. ويأتي برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي في مقدمة هذه المبادرات، حيث حقق نجاحا مميزا من خلال ما يقدمه من ورش توعوية وأنشطة تفاعلية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في رفع الوعي الأمني وال اجتماعي لدى المشاركين وتعزيز ثقافة المسؤولية والانتماء الوطني. كما تستمر المحافظة الجنوبية على المشاركة الفاعلة في البرامج والفعاليات الصيفية كمدينة شباب 2030 والأندية الوطنية والمراكز الشبابية التي تقع ضمن نطاق المحافظة، عبر تقديم مبادرات وبرامج توعوية وثقافية ومجتمعية تسهم في دعم الشباب وتنمية مواهبهم وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة ويجسد رؤية المحافظة في بناء جيل واع ومبدع قادر على الإسهام في خدمة وطنه ومجتمعه.
3: وتأتي هذه البرامج في إطار حرص المحافظة الجنوبية على تعزيز الشراكة المجتمعية وتنمية مهارات الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في استثمار وقت الفراغ واكتشاف المواهب لدى المشاركين. ولمتابعة أخبار وفعاليات المحافظة الجنوبية يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام southern_gov_bahrain، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الجنوبية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو

0: تركن السيارة حتى لو كنت في كوكب آخر. أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

سما وطموح يا لبنا وراعيها يا لبيه.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، في تظاهرة فنية تفيض بالألوان والحيوية وتزامناً مع الحراك الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين، يأتي معرض المصيف ليشكل ملتقى بصري يجمع أجيال ورؤى فنية مختلفة. من بين تلك المشاركات المميزة في المعرض، يسعدنا أن نلتقي اليوم بالفنان التشكيلي المبدع دائماً فواز محمود، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، ليحدثنا عن مشاركته في المعرض. أهلا وسهلا بك، ونصبح عليك بالخير أستاذ فواز.
2: صبحكم الله بالنور والسرور. بداية أحب أشكركم على إتاحة هذه الفرصة الجميلة للحديث عن الفن وتجربتي بالمشاركة مع المصيف، وسعيد جدا وجودي معكم اليوم.
3: احنا سعد استاذ فواز، ودائما ما تكون يعني مشاركاتك مثري حقيقه في برنامجنا صباح الخير يا بحرين. بالحديث سلامك الله عن معرض المصيف، كيف استجبت لمفهوم هذا المعرض، معرض المصيف والبهجه البصريه؟ ويعني هذا سؤال يعني اتوقع من زميلتي شوق، ان هل اثرت اجواء الصيف ورطوبة وتفاصيل البحرين على اختيارك للألوان أو الخامات؟
2: والله أنا أشوف أنه يعني الصيف هو مو مجرد موسم، هو إحساس طبعا وحالة يعيش الإنسان.
3: نعم.
2: طبعا في عملي اللي شاركت فيه ما حاولت أرسم الصيف بشكل مباشر، لكن حاولت يعني أنقل الإحساس اللي يتركه الضوء والهدوء حتى الحركة بأجواء البحرين في هالفترة من السنة.
3: نعم.
2: طبعا كل هالأجواء يكون لها تأثير غير مباشر على الفنان، لكن بالنهاية تظل يعني هويتي الفنية هي الأساس، واللوحة يعني تعبر عن رؤيتي أكثر من هي يعني توثق مشهد معين.
3: نعم،
1: بكل تأكيد الفنان فواز. أستاذ فواز، إذا ممكن تخبرنا، هل هذا العمل اللي تم عرضه وما زال معروض يمثل امتداد لأسلوبك الفني المعتاد، أم أنه تجربة واكتشاف جديد جربته خصيصا لهذا المعرض؟
2: طبعا هو أكيد يعني بيكون امتداد لأسلوب الفني، لأن أي عمل أقدمه لازم يحمل يعني بصمتي وهويتي، لكن بنفس الوقت كل معرض يعني يعطيني فرصة أجرب وأشارك فكرة جديدة أو يعني معالجة مختلفة. الفنان طبعا إذا وقف عن التجربة بطبيعة الحال راح يوقف عن التطور، لذلك يعني أنا أحرص دائما يكون في شيء جديد أكتشفه مع كل مشاركة.
1: كل مشاركة لك فيها بصمة مختلفة مميزة، الأسلوب خاص بالفنان فواز التميمي.
2: مشكورة
3: أستاذ فواز. يعني يمكن معرض المصيف، وأنا يعني الأمانة يعني من كثر ما أكرر ذي المفردة تداخلوا علي يعني مفردتين، فكنت يعني أشك كان بين المصيف والمقيض، فساعات أغلط أقول المصيف يعني، ولكن هو المصيف يعني.
2: المصيف. نعم.
3: نعم. يتميز هذا المعرض باتباع نمط صح التعبير الصالون الفني المفتوح، جمع أكثر من 350 عمل لفنانين رواد، وكذلك أيضا شباب وموهوبين من مختلف الأجيال. برأيك كيف ترى انعكاس هذا التنوع والاحتكاك المباشر على المشهد التشكيلي في مملكة البحرين؟
2: والله في الحقيقة

0: أنا أشوف أنها فكرة يعني جدا جميلة، لأن وجود يعني الرواد من الفنانين الشباب مع الفنانين الشباب في مساحة واحدة يخلق حوار يعني بصري حقيقي. كل فنان يتعلم من تجربة الفنان الآخر، والجمهور بعد طبعا يستفيد لأنه يشوف تنوع المدارس والأساليب في مكان واحد. هذا النوع من المعارض يعني يعطي صورة حقيقية عن ثراء الحركة التشكيلية طبعا في البحرين، ويشجع على تبادل الخبرات يعني واستمرار التطور.
1: نعم
2: أستاذ فواز، كيف تساهم مثل هذه الفعاليات والمبادرات الصيفية في تنشيط الحركة الثقافية وتوصيل الرسالة الفنية لجمهور أكبر وأكثر تنوع؟
0: والله في الواقع أنا مؤمن أن الفن لازم يكون قريب من الناس، وطبعا ما يكون محصور في مواسم معينة. لما نشوف معارض وورش فنية مستمرة حتى في الصيف، فهذا يحافظ على يعني الحراك الثقافي ويجذب جمهور أكبر سواء من العوائل أو حتى الشباب أو حتى الأطفال، وهالشيء يعني يساعد على نشر الثقافة البصرية ويخلي الفن جزء من الحياة اليومية. وهذه بالنهاية طبعا هو الهدف الحقيقي لأي فنان، إنه يخلق حوار وتفاعل طبعا مع المجتمع من خلال أعماله.
1: نعم. هيئة الثقافة والآثار أستاذ فواز أعلنت عن تنظيم مجموعة من الورش التدريبية والدورات الخاصة، هل يعني ممكن أن تطلعنا على هذه الورش ويعني تعرف السادة المستمعين بالورش المختلفة؟
0: طبعا هي تقوم تنظيم حاليا سلسلة من الورش الفنية المتخصصة والجولات الإرشادية على مدار طبعا يعني هالشهر وبداية الشهر الجاي وشهر يعني سبتمبر.
1: بهدف
0: يعني يهدف هالبرنامج على توسيع الآفاق الإبداعية وتهيئة بيئة داعمة وطبعا محفزة تحتضن المواهب وتدعم تطورها المستدام، طبعا لجانب تمكين يعني بعض الهواة والفنانين الناشئين يعني من اكتساب بعض المهارات الفنية اللازمة للابتكار طبعا والتميز.
2: نعم. الفنان التشكيلي فواز محمود، هل هناك كلمة أخيرة حاب تختم فيها لقاءنا لهذا اليوم؟
0: طبعا في النهاية أحب أشكركم على هاللقاء، وأيضا أحب أشكر القائمين طبعا على معرض المصيف وكل من ساهم في تنظيمه من هيئة البحرية الثقافة والآثار وجمعية البحرية للفنون التشكيلية، وطبعا على رأسهم طبعا معالي الشيخ عمار بن راشد الخليفة هي رئيسة الجمعية. طبعا
1: تمنياتنا لكم بالتوفيق في قادم المشاريع وفي معرض المصيف تحديدا، شجعتنا حقيقة لزيارة هذا المعرض المتميز للطلاع.
0: أتمنى
1: تشرف
0: الله يسعدك، جدا جميل يعني.
1: الله يحفظك ونتشرف بهالزيارة إن شاء الله للطلاع على إبداعات الفنانين التشكيليين البحرينيين، من سواء كانوا من جيل الرواد أو حتى من يعني أبناء البحرين الموهوبين والمقبلين في إثراء الحركة الفنية والتشكيلية في مملكة البحرين. الفنان التشكيلي الأستاذ فواز محمود، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.
0: شكرا لكم،
1: يومك سعيد.
2: شكرا لك.
0: يومكم سعيد.

إذن شوق بين المصيف وبين مدينة الشباب، كنا في جولة متنوعة حقيقة، سواء في لقاءات اليوم أو حتى لقاءات هذا الأسبوع، غطينا أو اجتهدنا لتغطية أغلب برامج وأنشطة وفعاليات مملكة البحرين. حاولنا نعكس صورة الشارع البحريني، وخصوصا يمكن احنا في فترة إجازة الصيف تكثر هذه الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة اللي يعني تتيح المجال لجميع أفراد الأسرة

0: يعني ممارسة هواياتهم للشباب في فراغ طاقتهم، يمكن في البرامج المتنوعة من برامج رياضية، برامج ثقافية، أيضا فعاليات اجتماعية، والمشاركة أيضا في هذا المشروع الجميل، مشروع الدولة إن صح التعبير، مدينة شباب 2030 اللي قاعد يعني كل سنة يبهرنا بمخرجات جميلة من شباب مملكة البحرين في مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات. اليوم يمكن غطينا موضوع التطوع ولجنة التطوع مع أستاذة نورة ثاني، كذلك يعني اللقاءات اللي غطينا فيها أيضا السوق الشبابي، اللجان المختلفة، لجنة الإعلام ولجنة ريادة الأعمال أيضا. فبالفعل يعني مشروع مميز، ودائما ما هذه المدينة تفتح أبوابها وتفتح آفاقها لشباب البحرين.
1: بالفعل براشد، مدينة الشباب هي الوجهة لاستقطاب الطاقات الإبداعية الشبابية وتمكينهم في يعني مختلف المجالات، سواء مثل ما حضرتك ذكرت في مجالات المال والاقتصاد، إذا بنتكلم عن مجالات العلوم والتكنولوجيا، الطيران، الإعلام، الإبداع، التصوير، يعني حتى في التصميم هناك مجال. يعني فالواحد لما يروح يتعلم مهارات جديدة يقدر أنه هو يحلق في سماء الإبداع حتى من خلال الموسيقى والفن
0: طبعاً.
1: يعني من 2010 مثل ما ذكرت الأستاذة نورة ثاني في لقاء هذا اليوم، أن مع بداية مدينة شباب في 2010 واليوم إحنا في 2026، ف16 عاما على مرور أول نسخة من مدينة الشباب، واليوم نشوف نتاجها ونشوف الروح الشبابية اللي اليوم وصلوا لي خلينا نقول مراكز معينة.
0: صحيح، مخرجات المدينة. نعم، يمكن نشوف احنا يعني في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية وأيضا الجهات الخاصة، ريادة الأعمال، يمكن فكرة السوق الشبابي بعد فكرة جميلة مميزة، أتاحت المجال للشباب البحرين لعرض مشاريعهم الصغيرة، لعرض أفكارهم،
1: التاجر الصغير،
0: التاجر الصغير يعني. نعم، يمكن احنا نسعد بمتابعة هذه النماذج الجميلة وهذه المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي. تمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح. كل واحد يعني بدأ في مشروع ما أو بدأ في لجنة معينة أو فريق معين في مدينة الشباب، نشوفها في المستقبل إن شاء الله ماسك يعني مشروع أو صاحب فكرة أو صاحب ماركة معينة، مثلا براند عالمي يبدأ من البحرين ويبدأ تحديدا من مدينة شباب 2030.
1: اليوم الخميس براشد، وأجواء الخميس والويكند ونهاية الأسبوع دائما تكون مختلفة، يعني دائما الواحد يستثمر هذه الأوقات الجميلة برفقة الأهل والأصدقاء والأحبة.
0: صحيح.
1: فنتمنى نهاية أسبوع جميلة لكل المستمعين، وإن شاء الله دائما أجواءكم مليئة بالمتعة والفرح.
0: حرارة الصيف والرطوبة ما تمنع من الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع. تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة سعيدة، تمنياتنا لكم مستمعينا الكرام بدوام الصحة والعافية وقضاء أسعد الأوقات رفقة من تحبون. مع هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. لكم تحيات فريق العمل الذي سعد بصحبتكم، إن شاء الله مستمرين معكم أيضا في الأسبوع القادم. لكم التحية من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بن طيع وشوق الدوسري،
0: من الإخراج لكم أعذب تحايا زميل أحمد صالح. نلتقي وياكم إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
1: في أمان الله.
2: أعزف غرامي يا وطن، كلمات جمال المحمي، ألحان حسن الحداد، توزيع خليفة زيما، غناء أحمد الجميري. من مهرجان البحرين للأغنية الوطنية.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمن كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام. ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: بهما يستعدون للانطلاق في نزهة بأحد البساتين، فلم يكن لبرد الشتاء أثر على قرارهما. الكل في حاجة إلى نزهة.
1: انظر، انظر يا أبا طلال.
2: أبا سعد، ماذا تفعل بأكوام الخشب هذه؟
3: وماذا تراني أفعل؟ النار فاكهة الشتاء يا صاحبي.
2: ولكن ما تفعله خطر.
3: أعرف، أعرف، لن أترك البستان قبل إخماد النار، لا تخف.
4: أبي، هذا البستان ممل جدا، لنذهب إلى مكان آخر.
3: هذا ما أردت قوله أيضا، لنأخذ رأي الأغلبية، ما رأيكم؟ إجماع إذن، هيا بنا.
2: ولكن
3: قلت لك لا تخف، سأخمد النار حالا.
0: وسرعان ما انطلق الجميع إلى مكان آخر.
1: يا لطيف، ما هذه الأصوات؟
3: لا تخافي يا أم طلال، سعد وسعاد يحبان لعبة المفرقعات، وأنا أيضا.
2: يكفي يكفي يا أولاد، الألعاب النارية خطيرة جدا.
3: لا تعسرها يا رجل، نزهتنا بهدف التسلية لا الصراخ.
4: أبي، هذا البستان لا يروق لي.
0: ولم يمض الكثير من الوقت حتى انطلق الجميع بحثا عن مكان آخر.
3: أبا طلال، مشكلتك أنك سريع الغضب، ما القصة؟
2: التدخين يضر بصحتك يا أخي.
3: هذا صحيح، لطالما فكرت بالإقلاع عنه. سأرميها.
2: ماذا فعلت يا رجل؟
4: لا للنزهات بعد اليوم، لنعود إلى البيت.
3: ما رأيك؟ ها قد حولت نزهتنا إلى محاضرة.
0: وهكذا انتهت هذه النزهة السعيدة، واشتعل حريق صغير كاد يلتهم الأشجار بالقرب من المدينة، ولكن إرادة الله منعت هذه الكارثة، فما إن ارتفعت ألسنة النار حتى بدأ المطر يتساقط، مما أدى إلى إخمادها. ويرى المحققون أن سبب الحريق الصغير هو سيجارة مرمية.
2: لا حاجة بنا لأن نذكركم بما يمكن أن يحدثه حريق البساتين والغابات.
0: صدق من قال إن النار لا تميز بين أخضر ويابس. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
6: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء، وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة

مكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلم المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: من أنا؟
1: أنا أسمانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الكلى.

0: اصبر اصبر يا والدي، فأنا اتصلت بالطبيب وسأحضر لك الدواء حالا.
1: لا تتأخر يا بني، فإن الألم يشتد علي.
0: دقائق يا والدي دقائق.
1: كم هو مزعج ألم الكلى، من أين أتت تلك الحصى في الكلية؟ حقا أمر غريب.
2: يا سيد أحمد، أنت الذي سببت لنفسك هذا الألم.
1: وكيف أيتها الكلية؟ هل يضر المرء نفسه بنفسه؟
2: يا أحمد، إن أسلوب حياتك ونظامك الغذائي وأنواع الطعام التي تعودت عليها كلها أمور خاطئة، أدت في النهاية إلى أن تصاب بهذا الأمر وأن تعاني هذه المعاناة.
1: وأنت أيتها الكلية، لا مقاومة لك، بسهولة تستسلمين.
2: ماذا تقول يا أبا رامي؟
1: دعيني بالله عليك، أنا موجوع موجوع موجوع.
0: ها قد أتيتك بالدواء يا والدي العزيز.
1: شكرا يا رامي، اجلس واستمع معي إلى حديث الكلية، فإنها تتهمني بالتقصير وتحملني مسؤولية وصولها إلى هذا المرض.
0: دون أن تغضب مني يا والدي العزيز، كلامها دقيق جدا.
1: ماذا؟ أنت أيضا يا رامي؟
0: يا والدي لا تغضب، أنا لن أتكلم، دع الكلية تكمل حديثها وسوف نرى أخيرا من المسؤول.
1: حسنا حسنا، ولكن دعاني أتناول الدواء أولا ثم قولا ما تشاءان.

0: الآن وقد ارتحت قليلا، تفضلي أيتها الكلية العزيزة، الكلام لك.
1: يا سيد أحمد، إن من وظائف المهمة في الجسد أني أفرز هرمون الرينين الذي يتحكم بمواد موجودة في الدم فيحولها إلى النوع النشط، وذلك لزيادة ضغط الدم إذا قل، كما أنني أفرز مواد البروستاجيلاندين التي تخفض ضغط الدم إذا زاد، وكذلك المادة التي تحول فيتامين دال الخامل إلى فيتامين دال النشط الذي يمثل أهمية كبرى في ترسب الكالسيوم في العظام، وعدم وجوده يسبب اللين في العظام والكساحة للمريض.
0: وما شأني أنا في كل هذا؟ هذه وظيفتك وعليك أن تؤديها دون إهمال أو تقصير.
1: يا سيد أحمد، أنت الآن مما تعاني؟
0: أعاني من وجود حصات في الكلية.
1: وكيف أتت الحصات؟
0: أنت قولي لي، لا أدري.
1: حسناً، سأقول لك كيف. إن الحصات التي تكون في داخلي هي جسم صلب يتشكل في الكليتين، ويتفاوت حجمه من حجم صغير لا يرى بالعين المجردة إلا بالمجهر، إلى حجم يقارب كرة الجولف، قطرها حوالي 4.7 سنتيمتر تقريبا، وهي تتكون بشكل رئيسي عند الرجال، وقد تسبب ألما شديدا إذا انحشرت في مخرج البول.
2: ومما تتكون؟
1: تتكون عادة معظم الحصيات من أملاح الكالسيوم، وفي العديد من الحالات لا يستطيع الأطباء تحديد سبب تشكل الحصى، بحيث أن بعض الناس تكون لديهم قابلية لتكون الحصى القلوية، وذلك لأنهم يمتصون كمية من الكالسيوم عن طريق غذائهم، ويطرح الكالسيوم الزائد في البول، ولكن قد يتبلور بعض الكالسيوم.

0: الكالسيوم قبل أن يغادر الجسم مشكلاً الحصى.
1: أنت الآن تقولين إنني المسؤول؟
0: يا سيد أحمد، هذه هي الحقيقة، وهل يمكن أن أدمر نفسي بنفسي؟
2: حسناً، هل نظام والدي الغذائي له دور؟
0: طبعاً. اسمع يا سيد أحمد، إنك خلال سنوات حياتك كلها كنت دائماً تصر على الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان وسمك الإسقمري والسلمون والملفوف والسردين والتين المجفف واللفت والبامية والحمص وغيرها، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الإكزولات مثل السبانخ والفول السوداني والشوكولاتة والشاي، وهي جميعاً أطعمة تشارك في تكوين الحصى.
1: وهل تريدين مني أن أصوم مثلاً؟
0: أنا لم أقل هذا، ولكن كان الواجب عليك أن تعتني قليلاً بنظامك الغذائي، فتقلل مثلاً من البروتين الموجود في اللحوم بأنواعها، فقد أثبتت الدراسات أن حصى الكلية تكون أكثر لدى الناس الذين يتعاطون اللحوم بشكل كبير، وأيضاً كان عليك التقليل من الملح، فهو شريك أساسي في تكوين الحصى، فأنت لم تفعل أي من هذه الأمور، وكانت النتيجة وجود الحصيات وشعورك بألم حاد.
1: حسناً، لنسلم جدلاً أنني المسؤول، كيف يمكن أن أعالج هذه الحالة؟
2: لقد أخبرك الطبيب يا أبي أن العلاج سيكون باستخدام الليزر، وذلك لإزالة الحصى أو لتفتيتها إلى حصات صغيرة الحجم تخرج مع البول، مع تناول بعض الأدوية التي تساعد على هذا الأمر.
0: هذا كلام صحيح.
1: يبدو أن كلامك أيتها الكلية صادق، فأنا لم أعتني بصحتي في شبابي، وها أنا الآن أدفع الثمن في شيخوختي.
2: يا والدي العزيز، ما زلت شاباً لا تبالغ.
1: يا بني، الكبر له أحكام، عافانا الله وإياكم.

0: أيتها الكلية، هل تسبب الحصاد كل هذه الآلام؟
1: اسمع يا رامي، إن الكالسيوم الزائد لا يزول في البول، بل إنه يتبلور قبل أن يغادر الجسم مشكلاً الحصى، فتمر معظم حصيات الكلية عبر البول إلى خارج الجسم، فإذا انحشرت في مجرى البول سببت آلاماً وحرقة شديدة، وتطلب الأمر عندئذ معونة الطبيب لاستخراجها.
2: ولكنني أسمع أن شراب البقدونس مفيد لإزالة الحصى، هل هذا صحيح؟
1: نعم هذا صحيح، لأن البقدونس يعتبر نباتاً من النباتات المدرة التي تمنع تكون الحصاد، وقد أثبتت الدراسات أن عمل شاي من البقدونس بمقدار ملعقة صغيرة من الجذور الجافة للنبات لكوب من الماء الذي سبق غليه ويشرب مرتين إلى 3 مرات في اليوم له تأثير جيد، وكذلك بذور البقدونس فإن لها تأثيراً على إخراج الحصاد، إلا أن عدم استعمالها بحرص يسبب تأثيراً سيئاً، حيث أن جرعات البذور العالية سامة، كما يجب عدم استخدامها من قبل النساء الحوامل.
2: وماذا عن شراب الحلبة؟
0: قرأت أنه مفيد لتفتيت حصات الكلية، وذلك بتحضير بذور الحلبة وغليها لمدة 20 دقيقة، ثم تصفية الماء من البذور وشرب 4 أكواب في اليوم حوالي 2 أسبوع. وهل هناك مشروبات معينة تنصحين والدي بها؟
1: نعم، فأنا أنصحه أن يشرب من ماء مغلي الحمص الأسود أو عود القرفة أو حب اليانسون أو حتى عصير ورق وأغصان الفجل لعدة أيام، فهي كلها مفيدة لتفتيت الحصى.
2: أي أنك تريدين أن تنتقم مني بإشراب تلك الأمور العجيبة؟
1: أبداً، فإن كنت لا تريد أن تشرب هذه الأمور عليك إذن بعصير الليمون، فإنه ينظف الكلى ويزيل الحصى، فثمار الليمون تعتبر الأغنى بين الأنواع الأخرى من الحمضيات من حيث محتواها على مادة الستريت.

0: ثم البرتقال. إن عصر ثمرتين من الليمون متوسطتي الحجم ثم خلطهما مع كأسين من الماء يعطيك عصيرا يكفي لسبعة عشر مريضا، بحيث يعطى كل مريض مقدار ملعقتين منه يوميا بعد وجبة العشاء لمدة عشرة أيام. وقد أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لعصير الليمون يزيد درجة الحموضة ومستوى السيتريت والبوتاسيوم وحجم البول دون أن يزيد مستوى الكالسيوم، إذ تساعد الزيادة في نسبة مستويات السيتريت إلى الكالسيوم في منع تبلور الكالسيوم وتنشيط طرحه في البول.
1: هذا أول شراب شهي تذكرينه، وأنا أعدك أن أشرب منه كما ذكرت تماما.
2: ليس هذا فقط يا أبي، بل أظهرت الأبحاث أن هذا العلاج فعال في منع عودة حصات الكلية من جديد أيضا، وهو لا يسبب أي آثار جانبية حتى عند المصابين بمشكلات واضطرابات هضمية. ولكن لابد أيضا من شرب لترين من الماء على الأقل يوميا، وكذلك تجنب الأطعمة المالحة والسبانخ والمشروبات الغازية والقهوة. صحيح أيتها الكلية؟
0: كلامك علمي وصحيح يا رامي، يا ليت والدك قد استمع إليك واتبع النصائح لما كان قد وصل إلى هنا، ولما عانى ما يعانيه الآن من آلام.
1: يا سلام، وهل تريدين أن يتبع الأب نصائح الابن؟ أليس العكس هو المطلوب؟
0: إن العلم لا وجود فيه لأب ولا لأم، بل لرجل يعلم ورجل لا يعلم.
2: وأنا يا والدي تلميذ صغير تعلم على يديك.
1: حماك الله يا ولدي، إنك حقا نعم الابن.

0: لخصت لنا وظيفتك الأهم أيتها الكلية؟
1: أنت تعلم يا سيد أحمد أن وظيفتي هي التخلص من المواد السامة وتنقية الدم، إذ أن عملية الهضم وتمثيل المواد الغذائية تؤدي إلى تراكم المواد التي تسمم الجسم كمادة البولينا مثلا، حيث تقوم الكلية بإفرازها مذابة في البول، وكذلك أحافظ على توازن الماء والأملاح في الجسم، فإذا زاد أو نقص أحدها عن الحد المعين حدث المرض، وأحياناً لا سمح الله الموت.
0: هذا أمر عظيم، ولكن لماذا لم تقاومي ما أنا فيه الآن؟
1: يا أستاذ أحمد، إنني كسائر أعضاء جسدك أتمتع بطاقة محدودة، فإذا حملتني ما فوق طاقتي عجزت عن العمل بشكل جيد، وإذا عجزت عن العمل بشكل جيد بدأت الأمراض تستوطن جسدك.
0: حسناً، لن أسيء إليك بعد الآن.
1: إذن والآن سأترككما معاً على أن تعدني يا سيد أحمد بالمحافظة علي. أتعدني؟
0: أعدك ولكن قدر استطاعتي.
2: يا والدي يا والدي، بل يجب أن تعدها رحمة بها وبك وبنا.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات

الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حل.
1: هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: ما ليس حبا.
1: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط، مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق

لدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن إن هي تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام، الحب اهتمام، تصرف، أهمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء

مستمع الكريم، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نصفح الصفحة الأولى من معجمنا ونجد من تعابيرنا الشعبية تعبير يقول: بني آدم ما يترس عينه إلا شف تراب. بني آدم ما يترس عينه إلا شف تراب. هالكلمة الصغيرة ذي، هالقول الموجز، جمع من معاني الحكمة والفلسفة ما لا يجمع في كتب. فعلا بني آدم ما يترس عينه إلا شف تراب. وطبعا هذا القول قديم، وورد حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن لو كان لابن آدم واديين من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث. يعني لو عندك مهما عندك كله يتروى لك قاصر، ما زال الناس في فقر من خوف الفقر، أو ما زال الناس من خوف الفقر في فقر، وعين البني آدم ما تشبع. رغبة الامتلاك والتملك عنده لا تنتهي إلا بانتهاء الإنسان نفسه، حين ذلك تكفي قبضة من تراب لسد عيونه. قرينا في كتب الأخبار العربية عن أصل هذا القول. تقول القصة إن عندما وصل الإسكندر الأكبر إلى نهاية العالم في غزواته، ووقفت أمامه الحواجز حائلا دون اقتحام العالم السماوي، يعني غزا وين؟ غزا العالم كله ووصل خلاص نهاية العالم. تقول هناك ظهر له شخص مجهول، هذه طبعا كتب الأخبار العربية تقول، قيل أنه سرافيل. سرافيل هو ملاك طبعا، ويه حق الإسكندر وعنده حصى صغيرة. قال له: يا إسكندر. قال له: نعم. قال له: خذه فإن فيه علما كثيرا. قام الإسكندر خذ الحصى وقلبها يمين ويسار ويمين ويسار، ما شاف اللي فرقها عن سائر الأحجار. قام وفكر وعرف أن في الأمر حكمة أو لغز، فقام يفكر واستشار وزرائه واستشار الحكماء اللي عنده، ما عرف تفسير هذا اللغز. اللي يا ملاك من السماء وعطى حصاه، قال له: هذه فيه حكمة في الحصى ذي وعلم كثير. بعدين هداه الخضر عليه السلام ابو محمد، يقول لك ظهر للخضر حق الإسكندر وأخذ من الحجر وقال له: يا إسكندر. قال له: وين أكبر ميزان عندك؟ يبو له ميزان عود. قام حط في الكف الأولى الحجر، وحط في الكف الثانية حصى عود وما يشلونها نفرين. قامت ارجحت الكفة اللي فيها الحصى الصغيرة، فتعجب الإسكندر وقام زاد الحصى حصى ثانية، وبعد الحصى الصغيرة كانت أثقل، وثالثة ورابعة، حتى أصبحت في كفة الميزان ما لا يحتمل من حجارة ثقال. ومع ذلك الحصى الصغيرة كانت أثقل. هني الإسكندر قام قال حق الخضر: أنا خلاص عقلي وصل حده، لازم تشرح لي صار. قام الخضر عليه السلام وشال حفنة من التراب، شف تراب، وحطها في الكف الثانية بدل الأحجار الثقيلة. في هالحال قام شف التراب ذي صار أثقل من الحجر اللي عطى سرافيل عطى الإسكندر، فزاد التعجب وظهرت علامات الدهشة على الإسكندر. فقال له الخضر علشان يشرح له اللغز، قال له: يا إسكندر، هذا الشف

0: بالتراب. الحصاة هي عينك، مهما تحط بعد ثقيلة، مهما تحصل بعد تبي، هذا تمثل عينك. وتشوف التراب اللي أنا حطيته في الميزان، هي الشيء الوحيد اللي تستطيع أن تملأ عينك. فالجشع ليس في وسع أي شيء أن يضع حد لنهم العين والجشع اللي أنت فيه، سوى حفنة من التراب يقطون بها عينك عقب ما تموت. فهذه قصة هذا القول اللي يقول بني آدم ما يترس عينه إلا شف التراب. في صفحتنا الثانية نمشي معاكم حسب الحروف الأبجدية، عندنا مفردات منتقاة من اللهجة نحاول نلقي عليها الضوء. ما أدري أولاد هالوقت يعرفون شنو الأشول؟ لو سألت الآن شاب عمره مثلا 15 ولا 20 سنة شنو الأشول، بيقولك الأشول اللي مثلا يكتب اليسرى. الأشول في الواقع هو من أسماء الطيور، طير صغير أصغر من العصفور، أملح الريش، يأتينا مهاجر، احنا نسميها طيور فلق. نميز هذه الطيور عن الطيور الثانية الداجنة أو الطيور البحرية، يعني نميز طيور الداجنة الدياي والباط والبش اللي نربي في البيوت، والطيور البحرية موجودة ونعرفها، ولكن الطيور الفلق تأتينا مهاجرة، منها المدقي والمخضرم والفقاقة وأنواع كثيرة. الواقع يجون في فترة من فترات الربيع ويقعدون عندنا كم يوم في طريق هجرتهم، وبعدين يغادرون، والقانون البحريني يمنع صيد هذه الطيور، وعلما أن بعضها توطن عندنا طابت للإقامة في البحرين، وأصبحنا نشوفها على مدار السنة. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.

0: أهلا ومرحبا مع حكاية الحب والمحبين.
1: نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
0: أعزائنا، لا شك أن كلنا عرف الحب بأي صورة من الصور، وعانى ما عانى فيه من سعادة وألم، ولكن قصص حبنا في العادة كثيرة، وهي في الغالب لا تهم إلا المحيطين بنا من الأصدقاء والأقارب.
1: ولكن قصص المشاهير تملأ الصحف والمجلات، وتشاهد التعليقات والأخبار حولها في القنوات الفضائية، ومع الوقت تبقى مسجلة للتاريخ.
0: لذلك فلن يكون من الصعب علينا معرفة تفاصيل حياة المشاهير الغرامية، حتى ممن قضوا منهم، من خلال سجلات التاريخ. ولنبدأ بواحد منهم، وهو رجل هز العالم وكاد أن يسيطر عليه.
1: إنه أدولف هتلر.

0: أين موقع غراميات هتلر من حياته؟ أو هل كان هذا الدكتاتور في وضع يسمح له أن يعطي وقتاً لمغامراته؟
1: إن تأثير هتلر في النساء كان كبيراً، وقلما نجحت واحدة ممن تعرفنا عليه من سهامه. فإشعاع عينيه ساحر يشبه المغناطيس، ولهذا كثرت النسوة اللواتي كنا في حزبه.
0: ورغم كل ما عرفه من النسوة، فأنه لم يتزوج إلا في آخر أيام حياته من إيفا براون.
1: أما في أيام يفاعته في فيينا، شأنه شأن أي يافع في سنه، فقد التقى هتلر بفتاة تدعى ستيفاني، كانت تقوم يوميا بنزهة في الشارع برفقة أمها. أعجب بها إعجابا بالغا، وراح ينتظرها كل يوم عندما تمر مع والدتها ليحظى منها بالنظرة.
0: والنظرة تطورت عنده إلى غرام رومانسي، ومع ذلك لم يجرؤ هتلر يوما على لقائها أو التحدث إليها، ناهيك بالإشارة إلى التحرش بها. قيل أنه كان يرفض التحدث إليها وتعريفها بشخصيته، وذلك كان يعود على الأرجح إلى طبيعته الخجولة وإلى كيفية نظرته الأساسية إلى العالم المحيط به.

0: ولعل تعلق هتلر بها وهو لم يزل يافعا كونها كانت أكبر منه بسنتين، إن شؤون هتلر الواضحة والصريحة لم تظهر إلا بعد عام 1925، أي بعد إعادة تشكيل الحزب النازي وتزعمه عليه بصلاحيات ديكتاتورية وعودته إلى حياة مرتاحة ومعقولة ماليا واجتماعيا في ميونخ وغيرها.
1: هتلر بعدما تخلى عن الجنسية النمساوية في نيسان 1925 تجنبا لطرده من ألمانيا، وبعدما أصبح بلا جنسية لأنه لم يحصل أنذاك على الجنسية الألمانية، وبعد صدور الأمر من جانب معظم الولايات الألمانية بمنعه من إلقاء الخطب العامة، راح يعيش حياة مرتاحة نسبيا على الصعيد الاجتماعي.
0: ففي هذه الأثناء أي خلال عام 1925 كان قد صدر الجزء الأول من كتابه كفاحي الذي كتبه في العام السابق في السجن، وكان الريع من الكتاب كبيرا إلى الحد الذي جعله يطمئن إلى وضعه المالي، بل جعله بين المطمئنين ماليا.
1: فكان أن تدفق المال عليه من ريع الكتاب الذي استغله أفضل استغلال، فقد كان يشعر بالحاجة إلى أن يكون بين الأثرياء، لأن هذه الطبقة كانت لا تزال ناقصة في سجلات أعضاء الحزب. وهتلر عرف كيف يلاحقهم ويلتقيهم ليسدد إليهم سهام سحره.
0: لقد لحق بهم إلى أوبرز إلتسبيرغ فوق بلدة بريشس غادن الواقعة تقريبا

على الحدود الألمانية النمساوية. والواقع أن صديق هتلر ديتريتش إيكارت كان قد اكتشف نزل بلاترهوف في تلك المنطقة الجبلية منذ 1923. فهناك كان إيكارت وهارمان إيزر يكثران من اللقاءات والمآدب، إذ على مقربة من النزل كان هناك المقر الصيفي لولي عهد بافاريا السابق الأمير لوبرتش، الذي كان مارشالا في الجيش الألماني والذي أبلى أحسن البلاء في المعارك على الجبهتين الفرنسية والبلجيكية.

0: بعد ذلك أخذ رجال الصناعة والتجارة والإدارة يقبلون به سياسيا واجتماعيا، ولمسوا منه إقباله على دعمهم بدلا من العمل على تحطيمهم، فقد انفتحت أمامه صالونات سيدات المجتمع في ميونخ، وصار نجم كل حفلة استقبال، والرجل الذي تتحلق حوله النساء من كل الأعمار والأصناف في كل صالون. وبدأ الحديث طبعا عن زير النساء الذي يدعى هتلر، وخاصة من المناشير السرية التي كان يوزعها خصومه السياسيون لمحاولة النيل من سمعته بعدما لمسوا نجاحا وانطلاقا في حياته. وفي أحد هذه المناشير
1: وصف هتلر بأنه لم يعد يعرف القاعدة ولا الاعتدال في علاقته مع النساء، وصار يسمي نفسه ملك ميونخ في السرير، ولم ينفي هو نفسه ما قيل عنه، فقد قال ذات مرة وبعد سنوات: لقد كنت أعرف نساء كثيرات تلك الأيام، وبعضهن وقعن في غرامي.
0: ولكن نساء كثيرات وبينهن متزوجات كثيرات، كنا صديقات حميمات لهتلر، بعضهن كنا يطلقن على أنفسهن لقب الصديقة الأم، وهن طبعا معروفات في المجتمع الألماني: هيلين بشتاين زوجة الصناعي المعروف كارل بشتاين الذي ينتج البيونوهات، وفيكتوريا فون ديركسون الذي أصبح ابنها سفيرا في لندن، والتي كانت تدعى بين الأوساط النازية أم الثورة، وغيرتورد فون زايدلتس الغنية جدا، والز بروكمان زوجة الناشر المعروف في ميونخ هوغر بروكمان، وإيرنا هنفشتجيل شقيقة صديق هتلر أرنست هانفشتجيل.

0: ورغم معارف هتلر النسائية هذه، فأين النساء اللواتي كانت لهن علاقات غرامية مع أدولف هتلر؟ هذا ما لا يمكن إثباته بالشكل الجازم.
1: كثيرات منهن كن ولا شك يسعين وراء علاقة معه من غير أن يستطيع أي شخص ثالث وضع الأصبع على الجرح، وحتى اليوم لا يزال الأمر غامضا جدا حول علاقة هتلر الغرامية بزوجة قنصل بلغاريا الفخري في ميونخ إدوارد أوغست شارر الصناعي الألماني.
0: لكن بعض هذه العلاقات الغرامية انتهى إلى مأساة. هينريش هوفمان رئيس مصوري هتلر قال إن هتلر كانت له علاقة غرامية عام 1921 مع فتاة حاولت فيما بعد أن تشنق نفسها في غرفتها بالفندق، كما كانت المشكلات العاطفية مع هتلر بالنسبة إلى نساء عديدات السبب الأساسي لمحاولتهن الانتحار.
1: منهن سوزي لابتاور ووينتي موتفورد ومارتا دود وماريا رايتر. أما الفتاة غيلي روبال وهي إحدى نسبات هتلر، فقد كانت خليلته الحقيقية وأتى بها إلى ميونخ عام 1928، وقد انتحرت في 18 من أيلول عام 1931 بأن أطلقت النار على نفسها، وقيل أنذاك أنها كانت حامل.

أعزائنا، سوف نكتفي بهذا القدر من حديثنا لهذا اليوم حول حكايات الحب التي عاشها الزعيم الألماني الأشهر أدولف هتلر. وفي الغد نلتقي إن شاء الله.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: للمستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس إلى جمهورية مصر العربية في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرز المسجلات الإقليمية والدولية موضوع الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرافق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفد رسمي يضم كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطنية، سعادة السيد نميل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية، سعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، سعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس الشؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي، سعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث رحب فخامته بجلالة الملك المعظم وبزيارته لمصر التي تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها في كافة المجالات. وأعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها جلالته والوفد المرافق ودور فخامته في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية، متمنيا لمصر الشقيقة وشعبها العزيز مزيدا من التقدم والأمن والرخاء والازدهار. واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الوثيق ومواصلات

دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. وشهدت جلالة الملك المعظم بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين. معربا جلالته عن تقديره لفخامة الرئيس المصري على دعمه وتضامنه مع مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها، مؤكدا حفظه الله في الوقت ذاته إدانة مملكة البحرين واستنكارها للعدوان على جمهورية مصر العربية في ميناء دمياط وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات الحفاظ على سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية. فيما عرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المعظم على المواقف الأخوية المشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالته تجاه مصر وشعبها، مجددا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وتأييدها لما تتخذه البحرين من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المثمر بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. هذا وبحث جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأنها والجهود المبذولة تجاهها. وأكد جلالته وفخامة الرئيس المصري أهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها والعالم أجمع. كما أكد حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث لما فيه الخير للبلدين الشقيقين. حضر جلسة المباحثات من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك لشؤون الدبلوماسية، معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية، سعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، سعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس الشؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكية، سعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم أمس متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويجري خلال جلالة الملك المعظم خلال هذه الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال. أكد سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن الحوار المباشر مع القطاع الخاص يعزز تطوير بيئة الأعمال ويرسخ الشراكة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ثاني جلسات مبادرة حوار التجار التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بمشاركة رئيس الغرفة نبيل خالد كانو إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وقد نغشت الجلسة

0: واقع القطاع وأولويات تطويره، وخرجت بعدد من المرئيات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسيته وتطوير بيئة الأعمال ودعم استدامة نموه. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تخصيص جلسة ضمن مبادرة حوار التجار لقطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات يعكس الاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات يمثل أحد أبرز القطاعات المرتبطة بتاريخ مملكة البحرين التجارية، منوها بأن الغرفة ستتابع تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تطوير قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات وتعزيز تنافسيته. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين توصل دفع نحو ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتقريب خيار الحوار والحلول الدبلوماسية السلمية لمعالجة الأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية. وخلال الاجتماع تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن آلية التعاون بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان الأوروبي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة الفحص الفني للقوارب والدراجات المائية عن بعد كخدمة رقمية تسهل إجراءات الفحص الفني وتمكن المستفيدين من إنجاز الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وفي هذا السياق كان السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن تطوير هذه الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% ورفع كفاءة الإنجاز وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، بما يواكب توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

أجمل تحية نهديها لكم أصدقائنا، ونحن نخطو معكم خطوة جديدة في عالم العلم والمعرفة عبر صفحات موسوعتنا.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم في حلقة اليوم عرض موضوع الدكتور سمير رضوان، والذي بدأناه في الحلقات الماضية حيث تحدث لنا عن الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان، وتحت عنوان الميكروبات هي البديل المتاح. يقول الدكتور سمير:
1: عالم الميكروبات الذي يشمل البكتيريا والفطريات والطحالب الدقيقة عالم رحب غير مرئي يعج بشتى الأنواع التي لا تخلو منها بيئة على الأرض،
0: فهي تعيش وتتكاثر في التربة والمياه وفي الأطعمة والألبان وفي أجواف الأحياء الأخرى بما فيها الإنسان، وهي محمولة على قطرات البخار وأسطح حبات الغبار في الجو.
1: ومعظم هذه الكائنات مسالم لا يسبب أي أمراض للأحياء الأخرى، وقد روض الإنسان الكثير منها واستخدمه في أغراض صناعية مثل إنتاج المضادات الحيوية والأحماض العضوية وغيرها.
0: والاستراتيجية العامة في إنتاج الطعام تعتمد على أن الإنسان يتعهد برعايته أحياء أخرى من النباتات والحيوانات الراقية، ويزودها بمواد أولية لا تصلح له هو نفسه كغذاء، لكي تقوم هذه الأحياء بتحويل هذه المواد الأولية إلى بروتينات أو كربوهيدرات أو زيوت تصلح كطعام للبشر.
1: بهذا المفهوم يعتبر العلماء الميكروبات أنسب الأحياء على الإطلاق لإنتاج غذاء الإنسان، فهي شأنها شأن الأحياء الأخرى في تصنيع البروتينات والكربوهيدرات والزيوت، بل هي أنشط الأحياء جميعا في إنتاج البروتينات التي تشبه في نوعيتها بروتينات اللحوم الحيوانية.
0: وتمتاز هذه الأحياء بمعدلات نمو فائقة السرعة لا تدانيها فيها أي أحياء أخرى، ويستطيع الإنسان في ساعات وجيزة أن ينتج أطنانا من البكتيريا مثلا بتكلفة معقولة للغاية، خصوصا وأن هذه الكائنات تزرع على مخلفات لا تقبلها الأحياء الأخرى في غذائها، وتزرع الميكروبات فيما تسمى بالمفاعلات الحيوية، والمفاعل الحيوي الواحد الذي لا يحتل من الأرض إلا مقدار ما يحتله مصنع صغير يمكنه أن يدر من المواد الغذائية ما تنتجه عشرات الألوف من الأفدنة الخصبة خلال الزراعة التقليدية.
1: وزراعة الميكروبات لا ترتبط بفصول السنة إلا بالظروف الجوية، وقد حثت هذه العوامل جميعها علماء الأحياء على الاعتقاد بأن الميكروبات هي بالفعل بدائل للنباتات والحيوانات الراقية في مجال إنتاج الغذاء في المستقبل غير البعيد.

0: أصدقائنا كتب الأستاذ سمير رضوان يقول: ربما انتابت بعض المستمعين درجات متفاوتة من الغثيان، وذلك حينما يتخيلون أنفسهم وهم يتناولون كتلة بكتيرية مثلا كطعام، والمسألة هنا على جديتها لا تعد أن تكون مشكلة نفسية في المقام الأول، ولا نشك في أن الإنسان سوف يتجاوزها حينما تضطره الظروف لذلك. ولعل كثيرين يعلمون أن الجراد مثلا والضفادع تطهى منها في مطاعم دول متقدمة أطباق شهية لا طاقة بأثمانها إلا لميسوري الحال، بينما نشعر نحن بالتقزز لمجرد سماع ذلك. وبعض فرق الجيوش الخاصة تعود أفرادها على أكل الثعابين والسحاري والفئران نيئة،
1: ونحن نأكل كل يوم دون وعي منا أعدادا لا حصر لها من الميكروبات تماما، مثل ما كان يفعل أجدادنا الأولون. فالإنسان طوال تاريخه يأكل الخبز والجبن واللبن والأسماك المملحة وغيرها، وكلها أغذية تشارك الميكروبات في إنتاجها وفي تركيبها، وتمثل قدراً لا يستهان به من قيمتها الغذائية. والجرام الواحد من الجبن مثلاً يحتوي عادة على ما يربو على بليون خلية بكتيرية، وما الاختلاف بين أنواع الجبن إلا نتيجة لاختلاف الميكروبات المشاركة في تكوينها. وما الرائحة المميزة للأجبان والأسماك إلا بسبب مركبات طيارة ثانوية تنتجها الميكروبات.
0: وربما قلل من إحساس الغثيان لدى البعض معرفتهم أن شريحة اللحم التي يأكلها الإنسان ليست في واقع الأمر سوى إنتاج مباشر للميكروبات في أجواف الحيوانات المجترة. فهذه الحيوانات كما ذكرنا تغتذي بالأعشاب الغنية بالسيولوز الذي لا يستطيع الحيوان نفسه له هضما، وتنجز هذه المهمة أعداد لا نهائية لأنواع معينة من البكتيريا التي تقطن مواطن معينة من جهاز الحيوان الهضمي،
1: وتحول السيولوز إلى جلوكوز، ثم تحول معظم الأخير إلى بروتينات. وهي تفعل ذلك بالطبع كأسلوب لاغتذائها لا من أجل الحيوان المشتر تماما، كما نحول في أجسادنا المواد السكرية إلى مواد دهنية مثلا. وإلى جوار هذه البكتيريات توجد أيضا أعداد هائلة من الحيوانات الأولية وحيدة الخلية، وتحتوي معدة البقرة مثلا على حوالي 2000 مليار حيوان أولي تعتمد في غذائها على التهام البكتيريا المشار إليها،
0: وتحول بروتيناتها إلى بروتينات حيوانية في خلاياها تماما كما نأكل نحن البروتين الحيواني ونشكل منه بروتينات في أجسادنا. ثم في موضع آخر من جهاز الحيوان الهضمي تهضم الحيوانات الأولية وما يتبقى من بكتيريا وتمتص بروتيناتها ليتشكل منها لحم الحيوان الذي يقدم لنا على الموائد العامرة كشرائح شهية.

0: في حلقة قادمة أعزائنا نواصل قراءة هذا البحث العلمي للدكتور سمير رضوان، والذي يقدمه لنا تحت عنوان الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخص

شخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بطعام: يا نبي الله، لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريفة حتى كاد أن يمس الأرض بها، وقال: بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس متحفزا بهيئة المستعجل غير متمكن من الأرض في جلوسه. من صفات الداهية تفويت الغرض على عدوه. ذكر المدائني وهو يصف دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جعل لرجل جعل أو جائزة على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر، فلما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه خطيبا على المنبر قام الرجل وقال له: يا عمرو، من هي

0: يا أمك؟ فقال عمرو: هي سلمى بنت خزيمة، تلقب بالنابغة من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان، ثم صارت للعاص بن وائل فولدت فأنجبت. اذهب فخذ جعلك الذي جعل لك.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الرحمن الكواكبي: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد

0: ما خط القلم. دخل قوم من بني تيم الله على مجنون من بني أسد فأكثروا العبث به، فقال لهم: يا بني تيم الله، ما أعلم قوما خيرا منكم. قالوا: وكيف؟ فقال المجنون: بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري قد قيدوني، وأنتم كلكم مجانين وليس فيكم مقيد. الأب هو رجل يريد من ابنه أن يكون جيدا بالشكل الذي كان يتمنى أن يكون عليه. فرانك كلارك.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: المدينة المحصنة، مدينة يمتزج بها الجبل بالنهر، تعانق السماء بشموخها لتخبر من يزورها عن قصتها التي تشكلت عبر تاريخ ثري يزخر بالتحولات والتقلبات، وصولاً إلى عصور تركت فيها بصمة لم تستطع العصور اللاحقة أن تمحوها. تسمى اليوم توليدو، ولكنها كانت يوماً ما تعرف بطليطلة. حين بناها الإغريق بقيت المدينة في ازدهار، حتى جاء من بعدهم من الرومان الذين حصنوها بالأسوار وبنوا فيها المسرح الروماني والجسر العظيم، وكانت تسمى توليدث، والتي تعني المدينة المحصنة لشدة إحاطة الأسوار بها وتحصينها. وقد سماها العرب بمدينة الأملاك لكونها أصبحت فيما بعد عاصمة القوط الغربيين الذين أنشأوا مملكتهم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، حتى احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت طليطلة تمثل بالنسبة للقوط موقعاً استراتيجياً هاماً يربط بين سائر المناطق الأيبيرية وبين القارة الأوروبية جهة الشمال، وظل ملك

السقوط الغربيين مهيمناً لقرنين ونصف، حتى دارت عجلة الزمان وزادت الخلافات بين الملوك والنبلاء والقساوسة، حتى أفضى ذلك إلى قوانين صارمة ضد كل من يترك المسيحية وضد غير المسيحيين. واضطرت مملكة طليطلة أن تسكت الحرب الأهلية والثورات التي نشأت بها جراء الظلم والاستعباد الذي كان على أشده. كان موسى بن نصير فاتح إفريقية ومعه طارق بن زياد رحمهما الله يفتحان أقاليم إفريقية تباعا في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي. وتبدأ قصة فتح الأندلس بفتح طليطلة، أول معاقل المسلمين في الأندلس، حين استنجد بالمسلمين الملك بيوليان صاحب سبتة بعدما عظم أمر المسلمين بالنواحي المجاورة بعد فتح إفريقية، وما عرف عنهم من البسالة والمروءة. وكان ملك سبتة يريد من المسلمين أن يعيدوا له اعتباره من ملك القوط رودريك، أو كما أسمته مصادر المسلمين بلذريق، ووعدهم بالمؤازرة في معركة شذونة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد على جيوش القوط الغربيين، وتهاوت بعدها مدن مملكة القوط واحدة تلو الأخرى لترتفع على طليطلة راية المسلمين، ويرتفع بعدها صوت الأذان صادحا لأربعة قرون في أركان طليطلة.

وكعادة الفاتحين المسلمين لم يعمدوا إلى تغيير الدين قسراً وإلى إجبار الناس على النزول في حكمهم، فقد أتيح لمن أراد أن يخرج من طليطلة من غير المسلمين أن يخرج آمناً، ومن أراد المكوث بها كان حراً في اعتناقه لدينه وممارسة شعائره حسب ما اعتاد عليها في الماضي دون مضايقة. وأعيدت الحقوق لأصحابها، وساس ولاة طليطلة من المسلمين أهل طليطلة بالبر والإحسان، حتى أن كثيراً من القوط الذين أصروا على البقاء في طليطلة اعتنقوا الإسلام طواعية. وبرغم أهمية طليطلة الاستراتيجية، فلم يتخذها المسلمون عاصمة للأندلس، إذ كانت عاصمتهم قرطبة بعد أن انتقلت من إشبيلية، وبقيت طليطلة ذات ثقل عسكري وثقافي واستراتيجي للدولة الإسلامية، وكان يطلق عليها آنذاك بقاعدة الثغر الأوسط، وكانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. اتصف أهلها دوماً بالاعتداد بالنفس، ما جعل أمراء طليطلة من الأسرة الأموية ينشغلون بإخماد ثوراتهم حتى استقامت الأمور في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر الذي أمن أهل طليطلة وازدهر العمران بها. بعد زمن الناصر كثرت أطماع الأسر التي تعاقبت على حكم طليطلة، فأكلت كل منها الأخرى في زمن دول الطوائف، دول لم تستطع أن تحافظ على طوائفها إلا بالحيلة والمكر والخداع وبالاستقواء بالأعداء من حولهم لنجدتهم في حرب إخوانهم المسلمين. وبمجيء هذه الحقبة آلت مقاليد الأمور في طليطلة إلى بني ذي النون الذين تعاقبوا على حكمها، إلى أن أفل نجمها في سماء الأندلس، وحلت جحافل خيل الملك القشتالي ألفونسو، وحطت رحالها حول أسوار طليطلة لتسعة أشهر، انتهت بتسليم ابن ذي النون مفاتيح طليطلة

0: للملك القشتالي بعد أن فشلت كل محاولات الصلح معه. وبذلك سقطت أقوى وأعظم معاقل المسلمين في الأندلس على يد ملوك قشتالة الذين استباحوا المدينة واستحلوا أهلها وأرضها ونقضوا شروط تسليمها التي كانت تؤكد على حرمة الدماء وعصمتها وحرمة دور العبادة وصونها. فضرب ملوك قشتالة بهذه الشروط عرض الحائط محولين مساجد طليطلة إلى كنائس، كما قاموا بهدم المسجد الجامع بكامله وبناء الكاتدرائية مكانه. وبسقوط طليطلة في القرن الحادي عشر الميلادي انفرط عقد الأندلس. طليطلة التي ما زالت تحمل بصمات المسلمين وعطر وجودهم الذي أثرى المدينة بالعلم والثقافة والعمران والجمال، وأخرجت فيها العلماء الأفذاذ في المنطق والرياضيات واللغة والفلك، حتى كان لها النصيب الوافر في كونها غيرت مجرى التاريخ. وعند فاس واحة الجمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: قم بتجربة سياحية فريدة واتجه إلى جوهرة السياحة التي لم تكتشف بعد واللي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية، فهي من أغنى دول العالم من حيث المقدرات السياحية وتتمتع بطبيعة خلابة تجعلها قطعة من الجنة. باكستان. بماذا تشتهر باكستان؟ في إجابة على هذا السؤال مستمعينا تتلخص الكثير من المعلومات عن السياحة في باكستان، فهي من أرخص البلدان السياحية وتتميز بالعادات والتقاليد الخاصة اللي تعد جزءاً من ثقافة البلاد، وتتمتع بتنوع سطحها ما بين الجبال، الأنهار والكهوف الساحرة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت باكستان وبالتحديد عشان العلاج، بالتحديد في لاهور. طبعا عندهم وايد متطور. من الأماكن اللي زرتها هناك منارة باكستان اللي في وسط لاهور، وأكلاتهم تقريبا نفس الأكلات الهندية، تتميز بالبهارات أكثر شيء.
3: أنا زرت باكستان، دولة مسلمة فيها الكثير من المسلمين، فيها أماكن تاريخية وايد ومتاحف، وزرت قبر الإمبراطور جاهانكيز.
4: أنا كنت في باكستان، تحديدا في كراشي، كانت زيارة للدراسة في جامعة همدرد، وكنت أدرس هناك طب. دراستهم وايد قوية وفي نفس الوقت رخيصة. تشتهر باكستان بعد بعلاج الكلى. حبيت المدينة هناك، وخصوصا أكلها، وخصوصا يعني أكلة الألوكيما، وهي عبارة عن بطاطس وهي لحم مفروم وعليها بعض البهارات اللي تشتهر فيها باكستان.
0: سافر ويانا.
1: تقع باكستان جنوب شرق آسيا، وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب، وإيران في الجنوب الغربي، والصين في أقصى الشمال الشرقي، ويفصلها عن طاجكستان ممر ضيق، وخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضاً الحدود البحرية مع عمان. تتميز منطقة المرتفعات الشمالية والغربية في باكستان بطقس بارد مشمس، ويعتبر مناخها جاف، ويتميز بالجفاف في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء، ويبلغ معدل سقوط الأمطار نحو 25 سنتيمتر في العام. تتباين درجات الحرارة في أنحاء البلاد المختلفة، فتكون الأقاليم الجبلية هي الأكثر برودة، ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف في شمال وشمال شرقي باكستان 24 درجة مئوية، وفي الشتاء تبلغ درجة الحرارة في منطقة البنجاب الواقعة شرقي باكستان 32 درجة مئوية في الصيف و13 في الشتاء.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في باكستان من عاصمتها إسلام أباد، وتعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في باكستان. تتميز بموقع رائع على هضبة بوتهار، وتتمتع بالكثير من الإطلالات الطبيعية المذهلة. تشغل مساحات كبيرة من البلاد تم تنظيمها بعناية، فتتسم بشوارع نظيفة مصفوفة الأشجار، وتحيط بالمدينة تلال مرجالة والتلال السفحية لجبال الهيمالايا، ويأتي إليها الكثير من السائحين على مدار العام من مختلف أنحاء العالم. فتمتلك إسلام أباد سياحة دينية، ثقافية وتاريخية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أبرز الأماكن السياحية في إسلام أباد مسجد الملك فيصل أو مسجد شاه فيصل، وليعد أحد أكبر المساجد الآسيوية، حيث تم بناءه على سفح تلال مرجالة. ويتسم هذا المسجد بتصميم معماري مميز من الطراز العصري، بجدران مائلة تظهر من داخل المسجد وخارجه، تشبه خيمة صحراوية. وبعيداً عن القباب المعتادة في جميع المساجد، تظهر تلك المآذن في شكل رائع وفريد بارتفاع 88 متر، ويعد تحفة معمارية عصرية. متحف لوك فيرسا. يعد هذا المتحف من أهم وجهات السياحة في إسلام أباد، ويضم مجموعة رائعة من المقتنيات الفريدة والمتنوعة ما بين الحرف اليدوية التقليدية، بما في ذلك الأزياء المطرزة بدقة عالية والمجوهرات القديمة والنقوش الخشبية المعقدة. ويحتوي المتحف على مكتبة مرجعية تضم مجموعات عن التاريخ، الفن والحرف، ويمكن شراء الكتب من خلالها.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: النصب التذكاري الباكستاني، وهو عبارة عن موقع مصمم من الجرانيت البني بصورة فريدة، ويعد هذا النصب التذكاري تمثيل للثقافات المتنوعة في باكستان، ويرمز للوحدة الوطنية للبلاد، وتحيط بها جدران مائلة على شكل ورق لزهرة البتول الرائعة، ليمتزج هذا التصميم الأنيق وينتج لنا بشكل زهرة رائعة متألقة. سد خانبور. الرحلة في هذا السد ستأخذكم مستمعينا في مغامرة لا مثيل لها، وعدد من الأنشطة والرياضات المائية الممتعة على الشاطئ، فتح لكم صيد الأسماك في مكان مخصص، والإبحار على ظهر القوارب والسباحة، بالإضافة إلى الغوص والتزلج على الماء في تجربة شاطئية ممتعة لا ينقصها شيء، ستحظى بالمزيد من الاستمتاع والترفيه فيها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حديقة حيوان إسلام أباد، وتعد من أهم وجهات التنزه والأكثر شعبية في المدينة، وهي الملاذ لكثير من سكانها من العائلات. تقام على مساحة 82 فدان في إقليم إسلام أباد، وتعتبر ملجأ للفهود، الغزلان والغزال الهندي، ولكن سرعان ما اكتسبت شعبية وضمت الكثير من الحيوانات من مختلف بلدان العالم، وبحيرات البط والإوز والمساحات الخضراء الرائعة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن إسلام أباد ننتقل إلى مدينة لاهور، ولتعتبر من أجمل مدن باكستان السياحية وثاني أكبر مدينة بعد العاصمة، وتقع على ضفاف نهر الراوي، ويطلق على لاهور قلب باكستان ومركزها الثقافي العالمي والتاريخي. تضم هذه المدينة العديد من المعالم التاريخية، من بينها القلعة الملكية، حديقة شالامار، والمسجد الملك التاريخي، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية اللي تعود لفترة حكم السيخ والإنجليز، وغيرهم العديد مما يميز هذه المدينة الرائعة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن مدن باكستان السياحية مدينة مولتان، تقع على ضفاف

0: مدينة شينام وحصلت على لقب مدينة القديسين، وهي المركز الاقتصادي والثقافي الرئيسي في جنوب البنجاب. ونظراً لتاريخها الطويل والممتد من العصور القديمة، فهي من أقدم مدن باكستان وتضم العديد من المعالم الجاذبة للسياح. تتمتع بمجموعة من المباني الأثرية الفخمة ذات طابع معماري فريد والمنتزهات الرائعة والمتاحف، بالإضافة إلى مراكز التسوق المميزة لزيارة هنيئة وأوقات ممتعة توجه إلى هذه المدينة المفعمة بالروحانيات والهدوء.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: السياحة في مدينة كراتشي. تعتبر كراتشي العاصمة القديمة لجمهورية باكستان الإسلامية قبل إسلام أباد، أما حالياً فهي عاصمة إقليم السند، وهي مدينة ساحلية جميلة ويقع فيها الميناء الرئيسي للدولة ويعرف باسم ميناء كيماري، وبها كبرى المصانع الباكستانية. كراتشي هذه المدينة القديمة ذات التاريخ العريق وأهم المدن السياحية، تضم الآثار القديمة المشهورة مثل مسجد طوبة، وتضم كافة الخدمات اللي يحتاجها السائح. تتميز بأسواقها الفريدة اللي تقع في منطقة صدر، بالإضافة إلى منطقة كليفتن الشاطئية المميزة والحدائق والمراكز التجارية وغيرها الكثير. وبالنسبة مستمعينا للمدة المقترحة لزيارة معالم مدينة كراتشي هي 3 أيام.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن كراتشي ننتقل إلى مدينة بيشاور، وهي عاصمة مقاطعة خيبر. تتمتع بموقع مهم من الناحية الاستراتيجية وتاريخ نابض بالحياة. تعد بيشاور المركز الاقتصادي للبلاد نظراً لوجود الكثير من المصانع فيها، وتضم العديد من الوجهات السياحية الهامة والمتنوعة ما بين المتاحف، المساجد الأثرية والمنتزهات. علاوة على الأماكن التاريخية من حصون وقلاع، فهي حقاً من المدن الثرية بمقتنياتها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارتها 2 أيام. وننتقل للحديث مستمعينا عن آخر الأماكن السياحية في باكستان، وهي مدينة حيدر أباد. تقع مدينة حيدر أباد في السند وتطل على ضفة نهر أندوس، وتعتبر من أقدم المدن في شبه القارة واللي أسست سنة 1768. تشتهر هذه المدينة بتراثها الأثري وتضم العديد من المعالم التاريخية اللي تجذب السياح، واللي من بينها المتاحف والمباني الأثرية، المنتزهات والمطاعم، وتتمتع بطبيعة خلابة وإطلالات لا مثيل لها. وبالنسبة للمدة المقترحة لزيارة معالمها 1 يوم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا السياحية في باكستان، وحتى نلتقي فيكم في الحلقة القادمة مع رحلة جديدة. تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم أنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من

الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتطور الصناعة الخليجية باستمرار بإيقاع سريع معتمد على رؤوس الأموال الخليجية والخبرات الوطنية والعمالة المدربة.
1: واهتم مجلس التعاون الخليجي بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال قرارات عدة، منها
0: نظام موحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس،
1: إقرار وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني لدول المجلس،

0: حماية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق لها،
1: توسيع حركة التصنيع وزيادة الإنتاج لرفع نسبة طلب الأيدي العاملة الوطنية.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة
1: بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر نائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر.

0: أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال. ويقع المدخل في شمال

شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى

5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله معنا ومساكم الله بالخير في لقاء يتجدد معاكم وبرنامجكم مشوار الظهيرة. نحييكم في هذا اللقاء اللي يجمعنا من الأحد إلى الخميس، وطبعاً وصلنا اليوم إلى الخميس الونيس. يا رب إن شاء الله تكون إجازة نهاية أسبوع سعيد عليكم ومليئة بالكثير من الخير والسعادة والبركة والأمنيات المحققة. ودايماً يعني إحنا نقول مع كل نهاية أسبوع يا جماعة الخير، جميل إن إحنا ننتهز فرصة نهاية الأسبوع شوي علشان نغير من روتيننا الأسبوعي خلال أيام الأسبوع الاعتيادية، نقعد أكثر مع أسرتنا، مع أهلنا، مع عيالنا، نروح عن نفسنا، يكون عندنا برنامج مختلف خلال

ويكند مثل ما يقولون. إذا نتمنى لكم إن شاء الله مثل ما يقولون دائما هابي ويكند، وحياكم الله معنا في رحلتنا الجميلة مع مشوار الظهيرة. أكيد أحلى تحية توصل مني

العالي ولنطفى نورك يا ديرة الخير، يا ديرة الناس الطيبين، يا ديرة كل شيء حلو وكل شيء زين. واحنا معاكم نتواصل، واكيد بداية مشوار الظهيرة اليوم مع الخميس الونيس نهديكم اجمل تحية من محبينكم في هذا اللقاء.

أحبتنا اليوم موضوعنا جدا مميز مع الويكند. موضوعنا اليوم يمكن بيحرك فينا وايد شجون وايد ذكريات وايد مشاعر حلوة، يعني يمكن مرت عليها سنين طويلة، ولكن اليوم احنا معاكم بنستذكرها بكل حب. في مراحل في عمرنا لا تقاس بعدد السنوات بل بحجم ما

تركت في قلوبنا من أثر. الطفولة هي أجمل هذه المراحل على الإطلاق. كانت الأيام في ذاك الوقت صدق نحس أنها هي تمشي ببطء، لكن الفرح كان يمر بسرعة علينا. كانت الألعاب بسيطة والأحلام أكبر من البيوت والشوارع، وكانت ضحكة واحدة صغيرة تكفي أنها تنسينا كل هم وكل قلق في حياتنا. ومع ازدحام الحياة وتعقيداتها وتيرتها المتسارعة فيها الزمن، نلقى أنفسنا أحياناً نرجع بذاكرتنا إلى تلك السنوات، نرجع إلى طفولتنا، مو لأن الماضي كان كامل مثل ما يقولون، بل لأن قلوبنا كانت أخف وأرواحنا كانت تشوف الجمال في أبسط الأشياء. اليوم إحنا معاكم نفتح صندوق الذكريات ونترك لكل واحد منكم مساحة إنه يتكلم لنا عن لحظة يمكن ما زالت تعيش في قلبه وتنعش روحه كل ما تذكرها، وعن طفولة للحين نبتسم لما نتذكرها بكل تفاصيلها. اليوم أكيد إحنا مع ذكريات طفولتنا السعيدة، مواقفنا، أمنياتنا في ذاك الزمن، أشياء وايد حلوة إن إحنا نستذكرها كتفاصيل وكمشاعر وكذكريات. شاركونا أكيد أحبتنا، اللي يحب يشاركنا ويسمعنا صوته على 1-7-4-3-5-2-2 حبايبي عبر الإنستغرام. طبعا المجال مفتوح لكم سواء عبر إنستغرام راديو بحرين، إذاعة البحرين الرسمي، طبعا حسابنا عبر الانستغرام، او من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله عندي مسجات وايد وصلتني حول هذه يمكن الموضوع الجميل وطفولتنا الجميلة. اذا شاركوني اليوم بذكريات طفولتكم الجميلة.

0: حياكم الله أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وقلنا اليوم يا جماعة موضوعنا موضوع شيق، موضوع مميز، موضوع يحمل في داخله الكثير من الشجون الجميلة والمشاعر الحلوة، لأن دايما يقولون كل ما أثقلتنا الحياة خذتنا الذاكرة إلى طفولتنا بحثا عن زمن كان الفرح فيه أبسط، طفولتنا اللي كانت مليئة بالبساطة والأحلام والذكريات. اليوم احنا نبي نتشارك معاكم في ذكريات طفولتنا الجميلة. طبعا كل من يحب يشاركنا على 1-7-4-3-5-2-2. ومثل ما ذكرت عندي مسجات كثيرة من حبايبنا أخواننا وخواتنا اللي تواصلوا معاي عبر السوشيال ميديا على حسابي نسرين معروف. راح استقبل أول اتصال وأقول مساء الخير.
1: مساء النور. هلا والله.
0: هلا حبيبتي منى، اهلا وسهلا، حياك الله يا الغاليه. الحمد لله، شلونك انتي؟
1: الله يسلمك. موضوع الصراحه وايد حلو، واليوم الخميس بعد.
0: اي احنا فديتك، احنا اليوم نبي كذي نتونس مع بعض في ذكريات الطفوله ما دام اليوم الخميس.
1: اي والله ذكريات الطفوله بصراحه انا عندي صديقه ليومك الحين اتواصل وياها من يوم اول ابتدائي.
0: الله.
1: لين عرفنا وصرنا يدوت للحين نتواصل مع بعض.
0: نعم نعم جميل.
1: فأقول لك يا نسرين، إذا نتواعد ونروح ونقعد نعيد الماضي اللي كنا احنا صغار كل مرة وبعد نضحك.
0: وكأنكم يعني تعيشون الموقف نفسه منا، صح؟
1: ايه أقول لك بحداثة سوينا كذي وسوينا كذي.
0: الله.
1: ونقعد نضحك ها. وبعد انت لقينا مرة ثانية نرد نفس السالفة.
0: ايه
1: ونتكلم ونضحك والله.
0: ولا كأن السنين مرت. حلوة حلوة الأيام هذه. وعلى فكرة منا تصدقين انه يعني دايما أصدقاء الطفولة إذا استمروا معانا يكون لهم مكانة خاصة، يكونون وايد مختلفين وايد. صح.
1: يعني ساعات مثلا أكلمها أسأل عنها، هي ما تسأل ما أزعل منها بالعكس.
0: أي والله أي والله.
1: أحب أسأل عنها صج أتشره، بس بعدين أرضى وياها وعادي.
0: صدقتي يعني منى حبيبتي.
1: إيه نعم. من يوم صغار.
0: يا سلام.
1: ما على بعض يعني. نعم. قلوبنا كانت عادية لين كبرنا.
0: الله.
1: نفس الشيء.
0: الله لا يغير عليكم هالقلوب الطيبة والتواصل واللقاء.
1: إن شاء الله أطرش لها وتسمع.
0: حبيبتي يا رب إن شاء الله. الله لا يخليكم عن بعض يا منى. وجميلة دائما صداقات الطفولة وذكريات الطفولة بكل تفاصيلها حبيبتي.
1: ما تتعوض.
0: أبدا ما تتعوض. شكرا. أيوة يا منى حبيبتي، شكرا لك.
1: وهبي ويكند يا نسرين على الإذاعة إن شاء الله.
0: حبيبتي ليش ولكل من يتابعنا ألف شكر يا الغالية. مع السلامة. مع السلامة. يعني منى تكلمت عن جزئية وايد حلوة، وعلى فكرة أنا يعني كنت للتو أبي أتكلم عنها يا جماعة. تعرفون إن إحنا كل ما كبرنا في العمر يمكن نكتشف إن أجمل الأشياء في حياتنا اللي عشناها في حياتنا، خلني أقول مو هي أغلى الأشياء، بل ربما هي أبسط الأشياء بكل تفاصيلها. لذلك لما احنا نتكلم عن الطفولة احنا ما نتكلم عن مرحلة عمرية فقط مرت في حياتنا، احنا نتكلم يا جماعة والله أنا صادقة في هذه الكلمة، احنا نتكلم عن وطن صغير. نعم، وطن صغير يسكن داخل كل واحد فينا، وطن مليء بالبراءة بالضحكات بالأحلام البسيطة، أيام يمكن كانت تمضي من غير هموم من غير حسابات. يعني احنا ما كنا نحسب حساب ذيك الايام ولا نفكر ايش قاعد يصير او شنو اللي بيصير. انا بصراحه يعني اليوم من خلال هالمنبر حابه اقول شغله، مشاعر جميله انا عشتها قبل ايام، عشت شعور جميل جدا بكل ما يحمل يعني من معنى. اجتمعت يمكن بعد ما يقارب خلوني أقول أكثر من 35 سنة يا جماعة الخير بمجموعة غالية على قلبي من الخوات العزيزات من صديقات الطفولة اللي جمعتني فيهم مقاعد الدراسة يمكن في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وكأن الزمن يعني أنا حسيت في هذه اللحظة كأن الزمن توقف فجأة، مجرد ما التقيت فيهم والتقينا كلنا حسيت ان كل هذه السنوات اللي يمكن باعدت بيننا سبحان الله كل واحد انشغلت في حياتها وفي مشاغلها

قلت ليه هي سبحان الله، بس والله أني أنا حسيت من بعد هذا اللقاء وكأن كل هذه السنوات اللي بعدت بيننا اختفت راحت، ورجعنا نضحك ونسولف وكنا احنا ما افترقنا طيلة هالسنين. استرجعنا وايد ذكريات وايد مواقف كنا نظن يمكن نحن نسيناها، ضحكاتنا، مشاكساتنا، حتى التفاصيل الصغيرة اللي كنا نعتقد أنه يمكن هي انطوت مع الزمن. ويمكن حسيت في هذه اللقاء يعني أخواني وخواتي أن الذكريات الجميلة مهما مر فيها الزمن ما تكبر، والله إن هي ما تكبر بل تبقى حية في داخلنا، ننتظر بس أي لحظة، لحظة صادقة علشان نسترجعها ونرجع نعيش كل تفاصيلها بكل ما فيها من دفى ومن حنان ومن حميمية. الأجمل إن الإنسان يلتقي بناس كثيرين في حياته، ولكن يبقى هناك أشخاص حقيقة يرتبطون بمرحلة جدا نقية من العمر، مرحلة الطفولة اللي لا تقارن بأي مرحلة أخرى، فيبقون هالناس مختلفين ولهم مكانة خاصة، مكانة عالية في القلب وفي الروح مهما مرت السنوات. طفولتنا علمتنا أشياء وايد من دون ما نشعر، أن الصداقة كانت وايد أبسط، الفرح كان وايد أسرع، القلوب كانت وايد أنقى، وما كنا نحمله في داخلنا يمكن من مشاعر في تلك الفترة لا يضاهي أي مشاعر يمكن إحنا ممكن نعيشها في هالزمن. علشان كذي لما تضيق فينا الدنيا يمكن في لحظات معينة من عمرنا نحس روحنا إن إحنا محتاجين إلى الهرب بذاكرتنا مثل ما يقولون إلى تلك الأيام. قلت في البداية مو لأن الماضي هو أجمل من الحاضر فقط، بل لأن إحنا باختصار نحتاج إلى هذه النسخة البريئة من أنفسنا. واليوم أكيد إحنا نفتح المجال معاكم لنتواصل بكل الحب مع ذكريات الطفولة السعيدة، مع كل هالتفاصيل الحلوة اللي لا تزال عالقة في أرواحنا. وحبيت أوجه تحية مليئة بكل مشاعر المحبة والود والتقدير إلى كل خواتي الغاليات اللي التقيت فيهم قبل أيام واسترجعت معاهم أحلى تفاصيل العمر، طفولتنا الجميلة وذكرياتنا الحلوة، وأقول لهم أني أنا والله أحبكم وايد ولكم مكانة غالية في قلبي، والله يجمعنا دائما في المحبة وفي الخير.

يا هلا وغلا حبتنا. طبعا ما شاء الله اليوم عندي مسجات كثيره ما بيعطلها اكثر. انا اعتذر يا جماعه ان في كثير من الحلقات صراحه انتبهت بعد ما خلص الحلقه انه يعني في مسجات توصلني عبر السوشيال ميديا، احيانا يمكن انا لكثره المسجات ما انتبه لها الا بشكل متاخر. انا احاول يوميا قبل ما ابتدي الحلقه ان المسجات اللي توصل يعني اجمعها كلها في مكان واحد، مثل ما يقولون في فولدر واحد، علشان اقراها بشكل متتالي. لكن احيانا توصل بعض المسجات يمكن شوي متاخره فتغيب عني او آلها عنها، فلكم مني كل العذر والسموحه اذا بعض الاحيان قصرت وما قريت كل مسجاتكم، ولكن تأكدوا أنكم كلكم محل محبة واعتزاز وتقدير، واعتز بكل ما ترسلونه من صدى طيب وتفاعل. أخوي أحمد حسن يقول أمسي عليك بالخير مع عبد الله. أنا أكثر شيء أشتاق له في طفولتي هو صوت أمي وهي تنادينا مع أذان المغرب وإحنا في الفريج عشان ندش البيت. يقول كنا نلعب في الفريج من بعد العصر إلى مغيب الشمس، ما نعرف شيء اسمه تليفون ولا انترنت ولا وسائل ذكية. اليوم كل شيء متوفر، لكن ما أحس إن أطفالنا يعيشون نص السعادة اللي إحنا كنا عايشينها. كلامك جميل أحمد، وخليتني أتخيل فعلا يعني الوالدة ربي حفظها، ويمكن وهي واقفة عند باب البيت وتقول لكم يلا صار المغرب دشوا البيت. فعلا هذه التفاصيل الجميلة اللي لها عبق خاص في الذاكرة. أختي فاطمة تقول مع عبد الله أنا أحلى ذكرى عندي لما كان أبوي رحمة الله عليه كان كل خميس ياخذنا ويطلعنا، ولازم نروح مثلا مكان من الأماكن الترفيهية مثلا حديقة أو مكان ألعاب. يقول

0: تقول في ذاك الزمن يمكن في الثمانينات كانت الرحلة وايد بسيطة، لكنها بالنسبة لنا كانت شنها عيد أسبوعياً. تقول اليوم احنا نقدر نشتري أي شيء وكل شيء حق عيالنا، لكن ما نقدر نشتري هالمشاعر الحلوة اللي كانت في ذاك الزمن. فعلاً يا فاطمة، يمكن اليوم احنا نقدر نشتري وايد أشياء ونقدر نعيش عيالنا يعني في وسائل ترفيه عديدة ونشتري لهم وايد أشياء هم يتمنونها، لكن هل تشعرون أنهم يحسون بهالتفاصيل اللي احنا كنا نعيش فيها في طفولتنا؟ أخوي خالد إبراهيم يقول: أم عبد الله، أنا أكثر شيء صراحة أفتقده في زمننا الحالي لما كنا يهال يمعتنا في بيت يدي. يقول: كنا ما شاء الله كلنا كأحفاد نلعب إذا نتيمع في بيت يدي من الصبح لين الليل ولا نتعب. يقول: ولا كنا نحس باللحظة، كنا نعيش الزمن واللحظة بكل تفاصيلها. اليوم يقول: يمكن الاجتماعات موجودة والتجمعات موجودة، لكن للأسف أحس أنها صارت خالية من الدفء وخالية من المشاعر. الكثير منا صار ماسك تليفونه طول الوقت وكلنا مشغولين على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية اللي خذت وايد أشياء من يمعتنا الحلوة في ذاك الزمن. اتفق معاك يا خالد. اليوم احنا أحبتنا أحس إن احنا ما عدنا نعيش اللحظة، يعني حتى لما نتجمع، حتى لما كلنا نكون موجودين في مكان واحد، بس أحس إن كل واحد فينا لاهي يا بالتصوير يا بتصفح السوشيال ميديا، ما أحس إن احنا قمنا نعيش اللحظة بتفاصيلها الجميلة. فعلا يا خالد. أختي مريم عبد الله تقول: أحلى ذكرياتي مع عبد الله اللي أتذكرها استعداداتنا لما كنا نجلد دفاتر المدرسة والكتب وكنا ننتظر أول يوم دراسي. كنت أحس أن السنة الجديدة هي كأنها مغامرة جديدة، رغم أن الدراسة تقول يمكن في ذاك الوقت ما كانت سهلة نفس الحين. الحين كل شيء متوفر، يعني حتى الذكاء الاصطناعي يمكن ساهم في تسهيل أشياء كثيرة على عيالنا في هذه الزمن في الدراسة. إحنا دراستنا كانت أصعب ومتعبة أكثر، لكن الحماس والرغبة كانت مختلفة في ذاك الوقت. فعلا يا مريم اتفق معاك. يمكن الحماس، يعني أنا أتذكرنا ليلة المدرسة وإحنا نجهز المريول ونبرز الشنطة الجديدة والمقلمة والدفاتر ونرتب كل شيء. يعني أتذكر أنا حتى المريول الابتدائي أنا لحقت على المريول اللي كان فيه الأب الخضرة، المريول الرمادي والأب الخضرة. أتذكر يعني حتى الشريطة الخضرة هذه كنا نجهزها وأحرص أنها تكون موجودة عند المريول، وعزكم الله الجوتي الأسود والدلاغ الأبيض محطوطين عند المريول عشان الصبح ما نتأخر على المدرسة. تفاصيل حلوة وذكريات حلوة أكيد إحنا اليوم نستذكرها ونعيشها معاكم في رحلتنا مع ذكريات الطفولة. خلكم ويانا وإحنا معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM ومشوار الظهيرة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يعقد جلسة مباحثات مع أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تم خلالها استعراض مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الوثيق ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. تحت رعاية نائب جلالة الملك ولي العهد انطلاق حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في نسختها 10 لتكريم الفائزين في فئات الجائزة المختلفة بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين. وزيرة شؤون الشباب تؤكد خلال جلسة حوارية قيمت في مدينة شباب 2030 أهمية مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية، مما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويلعب

دعم إسهاماتهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية توقع مذكرة تفاهم مع قطاع الشؤون المنافذ الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ مشروع النقطة الواحدة لتسجيل الدخول المسبق للمسافرين جواً. الناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج تعلن فتح باب الحجوزات لرحلاتها المباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار كوالالمبور الدولي بدءا من 29 من سبتمبر القادم، تلبية للطلب المتزايد على السفر المصاحب لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026. وفي الشأن الدولي، مصر تسير دفعة 250 من قافلة المساعدات الإنسانية المصرية زاد العزة من مصر إلى غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري الحدودي، محملة على متنها أطنانا من المساعدات المتنوعة، وذلك لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 3900 حالة، ووزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن إدارة الرئيس الأمريكي تعتزم تقديم تمويل إضافي بقيمة 242 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس في أفريقيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: علمتنا البحرين أن الفرجان ملفة وأمان، وأن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين أن القهاوي لمة وحزاوي، وأن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين أن الكرم والجود أصل طبايعنا، وأن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: يا هلا وغلا بكل من يتابعنا، واحنا معاكم في مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. ورحلتنا اليوم عن ذكريات طفولتنا الحلوة، ايش نستذكر، مشاعر، تفاصيل، مواقف، براءة، كلها أشياء حلوة ولطيفة وما تغيب عن الذاكرة. أستقبل اتصالاتكم على 1-7-4-3-5-2-2. وما شاء الله أنا عندي مسجات وايد، أتمنى أني أقدر أقراها اليوم إن شاء الله كلها، بس خلوني أخذ اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: هلا نسرين، شلونك وش أخبارك؟
0: هلا حبيبتي، أهلا وسهلا.
1: شلونك؟ أنا أسمع صوتك المرة الثانية عقب اللقاء، أنا واحدة من البنات اللقاء.
0: الله، أعرف الصوت.
1: وش أخبارك
0: حبيبتي؟
1: ما أقولك أنا اللي أول واحدة سجلت من غير أسماء.
0: أنا أحس إن هذه صوت أمل.
1: أمل يا علي،
0: صح؟
1: عمر حبيبة قلبي.
0: حبيبتي أمل، شلونك غالية؟
1: الحمد لله، ما في أغلى منك وأغلى من البنات. خلي سمعوني، أنا بالعمالة متعمدة متصلة.
0: الله، شو المفاجأة الحلوة يا أمل؟ طبعا أختنا الغالية أمل مال الله، ما شاء الله، هذه الإنسانة اللي ما تغيرت من طفولتها لين الحين، ما شاء الله عليها. شخصية حلوة وروح جميلة وقلب نقي. حبيبتي أمل، سعيدة باتصالك.
1: ما في أنقى منك وأنقى من البنات. حبيت أشكر صراحة اللي جمع

0: أمهاتنا اللي سوت لنا الجروب وخلتنا من عقب 34 سنة بصراحة بكل
1: حماس
0: بكل مشاعر نتلاقى.
1: أي والله
0: يعني كتابنا كنا باليوم أسبوع حاصل، كنا نكتب شنو نلبس وشلون نشوف بعض وكل واحد
1: صح بس والله أمل فعلا صادقة. يعني كان الحماس مليون مثل ما يقولون حق هاللقاء
0: صراحة يعني مشاعر قوية عندنا.
1: أيوة
0: مستونسين شنو نلبس وشلون نشوف بعض وبنسوي جائزة من اللي تعرف أحب أكثر وحدة الذاكرة. صراحة ذكريات لا تنسى.
1: أكيد
0: كان لقاء رائع
1: جدا
0: وأشكر كل واحدة حضرت وما حضرت على ظروفها. صراحة سعيدة فيك وفيهم يا رب، يلا لا يغير علينا ولا يحرمنا من بعض
1: يا رب إن شاء الله.
0: وأتمنى
1: حبيبتي
0: إن شاء الله نتواصل على طول وباقي أيامنا. الله يعطيكم طول العمر حبايبكم
1: وياكم يا رب جميعا. أمل حبيبتي يسلم راسك يا أمل، يعني كلكم صراحة خوات لكم وايد معزة ولكم وايد تقدير، وفعلا جميل هالزمن انه رجع جمعنا. وانا طبعا مثل ما تفضلتي أمل يعني اختنا الغالية جيهان عاشير حبيبتنا، هذه الانسان اللي فعلا كانت هي صاحبة هالفكرة المميزة والله تستاهل جيهان، لان هي اللي جمعتنا وهي ما شاء الله عليها ما قصرت وكلكم ما قصرتوا صراحة.
0: كلهم قصروا وشهدوا لله، رايتهم بيضة.
1: المشاعر في هذا اللقاء كانت أحلى وأغلى من كل شيء أكيد.
0: صراحة حتى الصور تشهد، تذكرين نضحك كلنا نضحك والله.
1: سنتنا
0: يوم ما ينسي عمرك. مشكورة نسرين على هالبرنامج، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.
0: حبيت أسمع صوتي وصوت البنات.
1: أي عليك، أحلى صوت وأحلى أحلى مداخلة أمل. شكرا حبيبتي.
0: مع الجود حبيبتي
1: اسعدتيني يا الغالية. الله يسعدك ان
0: شاء الله. نشوفك في الايام الغريبه
1: باذن الله. ان شاء الله لقاءاتنا تتجدد حبيبتي. الله يحفظكم.
0: سعيده فيك. سعيد عمري.
1: احنا اسعد عمري.
0: مع السلامه عمري. مع السلامه.
1: والله ان اتصال امل فاجئني، يعني واحده من خواتنا الحبيبات اللي كانت موجوده في هذا اللقاء اللي مثل ما قالت صار تقريبا عقب 34 او 35 سنه. لكم ان تتخيلون كميه المشاعر شلون كانت في هذا اللقاء. يعني احنا شفنا اخر مره بعض لما كنا يهال يهال يهال بمعنى الكلمه، واحنا للحين يهال يعني بارواحنا بس الزمن مر فينا سبحان الله. في اتصال. طيب خلوني اقرا مسجاتكم الحلوه. انا ما شاء الله عندي مسجات جميله. اختي نورة سلمان يعني مسجتش وايد لامس فيني شيء وايد عود. تقول مع عبد الله احلى شيء اتذكره في طفولتي لما كنا نتجمع في بيت يدتي وهي تسولف لنا عن سوالف اول، تقول عن اليونانوة في الزمن القديم والقصص مالت قبل، تقول اتذكر كانت تسولف لنا عن قصص ام حمار في ذاك الزمن، تقول كنا نعيش مع كل قصه كنها صج ونتفاعل معاها ونقول لها صج جديده كانت يعني في ام حمار وصج كذي وصج كذي. تقول اليوم احس ان هذه القصص يعني ما تركت فينا فقط اثر، بل ان انا يعني اتخيلها الحين بصوت يدتي شلون كانت تقولها لنا الله يرحمها وشلون كنا نتفاعل معاها. والله صدقتي حبيبتي نورة، انا تذكر انت رجعتيني في مشاعر كذي مختلطه في قلبي اليوم. كنا ايضا اتذكر لما يدي رحمه الله عليه فعلا كان يقعدنا هناك في بيت عمي ابو احمد حبيبي عمي الله يطول بعمره في الحاله في حاله ابو ماهر، وكنا نقعد ساعات مع يدي في الحوش يعني في الاوقات الحلوه والجو الجميل، ويدي يقعد يسولف لنا بعد عن هذه القصص، سوالف ام حمار وسوالف اليونان وقبل وهذه القصص، واحنا كنا نخاف كذي نطالع يعني يمين ويسار نتخيل ان الحين بيطلع لنا شيء في الحوش. والله ذكريات حبيبتي أختي نورة الله يعطيك الصحة والعافية. الله يرحمهم إن شاء الله أجدادنا اللي رحلوا ويجعلهم في عليين، يطول بعمر الباقين إن شاء الله. أخوي عبد الله براشد يقول أكثر شيء أتذكره مع عبد الله أول مرة شرولي فيها سيكل، يقول وقتها حسيت روحي في الفريج أني أنا كينج براشد يعطيك العافية. يقول كنت أطلع أدور في الفريج من الظهاري لين حزة المغرب ولا أرجع، مستانس على السيكل في ذاك الوقت وأحس أن بالنسبة لي كان إنجاز عظيم. براشد عاد تصدق أقول لك شغلة، أنت ذكرتني بأيام السياكل. أنا تذكر أنا يوم كنت صغيرة كان عندي سيكل حمر، يمكن اللي في جيلي يعني جيل هذا لين نهاية السبعينات ورايح بيتذكرون.

في ماركه مالت السياكل في ذاك الوقت كان اسمها بي ام اكس. الحين ماري هذه يمكن قرضته واندثرت من زمان، هاي السيكل مو موجوده تقول لي فايزه. اتذكر انا كان عندي بي ام اكس حمر، تخيلوا يا جماعه حمر، ها بي ام اكس حمر، واطلع في الفريج يعني في المرحله الابتدائيه، يمكن كنت صف السادس الابتدائي تقريبا او الخامس ربما في هالوقت. اطلع في الفريج كذي العصريه اخذ لي كم لفه، اروح الخباز اللي عند بيتنا، البراد اللي عند الخباز، اشتري الاغراض. تذكرون كان تلفزيون البحرين في ذاك الوقت يفتح الساعه 4 العصر، كان بالنسبه لنا يعني الوقت ذي التوقيت الساعه 4 كان شيء مقدس، ان احنا لازم الساعه 4 حاطين المساند عند التلفزيون، مشاهدين التلفزيون ويايبين اغراضنا من البراده. يعني لازم انا كنا رايحين البراده قبلها مثلا بنص ساعه ربع ساعه، البراده اللي في الفريج ناخذ لنا المينو والشيبس والمسوي دعايه الحين البيبسي والعصير والشوكليت وهالسوالف بكيستنا، كل واحد بالكيسه مالته، ويايين قاعدين عند المسند عند يعني المساند اللي مشاهد التلفزيون، وننتظر افتتاحية تلفزيون البحرين الساعة 4. الله والله اني الحين قاعدة اتخيل المشهد بكل تفاصيله يا جماعة. والله ان ذاك الوقت يعني تشوفوا التلفزيون كان له وقت معين يشتغل ويبند، البرامج تخلص في وقت معين، برامج الاطفال مثلا في ذاك الوقت كان لها فترة معينة، بس تصدقون انه كل شيء كان حلو، ما كنا نحس بالملل. ترى اليوم كان مزدحم بالفعاليات، احنا كنا نصنع اللحظة، نصنع الذاكرة، نترسها كذي بالتفاصيل الحلوة. الله على هالأيام الحلوة. تقول اختي سعاد الغالية مع عبد الله مساك الله بالخير، تقول انا اكثر شيء اتذكره مع عبد الله في ذاك الوقت المطر. صدقين ايش معنى المطر سعاد؟ ما أعرف. تقول سعاد أنا تذكر أيام المطر لما كان يطق المطر غزير في الطفولة، تقول كنا نطلع في الشارع تحت المطر ونقعد نرادس، تقول حلوة كلمة نرادس ذكرتيني فيها لأنها وايد قديمة، تقول نرادس في لنقع اللي في الشوارع عند البيت ونرجع البيت متبللين، ويعني تقول كانت هذه الذكريات ما تغيب عن الذاكرة. يا سلام عليك يا سعاد، فعلا أيام المطر. تذكرون هذاك البوت يا جماعة، مع البوت اللي كان من الربل، كان في بوت طويل كذي ألوان، ساعات أحمر أسود أزرق، كنا نشتريه ونستخدمه فعلا نلبسه وقت المطرة كذي في سواء واحنا رايحين المدرسة أو مثلا واحنا نلعب في الشارع عند البيت. والله يا سعاد ذكرتيني بذكريات حلوة حبيبتي. أخوي علي الكعبي يقول السلام عليكم ومسي عليك بالخير أختي مع عبد الله، يقول ذكرتينا بذكريات الطفولة الحلوة. أنا تذكر في رمضان مع عبد الله كنا ننتظر هالشهر مو بس علشان الصيام، يقول كانت يعني مغامراتنا عقب صلاة التراويح، نطلع في الفرجان من فريج لفريج من داعوس لداعوس، يقول كانت أجواء ما تنسي، وكنا نشعر أن فيها بركة ومحبة يمكن نفتقدها اليوم وربما ما يعيشها عيال اليوم. فعلا يعني علي ذكرتني بأيام رمضان. أنا تذكر طفولتي في رمضان كانت في بسيتين في فريجنا، اللي عاش في بسيتين في ذاك الوقت في ذي الفريج بيتذكر مجمع 225، هذه هو فريجنا، لأن أنا أعرف أن في تفاصيل وايد حلوة وايد ناس يحبونها أيام بسيتين اللي بيسمعوني الحين. كنا نطلع مثل ما قال علي عقب يعني عقب الفطور نروح صلاة التراويح وإحنا يهال في المسجد اللي كان في الفريج، أعتقد كان مسجد التوبة إذا أنا ما كنت غلطانة في الدعوس، صح كنا مسجد التوبة، وعقب ما نصلي نطلع في دواعيس بسيتين نروح نشتري لنا من البراد شغلات، وعقب نروح نتيمع في واحد من البيوت ساعات في بيت. أتذكر صديقتنا صديقة الطفولة فطيم الله يذكرها بالخير، رح ما يحضرني اسمها بالكامل، هناك في بسيتين أو في بيت أختي منال العليوي، ساعات بعد نروح الله يذكرها بالخير حبيبتي أم فارس يمكن تسمعني الحين، وفاطمة مثل ما قلت نتيمع ونقعد نطالع مسابقات رمضان على تلفزيون البحرين، كانت تبتدي أعتقد الساعة 9:30. يعني والله أني الحين أنا قاعدة أتذكر ذي المرحلة وأعيشها بكل تفاصيلها، والله يا جماعة كأن شريط قاعد يمر.
هنا أختي هنا يوسف تقول مع عبد الله تصدقين أنا أكثر شيء يعني يؤلمني أن عيالنا للأسف ما عاشوا طفولتنا نفس ما إحنا عشناها. مو المشكلة في اختلاف الزمن، بل لأن العلاقات بين الناس ما عادت مثل قبل، وعيالنا اليوم صاروا فقط عايشين خلف الشاشات وخلف الأجهزة الذكية. تقول عيالنا مو بعايشين اللحظة ولا حاسين إش كثر مرحلة الطفولة حلوة ببساطتها. فعلا هنا أتفق معك. أخوي إبراهيم عبد العزيز يقول مع عبد الله مسي عليك بالخير، أنا تذكر أني كنت يعني من يوم أنا صغير تعلمت أني أجمع من مصروفي مبلغ لنهاية الشهر أقول حق أمي أو أبوي يودوني أشتري لي لعبة. يقولوا لما كنت أشتريها من فلوسي كنت أهتم فيها وأعتني فيها كأنها كنز. صدقت يا إبراهيم. يقول اليوم عيالنا معنا عندهم كل شيء ومتوفر لهم طول الوقت، بس قيمة هذه الشيء ما لها قيمة أو مو عالية بالنسبة لهم. صح أخوي إبراهيم، ليش؟ لأن الشيء متوفر لهم طول الوقت ما يحسون فيه مثل ما نقول. أخوي أبو عبد الله اللي دايما يشاركنا يقول الواحد مهما كبر يظل داخل الطفل، يمكن أمور من فترة بسيطة ما تذكرها أو ما نتذكرها كثر ما كنا صغار، لكن الزمن الجميل بناس الطيبين ما في أحسن من الطفولة البريئة وأيامها الحلوة، أمهاتنا وأبهاتنا ويداتنا وأيدادنا الله يجزاهم خير عنا جميعا. يقول أنا أتذكر أيام النفيش والحبة الخضراء ونزلق ونطيح في المطر، يعني تعقيبا يمكن على المسج اللي وصلنا بخصوص المطر. يقول أبو عبد الله اختيار موفق لحلقة اليوم وتغيير عن المألوف، الله يقويكم. شكرا يا أبو عبد الله، الله يعطيك ألف عافية، شكرا على تواصلك دائما معنا. أخوي محمد العواضي يقول مع عبد الله أنا كل ما أمر عند مدرستي الابتدائية أتوقف للحظات وأحس أن في جزء مني للحين موجود داخل هالمدرسة، وهذاك الصف بالتحديد والطاولة والكرسي الخشب وهذه الويوه اللي يمكن فرقتنا عن هالدنيا ولكن لا تزال موجودة في القلب. تصدق محمد أقول لك شغلة أخوي، أنا نفس وضعك بالضبط، أنا إلى الآن ياخذني الحنين في كثير من الأحيان أني أمر عند الشارع أو الشوارع اللي فيها مدرستي الابتدائية، مدرسة بسيتين الابتدائية للبنات، وأيضا مدرستي الإعدادية مدرسة زنوبية الإعدادية للبنات، وآخر مرحلة ثانوية مدرسة المحرق الثانوية للبنات. في كثير من الأحيان لما أكون طالعة مثلا حتى ساعات أكون في السيارة مع عيالي أو مع بنتي الله يحفظها أمر عند هذه المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، أوقف للحظة أتأمل المدرسة وكأني الحين أنا في داخلها بالمريول بالعتشافتين الصغار بشنطة المدرسة بضحكتي مع صديقاتي بركضنا وإحنا في وقت الفسحة عند الكافيتيريا المدرسة بين الصفوف، حوارنا مع معلماتنا الفاضلات الله يعطيهم الصحة والعافية ويجزيهم عنا خير الجزاء، كل مدرساتنا الفاضلات اللي تعلمنا منهم الكثير من يعني المعارف والقيم التربوية والحياتية، صراحة ما قصروا معنا. وأتم فعلا يعني أطالع المدرسة بكل تفاصيلها وتذكر وعيش هذه التفاصيل وأقول يا ريت الزمن يرجع ويا ريت أرجع على مقاعد الدراسة وأعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها مجددا. شكرا محمد أن أنت ذكرتني فعلا يعني المراحلنا الدراسية اللي ما تتعوض صراحة. زينب اختي زينب علي تقول مع عبد الله تعقيبا على اخونا اللي تكلم عن شهر رمضان وذكريات الطفوله، تقول انا الان تذكرت صراحه العيديه اللي بالنسبه لنا طبعا تقول العيد كان مختلف تماما عن العيد الحين. تقول العيديه في ذاك الزمن يمكن كانت قليله لكنها كانت بالنسبة لنا ثروة حقيقية. تقول أنا الآن أتذكر في طفولتي مثلا أيام العيد لما كنت أول يوم العيد أجلس مع إخواني وخواتي وبنات يعني الأهل بنات خالاتي بنات عماتي، تقول كنا نجلس نحسبها 20 مرة كل شوي نطلع العيدية نحسبها وتقول نرجع نحطها في الشنطة الصغيرة اللي يسمونها الجزدان. إي والله جزدان زينب. تقول يعني هذه الموقف الحين قاعدة أعيشه
بكل لحظاته. تقول عيالنا الحين مع عبد الله يحصلون وايد فلوس في العيد، لكن فرحتهم وما تساوي فرحتنا احنا بالعيدية اللي كانت بسيطة في ذاك الزمن. وشكرا لك عبد الله على طرح هذا الموضوع الجميل. حبيبتي زينب شكرا لكم على التفاعل اليوم.

رجعتونا إلى وايد تفاصيل، يعني المدرسة، شهر رمضان في الطفولة، العيد في طفولتنا، الله على هالذكريات. أخوي سلمان ناصر يقول أم عبد الله مسي عليك بالخير، بوه صج ذكرتيني بذكريات، والله كتبها كذي بوه يعطيك العافية سلمان. يقول صج ذكرتيني بذكريات ما تنسي يا أم عبد الله في طفولتنا. يقول أنا أكثر شيء الحين استرجعت ذاكرتي دوري كرة القدم اللي كنا نسويه في الساحة اللي عندنا في الفريج. الله. يقول ما كان عندنا حكم ولا مدرب، لكن كانت عندنا روح رياضية واحترام. يقول إذا خسرنا نرجع نعيد اللعب في ثاني يوم، ونرجع نعيد نفس المباراة علشان نفوز فيها بس في ثاني يوم. الله يعطيك الصحة والعافية بناصر. فعلا والله كانت الذكريات حلوة، هذه اليمعات اللي كانت في الفريج يعني اللعب، المباريات. والله يا سلمان إن ذكريات ما تنسي. أختي أمينة جابر تقول يا سلام عليك يا عبد الله، تقول دمعت عيني وانت تقرين كل هالرسائل وانا قاعدة اعيش معاك تفاصيل الطفولة. تقول انا من اكثر الاشياء اللي احبها واستذكرها في طفولتي لما كنا في فريجنا القديم، كانت بيبان الجيران مثل باب بيتنا. تقول كنا ندش ونطلع من دون مواعيد، من دون ما نستأذن. تقول كانت المحبة اقرب والقلوب ابسط، ندش ونطلع وكأن احنا دشين وطالعين في بيوتنا. اي والله صدقتي يا امينة، كانت البيبان مفتوحة وكانت القلوب مفتوحة والناس تهلي وترحب. الحين يمكن كل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير أكيد لعلاقات الجيرة، كل جيراننا صراحة نعزهم ونكلهم كل مشاعر المحبة والاحترام ولهم في قلبنا معزة، ولكن أكيد علاقات الجيرة اليوم اختلفت. الحين الجيران في هالزمن المتسارع، الزمن السريع، الزمن المتغير، صاروا يعني كل واحد مثل ما يقولون في بيته، مشغول في حياته، مشغول في شغله، مشغول مع عياله، وما صار في وقت أساساً أنه يعني ان القلوب، عفوا ابواب الجيران تكون مفتوحه كذي على طول، لان كل انسان شغلته الدنيا وعنده من المشاغل والهموم اللي يكفيه وزياده. يقول ام عبد الله حطيتي يدك على الجرح. من اللي يقول؟ اخوي راشد محمود يقول اكثر شيء افتقده اني يوم انا كنت صغير كنت ارقد بدون هم وبدون قلق، ما كنت افكر لا في مسؤوليات ولا التزامات ولا فواتير. يقول يمكن لهالسبب فعلا بنتم طول عمرنا نشتاق الى طفولتنا لانها كانت اخف وايد على القلب. يا سلام عليك يا راشد، يعني تبقى فعلا يعني ذكريات الطفولة لها وقع خاص على قلوبنا يا جماعة. شكرا لك يا راشد. أخوي أبو عيسى مستمعنا الغالي على قلوبنا يقول مساء الخير مع عبد الله، نهديكم كلمات ونيسة ليوم الخميس. يقول اليوم الكل فرحان ومفرفش، اليوم الخميس وباكر وعقبه إجازة والبعض حبيس، يمكن شفتات يشتغل أو يمكن بوليس، والكل بيفرح بطريقته والداد للتعيس، زوجات بتدلع أزواجها وبتأكلهم هريس. يا سلام عليك يا أبو عيسى، وبتعطيهم مشاعر فياضة ما تعرفها لميس، وأزواج زوجاتهم كسالة يجهلون المريس ويسوون النكد والهذرة ويقلبونها عفيس، ورجال بتونس عيالها وبتصير لهم جليس، يا بخت الفرحان بعرسه بيزفون عريس، والبحر ملفع الشاقة ولحاسيسهم ونيس، بس الفرحة ما تكمل بدونهم، غيابك بئيس، أكيد طلتكم بتوحشنا وبنفتقد أو بنفقد الأنيس، الله يحفظكم باسمه ويعوذكم من إبليس. الله يا أبو عيسى، شا الحكي الحلو وشا الكلمات الجميلة. الله يسعدك يا أبو عيسى، دائما كلماتك جميلة ودائما تسعدنا بمشاركاتك الحلوة والرائعة، بارك الله فيك. طبعا أحبتنا يعني تبقى ذكريات طفولتنا الجميلة أكيد مختلفة عن أي تفاصيل في حياتنا. أنا صراحة تقريبا وصلت إلى الختام، أنا أشكر كل من تواصل، أعتذر يا جماعة أن يمكن أنا فعلا عندي وايد مسجات يداركني الوقت ما قدرت أقراها، ولكن تأكدوا أن يعني كل مشاعركم الجميلة وصلت، كل تفاعلاتكم الحلوة لها

مشاعركم الجميلة وصلت، كل تفاعلاتكم الحلوة لها وقع خاص في قلبي. دايما أنتوا فعلا تسعدوني بتفاعلكم وبصداكم الطيب.

أحبتنا، في ختام رحلتي اليوم معاكم عن ذكريات الطفولة ومشاعر الطفولة بقول شغلة صغيرة. يمكن إحنا ما نستطيع العودة إلى طفولتنا، ولكن نستطيع أن نبتسم كل ما مرت ذكراها في خواطرنا. الذكريات الجميلة مو مجرد صور قديمة، بل هي جزء من هويتنا، تمنحنا دفء كل ما اشتدت برودة الأيام، وتذكرنا أن السعادة ما تحتاج دائما إلى الكثير والكثير، بل تحتاج إلى قلب يعرف يحتفظ شلون بهالأشياء الجميلة. شكرا لكل من شاركنا جزء من طفولته بذكرياته. اليوم احنا رجعنا يعني بذاكرتنا إلى الوراء، إلى أيام جميلة، إلى أيام سعيدة، إلى ذكريات ما تنسي وتفاصيل حلوة ما تغيب عنا، إلى زمن كان الفرح فيه أبسط والحياة وايد أخف. نتمنى لكم إن شاء الله كل الخير والسعادة مع رحلتنا في مشوار الظهيرة، وأكيد مثل ما قلنا اليوم ويكند. والله وصلني مسج الحين بقرأ من أختي حنان خيري، تقول السلام عليكم، شلونك أختي مع عبد الله، فتحت الراديو ولا تتكلمين عن البيمكس الحمر اللي هو نفسي أكلي، تقول وأكل البرادة العس كريم والتوب توب البرتقالي والحمر والخضر والمينو، مينو نسمة بأربعانات والبوت عاد مال المطر عشان نخابط في لنقع، ويعطيك العافية حبيبتي حنان، ألف شكر لك. شكرا لكل من يتواصل معنا. شكرا أخوي صلاح حسين، سامحني أني ما قدرت أقرأ مسجك. والله يا جماعة أنا وايد مسجات، أنا أعتذر وايد، لأنه وايد مسجات عندي ما تمكنت من قراءتها، ولكن كلكم الله ملفاكم في القلب وأعتز فيكم، وإن شاء الله يوم الأحد بنلتقي مع لقاء جديد ورحلة جديدة من مشوار الظهيرة. أنا قبل ما أختم عندي كلمة شكر، أحبتنا في مشوار الظهيرة اليوم قبل ما أختم صراحة حابة أني أوجه كلمة شكر واعتزاز وتقدير لأخونا العزيز الدكتور أحمد الجودر، استشاري طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، على تفاعل الجميل مع موضوعنا يوم أمس في برنامج مشوار الظهيرة. حقيقة يعني نعتز ونفتخر بأن يكون من بين متابعينا الدكتور أحمد، ومن يحرصون على التفاعل معنا. الدكتور أحمد اللي هو نعتبره قامة بحرينية طبية متميزة، ويعد من أمهر وأفضل الأطباء في مملكتنا الحبيب البحرين، بشهادة الكثير طبعا من المرضى وكل من تعامل معه. الدكتور أحمد الجودر الشيء الجميل حقيقة فيه أن عطاءه ما يقتصر فقط على العيادة، بل نلمس يعني حرص الدائم على نشر الوعي الصحي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تقديم النصايح الطبية والإجابة على استفسارات الناس والمتابعين بكل رحابة صدر، وهذا الشيء أكيد يعكس إيمان حقيقي برسالته الطبية المهنية الإنسانية. فكل شكر له، كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الجودر، ونتمنى له إن شاء الله دوام التوفيق والنجاح، وأن يبارك في علمه وفي جهوده لخدمة هذا البلد الحبيب وكل أبنائه. في ختام هذه اللقاء لكم أجمل تحية من محبينكم في مشوار الظهيرة، أحلى تحية مني أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، شكرا لأختي الغالية فايزة عبدو اللي أتحفتنا اليوم بإخراجها المميز في حلقة هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد الجاي، ينتظرونا مع لقاءات جديدة ومواضيع جديدة في مشوار الظهيرة. نتمنى لكم هابي ويكند ومع السلامة.

جان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: تعالي تعالي تعالي روضة روضة روضة تعالي شوفي شوفي شوفي ثوبي ما كنا وسيع شوية ها شوفي عند الإذراع وعند الخصر بعد شوية ترى كلش وسيع.
1: هذه ثالث مرة تسألني وأرد أقول لك إن ثوبك عدل. عدل يا سعد، خلني البس ثيابي واطلع.
0: لا لا لا انت مو فهمتني روضه مو فهمتني. انا ما ابغي تشوفيني اي شيء غلط، ما ابغي يصد عني ويكنش بويهه، خصوصا في حفله التكريم الموظفين كلهم موجودين.
1: يا سعد ثوب جديد والقطره جديده، ثيابك الداخليه بعد جديده، وفانيلتك بعد جديده، انا بعرف ليش يصد عنك ولا ليش يكنش بويهه.
0: انا انا انا انا انا انا انا وهو بعدين يعني هو روضه هو ايش درى ان فانيلتي بعد الداخليه بعد جديد يا روضه ايش درى؟
1: تقول لي انا اقول حق روحك. انت اللي صار لك 10 ايام مره رايح السوق ومره رد، مره رايح تختار الخلق ويوم راح تفصل عند الخياط ويوم تقايس وترجع. انت ما خليت فانيلات ولا سراويل، كل شيء شريته كله علشان هالحفله اللي بيعطونك فيها ميداليه الكبيرون وشهاده.
0: المهم روضه هو يكون راضي عني، المهم يبتسم في وجهي ولو مره واحده. خاطري روضه اشوفه يبتسم، خاطري يحسسني ان راضي عني وعن شطي.
1: يمكن الريال طبعه كذي، الله خالقه كذي، ريال ما يحب يبتسم ولا يحب يضحك في وجه احد، تغصبه؟
0: لا لا روضه، لا لا روضه عبد جبر، لا عبد جبر ما كان كذي.
1: شلون؟
0: عارفه زين كان يعني ومعانا في نفس يعني المكتب، ما مش احسن منه، كان موظف عادي، كان يحب النكته، كان كل يوم يقول لنا نكته جديده يضحكنا ونضحك كلنا نضحك. كان يسولف، صدقين كان يسولف، يسولف عن المباريات، عن الحداق، مره ميدار شرف يده وقال لنا حتى عن مشاكل بيته هم يقول.
1: هيا شو اللي غيرت كذي؟ يعني لانه صار مدير تكبر عليكم؟
0: لا روضة عبد الجبار تدرين متى تغير؟ من ركب العدسات.
1: عدسات
0: خضرة، عدسات خضرة ولونه مثل الكافي، ما يركب الأول عيون عبد الجبار مثل عيون المها العربي اللي شفناه في العرين شمرة يوم وديتش يوم تشربين متخافين من الأسد. عيونه كانت صافية تعكس الحزن والفرح مثل ما هو في القلب، لكن من ركب العدسات لا والخاضرة بعد الخاضرة عشان يبقى واحد من يشوفه يطوف. كل شيء فيه متغير، كل شيء صارت عيونه مثل كرة الزجاج ما يبين فيه شيء، وبدأ عاد بتصرفات روضة غريبة تمشي تسوي يتلفت ويقوم يقعد لا ويوقف مرة ثانية، كأن روضة خاش شيء بين بين بين بين شوي طولت عليك بين الثياب. ما يبين نشوف الأشياء اللي خاشها، ما وعينا إلا صاير مدير وعدسات خضره.

أيها الأخوات والأخوة، أيها الأخوات والأخوة، صباح الخير، ويسعدنا لقاءكم في هذا اليوم الأغر، يوم التكريم والتبجيل والاعتراف بالفضل والجميل لأخوة خدموا هذه المؤسسة بإخلاص وتفاني لمدة 25 سنة بالطول والعرض. ويسرنا في هذه اللحظات السعيدة المباركة أن نهني من القلب جميع المكرمين ونخبرهم بالاستعداد لاستقبال السيد المدير الذي سوف يطل عليكم بطلعته البهية بعد لحظات قد تقتصر إلى هنيهات وجيزة أقل من لمح البصر.

0: الحمد لله الحمد لله وشكر لله رب العالمين. يعني تعبنا وخسارتنا ما راحت بلاش يا سعد. المدير مزاجه زين وما عنده اجتماع ولا عنده تليفون يعطل عن الحضور. الحمد لله الحمد لله.
1: انتبهوا انتبهوا، المدير تحرك فوق كرسيه ذات اليمين الان. انتبهوا
2: اكيد اكيد احنا بيقوم من على الكرسي بيقوم.
1: المدير يخلع سنه.
2: الله
1: اقصد نعله الكريمه.
2: يمكن داش فيه مسمار. مسكين عبد الجبار كان ما يصيد التسمم زين.
1: المدير يضرب بنعله الكريمه فوق الطاوله ويقتل 1 2 3 4 5 حشرات مؤذية.
2: يد مبروكة مدير، يد مبروكة. لحظة
1: المدير يرخي يديه فوق الطاولة بارتياح شديد شديد شديد.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد تعب المسكين تعب المسكين. أصلاً من يقدر يقتل خمس حشرات وذبابات في ضربة واحدة؟
1: أيها الأخوات والأخوة، نأسف لهذا الخلل الفني.
2: خير يا سماشة.
1: رجاء عودوا إلى مكاتبكم.
2: أفا
1: أي سوف نأخذ فترة راحة بين الشوطين. يبدو أن المدير لا يستطيع أن يرتاح، فهناك أصوات مزعجة تصدر من جمعكم الكريم هذا تصم أذن السيد المدير. رجاء عودوا إلى مكاتبكم، سوف نلتقي في نفس هذا المكان بعد 20 دقيقة و60 ثانية. باي باي باي باي
2: باي باي باي باي. عقب 20 دقيقة كل واحد. احنا اللي صبرنا 20 سنة ما نصبر 20 دقيقة. شيء تافه اصلا، يعني تافه يعني في حساب الزمن. المهم ان المدير يرتاح.

0: هلا هلا بحبيبي، هلا بسعد، هلا بالغالي.
1: اهلا.
0: احتفلت، كلت الكيك وشربت العصير. لا والله ابو مبين عليك شبعان، ويحك من صفق مثل ما طلعت من بيتكم وتمشي وانت تير ريولك ير كأنك مهزوم في معركه.
1: يا اخي يا اخي، انت ايش فيك؟ انت ايش فيك؟ ايش تاكل انت؟ انت كل يوم قبل لا تطلع من بيتكم كباب وباجله، لسانك كلش ما يسكت.
0: واحنا عندنا غير هاللسان، الله سبحانه عطانا نعمه لسان، تبين نكفر بالنعمه ولا نستغلها الاستغلال الصحيح؟ حرام عليك يا شيخ، حرام.
1: زين هذا اللسان مال الشغل. زين ريحه الزفر، ريحه الزفر هذه بعد بتقول لي نعمه؟ ما كأنك يا شغلك اللي لازم تحترمه وتقدره.
0: خلي يحترمني اول وبعدين احترمه. وريحه الزفر هذه يا اخ سعد هي اللي مخليتني اعيش وانا رافع راسي، ولا لو على مؤسستك كان ضاعت الاسره الكريمه من زمان. لا قول لي شو اخبار احتفال الربع قرن؟ ان شاء الله كل شيء مر بسلام.
1: الاحتفال تاجل. يضحكش عليك ضحك.
0: تاجل عقب هالشطه والرنه بعد تاجل. يا حرام يا حرام يا حرام على الثوب الجديد والعطر الفرنسي. اخ يا سلام يا سلام، وهالكشخه حتى السروال جديد والفانيلات بعد جديده. لا والتحسونه التحسونه وقصه الشعر. يا حرام يا حرام، وش في ويه الكلب؟
1: انت ايش فيك؟ انت ايش فيك؟ اسكت اسكت لا احد يسمعك.
0: وش فيك خايف كذي؟ المدير وكله صاك عليه باب مكتبه مسبل عيونه ويتكلم في التليفون، ولين احد ياه اكشحته السكرتيله هم لسانين.
1: خاتم خاتم اسمعني، المدير خليك في حالك.
0: المدير مدير والفار فار.
1: عرفت قصدك حسن، مشكور.
0: خاطري مره تقول لي اللي في نفسك، مره واحده ابغيك تطلع

0: طلع القهر اللي كاتمه بين ضلوعك.
1: ما فيني قهر، ما فيني قهر.
2: أرجو الانتباه، أرجو الانتباه رجاء من السادة المكرمين. التوجه إلى قاعة الاجتماعات لاستكمال مراسم التتويج. قصدي التكريم. بسرعة بسرعة بسرعة رجاء، حتى لا يفقد السيد المدير حماسه الحاد. يلا بسرعة بسرعة. نعم حماسه الحاد لحضور المراسم. أسرعوا رجاء على بركة الله.
3: عندك يا خاتم، عندك.
0: قم الحق عليك يا والله، لا ينتفخ ويفش، مالت عليكم عا.

0: يا رب يا يا رب سهل علينا يا رب سهل علينا.
1: نظام نظام
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: حضري. يرجى التزام النظام والهدوء
0: ان شاء الله.
1: السيد المدير يتحرك فوق مقعده.
0: ما شاء الله.
1: السيد المدير يكش الضبانة عن وجهه. الضبانة كانت أن تدخل في يلا لكن الله ستر. المدير ينهض ينهض نعم ينهض ينهض يتخطى يخطو نصف خطوة ثم نصف خطوة نحو الباب نحو الباب نصف خطوة نصف خطوة ثانية.
2: يا رب هون عليه يا رب هون عليه يا رب هون عليه.
1: يخطو المدير خطوة أخرى نحو الباب يخطوه يخطوه. يا خسارة يا خسارة. جرس التليفون يرن في آخر لحظة فيمنع سعادة المدير من حضور حفل التتويج. نرجو المعذرة، سوف يتأجل الحفل حتى الغد يا جماعة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً

تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. دارس آيات الكتاب تنظر عجائبا، ففيه لأرباب العقول مثال، حوى قصص الماضين مع أنبيائهم إلى أن دعاهم للحساب مآل، وحذر أهل الغي من سوء فعلهم وما حل فيهم فالعذاب نكال، ورغب في ذكر الجزاء لحزبه إلى منحة فيها الجنان تنال، فكن تاليا آياته متدبرا فقد بان محظور به وحلال. قال بعض الحكماء: أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال، وحفظ الأموال أيسر من كتم الأسرار، فإن أحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال، وأحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق. أشياء لا تكلف عناء ولا تحمل

0: مشقة ولا يضير الإتيان بها، ولكنها ذات مفعول جيد وأثر حسن وعاقبة طيبة، كالبشاشة وطلاقة الوجه والبدء بالسلام ورد التحية بأحسن منها، وتشميت العاطس وزيارة المريض وإكرام الجار وإماطة الأذى عن الطريق.
1: ما خط القلم.
0: بالرأي تصلح الرعية، وبالعدل تملك البرية. من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه. الظلم مسلبة للنعم، والبغي مجلبة للنقم. الأدب يتولد من صفاء القلب ونضوره. الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق. الأدب وضع الأشياء موضعها. وقال ابن المبارك: قول الناس في الأدب كثير، ونحن نقول: الأدب معرفة النفس.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

أجمل تحية نهديها لكم أصدقائنا، ونحن نخطو معكم خطوة جديدة في عالم العلم والمعرفة عبر صفحات موسوعتنا.

0: أيها الأعزاء، نواصل معكم في حلقة اليوم عرض موضوع الدكتور سمير رضوان، والذي بدأناه في الحلقات الماضية حيث تحدث لنا عن الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان. وتحت عنوان الميكروبات هي البديل المتاح، يقول الدكتور سمير:
1: عالم الميكروبات الذي يشمل البكتيريا والفطريات والطحالب الدقيقة عالم رحب غير مرئي يعج بشتى الأنواع التي لا تخلو منها بيئة على الأرض،
0: فهي تعيش وتتكاثر في التربة والمياه وفي الأطعمة والألبان وفي أجواف الأحياء الأخرى بما فيها الإنسان، وهي محمولة على قطرات البخار وأسطح حبات الغبار في الجو.
1: ومعظم هذه الكائنات مسالم لا يسبب أي أمراض للأحياء الأخرى، وقد روض الإنسان الكثير منها واستخدمه في أغراض صناعية مثل إنتاج المضادات الحيوية والأحماض العضوية وغيرها.
0: والاستراتيجية العامة في إنتاج الطعام تعتمد على أن الإنسان يتعهد برعايته أحياء أخرى من النباتات والحيوانات الراقية، ويزودها بمواد أولية لا تصلح له هو نفسه كغذاء، لكي تقوم هذه الأحياء بتحويل هذه المواد الأولية إلى بروتينات أو كربوهيدرات أو زيوت تصلح كطعام للبشر.
1: بهذا المفهوم يعتبر العلماء الميكروبات أنسب الأحياء

0: على الإطلاق لإنتاج غذاء الإنسان، فهي شأنها شأن الأحياء الأخرى في تصنيع البروتينات والكربوهيدرات والزيوت، بل هي أنشط الأحياء جميعاً في إنتاج البروتينات التي تشبه في نوعيتها بروتينات اللحوم الحيوانية.
1: وتمتاز هذه الأحياء بمعدلات نمو فائقة السرعة لا تدانيها فيها أي أحياء أخرى، ويستطيع الإنسان في ساعات وجيزة أن ينتج أطناناً من البكتيريا مثلاً بتكلفة معقولة للغاية، خصوصاً وأن هذه الكائنات تزرع على مخلفات لا تقبلها الأحياء الأخرى في غذائها، وتزرع الميكروبات فيما تسمى بالمفاعلات الحيوية، والمفاعل الحيوي الواحد الذي لا يحتل من الأرض إلا مقدار ما يحتله مصنع صغير يمكنه أن يدر من المواد الغذائية ما تنتجه عشرات الألوف من الأفدنة الخصبة خلال الزراعة التقليدية.
0: وزراعة الميكروبات لا ترتبط بفصول السنة إلا بالظروف الجوية، وقد حثت هذه العوامل جميعها علماء الأحياء على الاعتقاد بأن الميكروبات هي بالفعل بدائل للنباتات والحيوانات الراقية في مجال إنتاج الغذاء في المستقبل غير البعيد.

0: أصدقائنا كتب الأستاذ سمير رضوان يقول: ربما انتابت بعض المستمعين درجات متفاوتة من الغثيان، وذلك حينما يتخيلون أنفسهم وهم يتناولون كتلة بكتيرية مثلا كطعام، والمسألة هنا على جديتها لا تعد أن تكون مشكلة نفسية في المقام الأول، ولا نشك في أن الإنسان سوف يتجاوزها حينما تضطره الظروف لذلك. ولعل كثيرين يعلمون أن الجراد مثلا والضفادع تطهى منها في مطاعم دول متقدمة أطباق شهية لا طاقة بأثمانها إلا لميسوري الحال، بينما نشعر نحن بالتقزز لمجرد سماع ذلك. وبعض فرق الجيوش الخاصة تعود أفرادها على أكل الثعابين والسحاري والفئران نيئة،
1: ونحن نأكل كل يوم دون وعي منا أعدادا لا حصر لها من الميكروبات تماما، مثل ما كان يفعل أجدادنا الأولون. فالإنسان طوال تاريخه يأكل الخبز والجبن واللبن والأسماك المملحة وغيرها، وكلها أغذية تشارك الميكروبات في إنتاجها وفي تركيبها، وتمثل قدرا لا يستهان به من قيمة

0: قيمتها الغذائية. والجرام الواحد من الجبن مثلاً يحتوي عادة على ما يربو على بليون خلية بكتيرية. وما الاختلاف بين أنواع الجبن إلا نتيجة لاختلاف الميكروبات المشاركة في تكوينها. وما الرائحة المميزة للأجبان والأسماك إلا بسبب مركبات طيارة ثانوية تنتجها الميكروبات.
1: وربما قلل من إحساس الغثيان لدى البعض معرفتهم أن شريحة اللحم التي يأكلها الإنسان ليست في واقع الأمر سوى إنتاج مباشر للميكروبات في أجواف الحيوانات المجترة. فهذه الحيوانات كما ذكرنا تغتذي بالأعشاب الغنية بالسيولوز الذي لا يستطيع الحيوان نفسه له هضما، وتنجز هذه المهمة أعداد لا نهائية لأنواع معينة من البكتيريا التي تقطن مواطن معينة من جهاز الحيوان الهضمي،
0: وتحول السليولوز إلى جلوكوز، ثم تحول معظم الأخير إلى بروتينات. وهي تفعل ذلك بالطبع كأسلوب لاغتذائها لا من أجل الحيوان المشتر تماما، كما نحول في أجسادنا المواد السكرية إلى مواد دهنية مثلا. وإلى جوار هذه البكتيريات توجد أيضا أعداد هائلة من الحيوانات الأولية وحيدة الخلية. وتحتوي معدة البقرة مثلا على حوالي 2000 مليار حيوان أولي تعتمد في غذائها على التهام البكتيريا المشار إليها.
1: وتحول بروتيناتها إلى بروتينات حيوانية في خلاياها تماما كما نأكل نحن البروتين الحيواني ونشكل منه بروتينات في أجسادنا، ثم في موضع آخر من جهاز الحيوان الهضمي تهضم الحيوانات الأولية وما يتبقى من بكتيريا وتمتص بروتيناتها ليتشكل منها لحم الحيوان الذي يقدم لنا على الموائد العامرة كشرائح شهية.

0: في حلقة قادمة أعزائنا نواصل قراءة هذا البحث العلمي للدكتور سمير رضوان، والذي يقدمه لنا تحت عنوان الميكروبات كمصدر لغذاء الإنسان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

شيء غريب شيء غريب ماني قادر أفهمه واستوعبه يا حبيبي وش كثر هالأسئلة والأجوبة.

0: الحقيقة بدقيقة. كان هدف مجلس التعاون الخليجي الأساس توحيد القوانين فيما بين دوله في جميع المجالات،
1: وعليه أصدر المجلس وثائق للنظم والقوانين الموحدة، وأهمها
0: القانون الموحد لدول مجلس التعاون لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
1: كما أصدر المجلس العديد من الأدلة الموحدة، مثل
0: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية،
1: الدليل الموحد للمصطلحات الإحصائية في دول المجلس،
0: دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد.
1: توحيد النظم والتشريعات هدفه إيجاد بيئة قانونية موحدة بين جميع دول المجلس،
0: وذلك لمصلحة ومنفعة وفائدة مواطنيها،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير.
2: نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

لا شيء يرهب أعداء العروبة غير الوحدة بين شعوبها. تلك هي الحقيقة الثابتة التي يمكن استقراؤها في سهولة ويسر على طول تاريخ الأمة.

0: العربية. برزت تلك الحقيقة واضحة جلية في الفترة القلقة من تاريخنا، حين كان الشعب العربي يئن تحت عار الاستعمار الصليبي، وحين أحس أنه لن يستطيع أن يطرح عنه ذلك الثوب الملوث الذي ألقي عليه وهو نائم كالمخدر إلا بوحدة شاملة كاملة بين شعوبه. حين ذاك سعى إلى تلك الوحدة وعمل من أجلها ودفع قادته إليها دفعا حتى تحققت في يوم كيومنا هذا، يوم 31 من يوليو سنة 1168 ميلادية. العالم الإسلامي كله في حالة مخاض، والكل ينتظر المولود. ترى أيخرج الطفل كسيحا أم صحيح البدن، قادرا على مواجهة الدنيا العنيفة التي تنتظره، أم لعل الحمل كاذب كما حدث في مرات عدة؟ لنرى أي علامات تسبق المولود. الخلافة الفاطمية في مصر، الخليفة العاضد نزيل قصره في الفسطاط ألعوبة وزيره الخائن شاور.
1: يا سيدي، أنا رجل عجوز مريض، ولقد تركت الأمر كله لوزيري شاور.
0: ولكنك تعرف أن وزيرك شاور خائن، كثيرا ما يتراسل مع أعداء بلاد المسلمين.
1: مع الفرنجة؟
0: سبحان الله، ألا تعرف؟ أي خليفة أنت يا سيدي؟
1: خليفة ضعيف يا سيدي، هذا هو أنا. التاريخ مليء بأمثالي، ولست بدعا في الخلفاء الضعفاء. جدي عليه رحمة الله لم يفعل شيئا حين قالوا له إن الفرنجة تستولوا على بيت المقدس، فلم تطالبني بما فوق طاقة ظروفي؟
0: أما الوزير الخائن شاور فله رأي آخر في الموضوع.
2: أحتج على كلمة خائن، وإذا كنت ترى في تراسلي مع الفرنجة خيانة، فلست بدعا في الحكام الذين راسلوهم على طول الحملات الصليبية.
0: وما يدعوك إلى مراسلتهم؟
2: وكيف لا أراسلهم وأنا أعلم أن نور الدين محمود سلطان الشام يريد أن يضم مصر إلى ملكه؟
0: لقد أرسل إليك نور الدين مرارا يؤكد لك أنه لا مطمع له في مصر، ويرجوك أن تخرج بجيشك لمحاربة الفرنجة من الجنوب حتى تحصروهم بين جيشك وجيشه.
2: هذه مناورات ماكرة، إنه يريد أن يستولي على مصر. أما حرب الفرنجة فهي دعوة كاذبة تخفي وراءها النية الصادقة على طردي من مصر وضمها إلى ملكه.
0: علامة أخرى تسبق المولود نجدها في دمشق، عاصمة نور الدين محمود، الرجل الذي أبلى بعد أبيه عماد الدين الزنكي بلاء عظيما في حرب الصليبيين.
3: هذا تقريض لا أستحقه يا سيدي، ولكني أؤمن أننا لا نحقق إنجازات ذات شأن ضد الصليبيين إلا حين تتاح لنا فرصة ولو كانت ضيقة للوحدة. خذ مثلا الفترة التي اطلع فيها أبي عليه رحمة الله بعب الجهاد، لقد استخلص من أيدي الفرنجة 6 إمارات كبيرة، أولها إمارة الرها حين انضمت إلى جيشه كل الجيوش العربية المتاحة في ذلك الوقت.
0: يتهمك شاور بأنك تدعو إلى حرب الصليبيين كذريعة للاستيلاء على البلاد العربية وضمها إلى ملكك.
3: لقد أرسلت إلى الخليفة العباسي في بغداد وإلى الخليفة الفاطمي في مصر أقول لهما بصريح العبارة، ليأتي من يريد منكم ليتسلم مقاليد ملكي، وننطوي جميعا تحت رايته بشرط أن يقضي وقته كله في ميدان القتال ضد الصليبيين.
0: ورفض؟
3: بل أرسل الخليفة العباسي إلي برسالة مهينة، لا داعي لأن أسمعك ما جاء بها.
0: علامة ثالثة قبل الميلاد المرتقب تأتينا هذه المرة من بغداد، من الخليفة العباسي المنهك.
4: يا سيدي، ما لي أنا ومتاعب

0: قتالي في الغرب، أنا مستريح هكذا.
1: مستريح والفرنجة على بابك؟
0: حين أترك الباب سأخرج لحربهم وليس قبل ذلك.
1: وتقترب لحظة الميلاد حين يقرر الملك عمور الأول ملك بيت المقدس أن يهاجم البلاد المصرية، منتهزا فرصة ضعف الخلافة الفاطمية والصراع بين وزير مصر شاور وبين الشعب الذي يكرهه لعلاقاته الودية مع أعداء بلاده، أعداء العروبة. ونسأل عموري عن فرصته في الفوز بمصر هذه المرة بعد أن فشل على أبوابها 3 مرات.
2: فرصتي كبيرة جدا، فنور الدين محمود لن يهاجمني من الخلف، لعلمه بما بيني وبين شاور من علاقات طيبة.
1: كيف وأنت هذه المرة تهاجم شاور نفسه؟ أليس بينك وبينه معاهدة؟
2: معاهدة؟ هل بين الذئب والحمل معاهدات يا سيدي؟
1: فإذا خرج إليك شاور بجيش مصر؟
2: لن يقدر على ذلك، ومصر الآن لا مانع لها ولا حافظ، وسترى أن أسطولي سيستولي على موانيها الغربية فور وصوله إليها. أما جيشي البري فسيدق أبواب القاهرة بعد 1 شهر.
1: وتصل أنباء الهجوم الصليبي على مصر إلى دمشق، فيدخل على السلطان نور الدين رجل صلب الملامح عرفه التاريخ باسم صلاح الدين الأيوبي.
3: مولانا السلطان، والله لم يبق في قوس الصبر منزع. عموري يا مولانا يتجه بجيشه نحو مصر.
4: وإلى أين وصل حتى الآن؟
3: لم يجاوز قيصرية في طريقه نحو عسقلان.
4: وما تقترح يا صلاح الدين؟
3: وهل هناك يا مولانا غير أن تسير بجيش كبير تمنع به عموري من أن يضع يده على البلاد المصرية بالاتفاق مع شاور؟
4: وهل يصل الغدر بشاور إلى تسليم مصر إلى أعداء الإسلام؟
3: هذا رجل لا دين له، وقد ثقلت يده على شعب مصر حتى ثاروا عليه، فدفعه ذلك إلى الاتفاق مع الفرنجة. فوالله ما أحسبه إلا راض بمصر وال عليها تحت راية الفرنجة إذا ما وصلوا إلى حدود بلاده.
4: فمر الجيش بالاستعداد يا صلاح الدين، ولكني لن أتحرك حتى يأتيني من الخليفة الفاطمي العاضد ما ينبئ عن رغبته في عوننا.
1: وتتقدم جيوش عموري وتحقق ما كان يأمل فيه الملك الصليبي.
5: مولانا الوزير، مولانا الوزير، كارثة كبرى يا مولانا، مصيبة تجل عن الوصف.
6: صحيح أيها المعتوه، ماذا حدث؟
5: السفن الإفرنجية وصلت إلى بحيرة المنزلة وأخذت تنيس.
6: يا لا شؤم ما جئت به، من أين جاءت هذه الأنباء؟
5: الناس كلهم يتصايحون بهذا في الشوارع.
6: أرى أن أركب إلى الفرنجة في السر وأتفق معهم على أن يكون لهم شمال البلاد ولي الصعيد.
5: ما أحسبه يرضى يا مولانا بعد أن داهمنا في الدلتا؟ ثم هل تظن أن المصريين يسكتون على دخول عموري؟ لقد تجمع أهل القاهرة قرب الفسطاط يقولون ما لا يرضي مولانا، ويتكلمون في أمر النجدة من صلاح الدين في دمشق.
6: ويحهم، يطلبون أن يأتينا نور الدين وجيوشه؟ هذه هي الفرصة التي ينتظرها نور الدين، ولكني سأفوت عليهم غرضهم.
5: ماذا ستفعل يا مولانا؟
6: ما أن يقترب الفرنجة من القاهرة حتى ترى ما أفعل.
1: وما أن تغدو جيوش عموري على أبواب القاهرة حتى يتجمع الأهالي وراء الأبواب، وقد أقسموا ألا يدخل العدو إلا على جثثهم. ويطول الحصار، وشاور يحاول أن يصل مع الصليبيين إلى اتفاق على حساب الكرامة والأرض والعرض، ولكن الأهالي كانوا لرسله بالمرصاد، ما يخرج واحد منهم حتى يصرع بسيف أو بسهم. وفي دمشق يقرأ نور الدين رسالة الاستنجاد تصله من الخليفة العاضد.
7: بحق الإسلام الذي يجمعنا والعروبة التي تجري في دمائنا أن تنقذ بلادنا من التلف والهلاك. عموري يحيط بنا من كل جانب، والشعب يستصرخك، ونساء البلد نائحات باكيات. ألا بحق الإسلام يا أخي نور الدين؟

0: أن ترفع عنا البلية، أو ترضى أن تهتك نساؤنا وتدنس أعراضنا؟ وهذه شعور نسائي وأهل بيتي، أتوسل بها إليك أن تنقذنا مما نزل بنا.
1: يا صلاح الدين، هذه هي الساعة، اخرج بالجيش وارفع عن الناس ما نزل بهم من كرب.
2: ويرى عموري أن يسبق صلاح الدين إلى دخول القاهرة فيرسل إلى شاور:
3: من الملك عموري ملك بيت المقدس إلى الوزير شاور: اعلم أيها الوزير أنه قد طال بقاؤنا خارج القاهرة، ننتظر طويلا أن تفتح لنا الأبواب حسب الاتفاق، ولكنك لم تفعل، وجعلت الناس على الأبواب يقذفوننا بالنار والحجارة. فإن نفذت وعدك كنا عند شروطنا، وإن لم تفعل اقتحمنا عليكم القاهرة فقتلنا من فيها وخربناها وجعلناك وأهل بيتك عبرة لمن يعتبر، وقد أعذر من أنظر.
4: افتح لهم الأبواب يا مولانا، فإنك إن هربت إلى الصعيد طاردوك حتى تقع وأهلك في أيديهم.
5: ما أملك أن أفعل هذا، وقد أبى الجنود إلى أن يكونوا مع الأهالي عند الأبواب وفوق الأسوار، وقالوا كما قال الناس: لا نفتح لأعداء الله أبدا.
4: فابعث إلى عموري واشرح له حالتك، عسى أن يصفح عنك إذا دخل البلاد عنوة.
5: بل أفعل ما هو خير من ذلك.
4: وما هذا؟
5: أدس بعض الخصيان فيحرق الفسطاط، فإذا هرب الناس من حر النار فتحنا الأبواب لعموري وجيوشه.
6: أيها الناس، أنقذوا أسلحتكم، أنقذوا المهن، حرق شاور الفسطاط، لا تراعوا أيها الناس إلى العالم في سبيل الإسلام والعروبة.
7: امنعوا شاور اللعين من حرق باب الفتوح وباب النصر، لا تغادروا أماكنكم.
8: اجلبوا الماء من النيل، لا تراعوا أيها المسلمون، لا يدخل الضوء في نفوسكم.
6: الماء، أطلقوا النيران ولا تتركوا أماكنكم.
2: وعلى أبواب القاهرة الثلاثة يصمد الناس 6 أيام كاملة، حتى إذا بدت طلائع جيش صلاح الدين يستدير عموري هاربا برجاله على أمل أن ينجو من المصيدة، ولكنه يقع فيها على مقربة من غزة، ويتشتت جيشه، ويوشك الملك الصليبي أن يقع في أسر المسلمين. ثم يدخل صلاح الدين القاهرة من باب الفتوح، ويتزاحم الناس بالزينة لاستقباله، وتتم في ذلك اليوم، يوم 31 من يوليو 1168 ميلادية، في ذلك اليوم تتم وحدة شعبية صادقة بين الأمة العربية جمعاء، وحدة لم تكتب في وثيقة ولم يوقع عليها قادة ولم تمهر بأختام، وحدة قلوب ومشاعر وأمل واحد، وحدة وإن لم تدم غير 30 عاما فقط، إلا أنها حققت الأمل الذي كان يتطلع إليه كل مسلم، هو طرد الفرنجة من أرض العرب كلها وإلى الأبد.
9: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة

تقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: وحش الأخضر واليابس. أبو طلال وأبو سعد وأفراد عائلتيهما يستعدون للانطلاق في نزهة بأحد البساتين، فلم يكن لبرد الشتاء أثر على قرارهما. الكل في حاجة إلى نزهة.
1: انظر، انظر يا أبا طلال.
2: أبا سعد، ماذا تفعل بأكوام الخشب هذه؟
3: وماذا تراني أفعل؟ النار فاكهة الشتاء يا صاحبي.
2: ولكن ما تفعله خطر.
3: أعرف، أعرف، لن أترك البستان قبل إخماد النار، لا تخف.
4: أبي، هذا البستان ممل جدا، لنذهب إلى مكان آخر.
3: هذا ما أردت قوله أيضا، لنأخذ رأي الأغلبية، ما رأيكم؟ إجماع إذن، هيا بنا.
2: ولكن
3: قلت لك لا تخف، سأخمد النار حالا.
0: وسرعان ما انطلق الجميع إلى مكان آخر.
1: يا لطيف، ما هذه الأصوات؟
3: لا تخافي يا أم طلال، سعد وسعاد يحبان لعبة المفرقعات، وأنا أيضا.
2: يكفي يكفي يا أولاد، الألعاب النارية خطيرة جدا.
3: لا تعسرها يا رجل، نزهتنا بهدف التسلية لا الصراخ.
4: أبي، هذا البستان لا يروق لي.
0: ولم يمض الكثير من الوقت حتى انطلق الجميع بحثا عن مكان آخر.
3: أبا طلال، مشكلتك أنك سريع الغضب، ما القصة؟
2: التدخين يضر بصحتك يا أخي.
3: هذا صحيح، لطالما فكرت بالإقلاع عنه.

0: سأرميها.
1: ماذا فعلت يا رجل؟
2: لا للنزهات بعد اليوم، لنعود إلى البيت.
0: ما رأيك؟ ها قد حولت نزهتنا إلى محاضرة.
3: وهكذا انتهت هذه النزهة السعيدة، واشتعل حريق صغير كاد يلتهم الأشجار بالقرب من المدينة، ولكن إرادة الله منعت هذه الكارثة، فما إن ارتفعت ألسنة النار حتى بدأ المطر يتساقط، مما أدى إلى إخمادها. ويرى المحققون أن سبب الحريق الصغير هو سيجارة مرمية.
1: لا حاجة بنا لأن نذكركم بما يمكن أن يحدثه حريق البساتين والغابات.
3: صدق من قال إن النار لا تميز بين أخضر ويابس. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار في كل قمة لك مع العز سيرة نبقى جنود الدار حامين هالدار وعلى أوامركم بنفس المسيرة

الأرض التي تناديه بأصوات كثيرة، تدق الذهب، تسقل اللؤلؤ، تسحب السمك من الماء، تطلق العصافير فوق النخيل. اسمعوها، الأرض التي تقسم نفسها إلى مساحات، تسمي جهاتها بأسماء الآخرين. كلما سمع الأجداد يخطون نحو البحر، تعرف عليها، تعرف حنينهم الأول. جاءوا على أرض صحراء، على أرض يحدها الماء، وحفروا ذاكرتهم تاريخاً كاملاً أمسكته الأرض بكلتا يديها.

جزيرة إثر جزيرة، قرية إثر قرية، يتشكل يومنا من أمكنة الانتظار. يعبر الوقت وتعبر الشمس حتى نستظل بالتفاتات الأصدقاء وابتساماتهم، نستظل بابتسامات العودة إلى الدار، دار تجمع اليومية من اليقظة إلى الليل، دار نرتب فيها اختلافاتنا، تنوع وجوهنا، أشكال أحلامنا.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الكلى.

0: اصبر اصبر يا والدي، فأنا اتصلت بالطبيب وسأحضر لك الدواء حالا.
1: لا تتأخر يا بني، فإن الألم يشتد علي.
0: دقائق يا والدي دقائق.
1: كم هو مزعج ألم الكلى، من أين أتت تلك الحصى في الكلية؟ حقا أمر غريب.
2: يا سيد أحمد، أنت الذي سببت لنفسك هذا الألم.
1: وكيف أيتها الكلية؟ هل يضر المرء نفسه بنفسه؟
2: يا أحمد، إن أسلوب حياتك ونظامك الغذائي وأنواع الطعام التي تعودت عليها كلها أمور خاطئة، أدت في النهاية إلى أن تصاب بهذا الأمر وأن تعاني هذه المعاناة.
1: وأنت أيتها الكلية، لا مقاومة لك، بسهولة تستسلمين.
2: ماذا تقول يا أبا رامي؟
1: دعيني بالله عليك، أنا موجوع موجوع.
0: ها قد أتيتك بالدواء يا والدي العزيز.
1: شكرا يا رامي، اجلس واستمع معي إلى حديث الكلية، فإنها تتهمني بالتقصير وتحملني مسؤولية وصولها إلى هذا المرض.
0: دون أن تغضب مني يا والدي العزيز، كلامها دقيق جدا.
1: ماذا؟ أنت أيضا يا رامي.
0: يا والدي لا تغضب، أنا لن أتكلم، دع الكلية تكمل حديثها وسوف نرى أخيرا من المسؤول.
1: حسنا حسنا، ولكن دعاني أتناول الدواء أولا ثم قولا ما تشاءان.

0: الآن وقد ارتحت قليلا، تفضلي أيتها الكلية العزيزة، الكلام لك.
1: يا سيد أحمد، إن من وظائف المهمة في الجسد أني أفرز هرمون الرينين الذي يتحكم بمواد موجودة في الدم فيحولها إلى النوع النشط، وذلك لزيادة ضغط الدم إذا قل، كما أنني أفرز مواد البروستاجيلاندين التي تخفض ضغط الدم إذا زاد، وكذلك المادة التي تحول فيتامين دال الخامل إلى فيتامين دال النشط الذي يمثل أهمية كبرى في ترسب الكالسيوم في العظام، وعدم وجوده يسبب اللين في العظام والكساحة للمريض.
0: وما شأني أنا في كل هذا؟ هذه وظيفتك وعليك أن تؤديها دون إهمال أو تقصير.
1: يا سيد أحمد، أنت الآن مما تعاني؟
0: أعاني من وجود حصات في الكلية.
1: وكيف أتت الحصات؟
0: أنت قولي لي، لا أدري.
1: حسناً، سأقول لك كيف. إن الحصات التي تكون في داخلي هي جسم صلب يتشكل في الكليتين، ويتفاوت حجمه من حجم صغير لا يرى بالعين المجردة إلا بالمجهر، إلى حجم يقارب كرة الجولف، قطرها حوالي 4.7 سنتيمتر تقريبا، وهي تتكون بشكل رئيسي عند الرجال، وقد تسبب ألما شديدا إذا انحشرت في مخرج البول.
2: ومما تتكون؟
1: تتكون عادة معظم الحصيات من أملاح الكالسيوم، وفي العديد من الحالات لا يستطيع الأطباء تحديد سبب تشكل الحصى، بحيث أن بعض الناس تكون لديهم قابلية لتكون الحصى القلوية، وذلك لأنهم يمتصون كمية من الكالسيوم عن طريق غذائهم، ويطرح الكالسيوم الزائد في البول، ولكن قد يتبلور بعض الكالسيوم قبل أن يغادر الجسم مشكلاً الحصى.
0: أنت الآن تقولين إنني المسؤول؟
1: يا سيد أحمد، هذه هي الحقيقة، وهل يمكن أن أدمر نفسي بنفسي؟
2: حسناً، هل نظام والدي الغذائي له دور؟
1: طبعاً. اسمع يا سيد أحمد، إنك خلال سنوات حياتك كلها كنت دائماً تصر على الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الكالسيوم، مثل منتجات الألبان وسمك الإسقمري والسلمون والملفوف والسردين والتين المجفف واللفت والبامية والحمص وغيرها، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الإكزولات مثل السبانخ والفول السوداني والشوكولاتة والشاي، وهي جميعاً أطعمة تشارك في تكوين الحصى.
0: وهل تريدين مني أن أصوم مثلاً؟
1: أنا لم أقل هذا، ولكن كان الواجب عليك أن تعتني قليلاً بنظامك الغذائي، فتقلل مثلاً من البروتين الموجود في اللحوم بأنواعها، فقد أثبتت الدراسات أن حصى الكلية تكون أكثر لدى الناس الذين يتعاطون اللحوم بشكل كبير، وأيضاً كان عليك التقليل من الملح، فهو شريك أساسي في تكوين الحصى، فأنت لم تفعل أي من هذه الأمور، وكانت النتيجة وجود الحصيات وشعورك بألم حد.
0: حسناً، لنسلم جدلاً أنني المسؤول، كيف يمكن أن أعالج هذه الحالة؟
2: لقد أخبرك الطبيب يا أبي أن العلاج سيكون باستخدام الليزر، وذلك لإزالة الحصى أو لتفتيتها إلى حصات صغيرة الحجم تخرج مع البول، مع تناول بعض الأدوية التي تساعد على هذا الأمر.
1: هذا كلام صحيح.
0: يبدو أن كلامك أيتها الكلية صادق، فأنا لم أعتني بصحتي في شبابي، وها أنا الآن أدفع الثمن في شيخوختي.
2: يا والدي العزيز، ما زلت شاباً لا تبالغ.
0: يا بني، الكبر له أحكام، عافانا الله وإياكم.

0: أيتها الكلية، هل تسبب الحصاد كل هذه الآلام؟
1: اسمع يا رامي، إن الكالسيوم الزائد لا يزول في البول، بل إنه يتبلور قبل أن يغادر الجسم مشكلاً الحصى، فتمر معظم حصيات الكلية عبر البول إلى خارج الجسم، فإذا انحشرت في مجرى البول سببت آلاماً وحرقة شديدة، وتطلب الأمر عندئذ معونة الطبيب لاستخراجها.
2: ولكنني أسمع أن شراب البقدونس مفيد لإزالة الحصى، هل هذا صحيح؟
1: نعم هذا صحيح، لأن البقدونس يعتبر نباتاً من النباتات المدرة التي تمنع تكون الحصاد، وقد أثبتت الدراسات أن عمل شاي من البقدونس بمقدار ملعقة صغيرة من الجذور الجافة للنبات لكوب من الماء الذي سبق غليه ويشرب مرتين إلى 3 مرات في اليوم له تأثير جيد، وكذلك بذور البقدونس فإن لها تأثيراً على إخراج الحصاد، إلا أن عدم استعمالها بحرص يسبب تأثيراً سيئاً، حيث أن جرعات البذور العالية سامة، كما يجب عدم استخدامها من قبل النساء الحوامل.
2: وماذا عن شراب الحلبة؟
0: قرأت أنه مفيد لتفتيت حصات الكلية، وذلك بتحضير بذور الحلبة وغليها لمدة 20 دقيقة، ثم تصفية الماء من البذور وشرب 4 أكواب في اليوم حوالي 2 أسبوع. وهل هناك مشروبات معينة تنصحين والدي بها؟
1: نعم، فأنا أنصحه أن يشرب من ماء مغلي الحمص الأسود أو عود القرفة أو حب اليانسون أو حتى عصير ورق وأغصان الفجل لعدة أيام، فهي كلها مفيدة لتفتيت الحصى.
2: أي أنك تريدين أن تنتقم مني بإشراب تلك الأمور العجيبة؟
1: أبداً، فإن كنت لا تريد أن تشرب هذه الأمور عليك إذن بعصير الليمون، فإنه ينظف الكلى ويزيل الحصى، فثمار الليمون تعتبر الأغنى بين الأنواع الأخرى من الحمضيات من حيث محتواها على مادة الستريت، ثم البرتقال، إن عصر 2 ثمرة من الليمون متوسطتي الحجم ثم خلطهما مع 2 كأس من الماء يعطيك عصيراً يكفي 17 مريضاً، بحيث يعطى كل مريض مقدار 2 ملاعق منه يومياً بعد وجبة العشاء لمدة 10 أيام. وقد أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لعصير الليمون يزيد درجة الحموضة ومستوى الستريت والبوتاسيوم وحجم البول دون أن يزيد مستوى الكالسيوم، إذ تساعد الزيادة في نسبة مستويات الستريت إلى الكالسيوم في منع تبلور الكالسيوم وتنشيط طرحه في البول.
2: هذا أول شراب شهي تذكرينه، وأنا أعدك أن أشرب منه كما ذكرت تماماً.
0: ليس هذا فقط يا أبي، بل أظهرت الأبحاث أن هذا العلاج فعال في منع عودة حصات الكلية من جديد أيضاً، وهو لا يسبب أي آثار جانبية حتى عند المصابين بمشكلات واضطرابات هضمية، ولكن لابد أيضاً من شرب 2 لتر من الماء على الأقل يومياً، وكذلك تجنب الأطعمة المالحة والسبانخ والمشروبات الغازية والقهوة. صحيح أيتها الكلية؟
1: كلامك علمي وصحيح يا رامي، يا ليت والدك قد استمع إليك واتبع النصائح لما كان قد وصل إلى هنا، ولما عانى ما يعانيه الآن من آلام.
2: يا سلام، وهل تريدين أن يتبع الأب نصائح الابن؟ أليس العكس هو المطلوب؟
1: إن العلم لا وجود فيه لأب ولا لأم، بل لرجل يعلم ورجل لا يعلم.
0: وأنا يا والدي تلميذ صغير تعلم على يديك.
2: حماك الله يا ولدي، إنك حقا نعم الابن.

0: أنت تعلم يا سيد أحمد أن وظيفتي هي التخلص من المواد السامة وتنقية الدم، إذ أن عملية الهضم وتمثيل المواد الغذائية تؤدي إلى تراكم المواد التي تسمم الجسم كمادة البولينا مثلاً، حيث تقوم الكلية بإفرازها مذابة في البول، وكذلك أحافظ على توازن الماء والأملاح في الجسم، فإذا زاد أو نقص أحدها عن الحد المعين حدث المرض، وأحياناً لا سمح الله الموت.
1: هذا أمر عظيم، ولكن لماذا لم تقاوم ما أنا فيه الآن؟
0: يا أستاذ أحمد، إنني كسائر أعضاء جسدك أتمتع بطاقة محدودة، فإذا حملتني ما فوق طاقتي عجزت عن العمل بشكل جيد، وإذا عجزت عن العمل بشكل جيد بدأت الأمراض تستوطن جسدك.
1: حسناً، لن أسيء إليك بعد الآن.
0: إذن والآن سأترككما معاً على أن تعدني يا سيد أحمد بالمحافظة علي. أتعدني؟
1: أعدك ولكن قدر استطاعت.
2: يا والدي يا والدي، بل يجب أن تعدها رحمة بها وبك وبنا.
3: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إرحم الذوادي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة. نائب جلالة الملك ولي العهد يؤكد أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن الكفاءات الوطنية تواصل الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التنموية. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة بما يعزز قدرتهم على التفكير الإبداعي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات ومشاريع ذات أثر.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته يوم أمس إلى جمهورية مصر العربية في زيارة يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم لدى وصوله أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرافق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفد رسمي يضم كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، سعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي، سعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، سعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث رحب فخامته بجلالة الملك المعظم وبزيارته لمصر التي تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها في كافة المجالات. وأعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها جلالته والوفد المرافق ودور فخامته في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية، متمنيا لمصر الشقيقة وشعبها العزيز مزيدا من

التقدم والأمن والرخاء والازدهار. واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الوثيق ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. وأشاد جلالة الملك المعظم بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين، معربا جلالته عن تقديره لفخامة الرئيس المصري على دعمه وتضامنه مع مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها، مؤكدا حفظه الله في الوقت ذاته إدانة مملكة البحرين واستنكارها للعدوان على جمهورية مصر العربية في ميناء دمياط وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية. فيما أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المعظم على المواقف الأخوية المشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالته تجاه مصر وشعبها، مجددا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وتأييدها لما تتخذه البحرين من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المثمر بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. وبحث جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها والجهود المبذولة تجاهها. وأكد جلالته وفخامة الرئيس المصري أهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها والعالم أجمع، كما أكدا حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث لما فيه الخير للبلدين الشقيقين. حضر جلسة المباحثات من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، وسعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وسعادة السيد محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الخاصة بالديوان الملكي، وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، وسعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن الكلمة الوطنية المسؤولة تمثل قوة وثباتا في مواجهة التحديات بما تطلع به من دور في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمصادر الوطنية وصون الوطن ومقدراته. وأشار سموه إلى أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات صحفية وطنية متميزة تواصل ضمن فريق البحرين الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التنموية بإسهامات متميزة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقد تفضل نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برعاية حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين ونخبة من الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، حيث أكد سموه أن الجائزة

0: إذا منذ إطلاقها أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وإبراز الطاقات والكفاءات العالمية الوطنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بما يعزز مكانة الصحافة البحرينية وريادتها. وأشاد سموه بالكفاءات الوطنية في قطاعي الصحافة والإعلام وما قدمته من جهود وطنية مخلصة في خدمة الوطن وفي مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، مؤكدا اعتزازه بالإعلام الوطني الذي كان مصدرا موثوقا للمعلومات وأسهم بمهنية ومسؤولية في نقل الحقائق ودعم الإجراءات الحكومية وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية، مشيدا بالمواقف الوطنية المشرفة التي جسدها الصحفيون والكتاب البحرينيون في الدفاع عن الوطن ومواكبة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار. بعدها تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتكريم الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026، حيث فاز الأستاذ مؤنس المردي بجائزة شخصية العام الصحفية، والكاتب خليل إبراهيم الذوادي من صحيفة الأيام، والكاتب محميد جمعة المحميد من صحيفة أخبار الخليج مناصفة بجائزة أفضل عمود رأي، والصحفية شيماء عبد الكريم حسين من صحيفة البلاد بجائزة أفضل تحقيق صحفي، والأستاذ فيصل محمد العلي رئيس تحرير صحيفة الوطن عن ملحق عام عيسى الكبير بجائزة أفضل ملحق متخصص، والأستاذ راشد نبيل الحمر رئيس تحرير صحيفة الأيام بجائزة أفضل حوار صحفي، والمصور محمد عبد الرحمن الملا من وكالة أنباء البحرين بجائزة أفضل صورة صحفية، والصحفي محمد عبد الرضا بحر من صحيفة الأيام بجائزة أفضل محتوى صحفي مرئي، والسيد عمر عبد السلام الكعابنة من صحيفة البلاد بجائزة أفضل إنفوغرافيك، والسيد حذيفة إبراهيم الدبو من صحيفة البلاد بجائزة أفضل موقع أو حساب أخباري لمؤسسة صحفية، فيما فاز مناصفة بجائزة أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات كل من الطالبة نريمان محمد الديلمي من الجامعة الأهلية والطالب محمد هاشم سعيد من كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين والطالب أحمد راشد الحلي من جامعة البحرين. وقد هنأ سموه الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة الإبداع بما يسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في مملكة البحرين. من جانبه رفع سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يليه جلالته من اهتمام ورعاية بالصحافة الوطنية، كما رفع بالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه على تفضل سموه برعاية الحفل الذي يتزامن مع مرور 10 أعوام على إطلاق الجائزة، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد ما حققته الجائزة من مكانة رائدة في تكريم التميز الصحفي وتشجيع الإبداع في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به من سموه. كما هنأ سعادة وزير الإعلام الفائزين بالجائزة مؤكدا أن هذا التكريم يمثل حافزا لمواصلة العطاء والإبداع وتعزيز التنافس المهني والإسهام في تطوير العمل الصحفي بما يواكب مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين. من جهتهم أعرب الفائزون بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يليه من دعم ورعاية مستمرة لقطاع الإعلام ومنتسبيه، مؤكدين أن الجائزة تمثل وسام فخر ودافعا لمواصلة العطاء والإبداع وخدمة الوطن وإعلاء رسالته الإعلامية بمهنية ومسؤولية.
1: عقد كامل من الاحتفاء بالإبداع المهني رسخت خلاله جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة مكانتها بوصفها أبرز منصة وطنية لتكريم التميز الصحفي في مملكة البحرين. وفي دورتها العاشرة جاءت الجائزة لتؤكد

0: كذا استمرار الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الوطنية وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، وترسيخ دور الصحافة كشريك فعال في دعم مسيرة التنمية ونقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.
1: طبعا أنا سعيد ويملأ لي الفخر أني استلمت هذه الجائزة العزيزة على كل صحفي، وهذه الجائزة خاصة من سمو الأمير الملكي الأمير سلمان بن حمد. هذه الجائزة تعطيني أيضا حافز وحطت علي مسؤولية أخرى أن أنا أواصل العمل الصحفي والعمل الإعلامي بشكل مستمر إن شاء الله، والله يقدرني نقدم الشيء الذي يليق بالصحافة البحرينية.
2: يعني نحن نشعر كصحفيين وكتاب أعمدة بثقل المسؤولية وأهمية، وخصوصا حصول الإنسان على هذه الجائزة الرفيعة يؤكد بأنه يجب أن يستمر في العطاء ويبذل الجهد الكبير من أجل رفعة شأن هذا الوطن.
3: الأسرة الصحفية في مملكة البحرين السعيدة بهذا اليوم، السعيدة برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الجائزة، تعني لنا الشيء الكثير، تعني لنا المسؤولية، تعني لي أنا بشكل خاص أيضا، لأن هذه ثاني مرة أفوز فيها في عمود الرأي بجائزة سمو رئيس الوزراء لأداء رسالة المهنية والصحفية النبيلة لخدمة الوطن الذي نعتز به.
0: رعاية صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لحفل الجائزة عكست ما يحظى به قطاع الصحافة والإعلام من اهتمام ودعم، انطلاقا من إيمان بدور الكلمة الوطنية المسؤولة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمصادر الوطنية ومواكبة مختلف التحديات. كما شكلت المناسبة محطة لتقدير ما قدمته الكفاءات الإعلامية البحرينية من أداء مهني وإسهامات وطنية عززت حضور الإعلام الوطني في مختلف الظروف.
4: وأنا سعيد جدا بمواقف الصحافة البحرينية، بمواقف الأسرة الصحفية والإعلامية خلال المرحلة الماضية في مملكة البحرين، سجلت صحافتنا وسطرت دور وطني مشرف، الوقوف صف واحد خلف راية الوطن وخلف راية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإحنا اليوم نحتفي بهذه المناسبة وإلى المزيد من المناسبات السعيدة إن شاء الله.
5: إحنا اليوم موجودين في حفل وعرس لكل صحفي بحريني وكاتب، وهذه اندل واستمرار الجائزة اندل فيدل على الاهتمام من جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء. اليوم إحنا يعني يمكن الكلمات تخوننا إذا بنتكلم وبنقول وبنشرح، مرينا في الفترة السابقة في ظروف كانت صعبة، لكن الصحافة الوطنية أثبتت منعتها وأثبتت قوتها وصلابتها والحمد لله. طبعا هذه تتويج لجهود الصحفيين، وهذه تتويج يعني نعتز ونفتخر فيه في كل عام.
6: نشكر صاحب السمو الملكي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه على دعمه المتواصل للشباب. طبعا فخورة جدا وسعيدة بحصولي على هذه الجائزة، وهالجائزة حافز بإني أقدم المزيد بالمستقبل إن شاء الله.
0: وتوج الحفل بنخبة من الصحفيين والإعلاميين الفائزين بمختلف فئات الجائزة تقديرا لما قدموه من أعمال متميزة عكست جودة المحتوى وتنوعه، فيما أكدت المناسبة أن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تواصل بعد 10 أعوام على انطلاقها أداء رسالتها في تحفيز التميز وتشجيع المنافسة المهنية وصناعة نماذج صحفية تسهم في الارتقاء بالإعلام الوطني وترسيخ مكانته في مملكة البحرين.
7: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تحققه الكوادر الوطنية من إنجازات في مختلف الميادين يعكس ما تمتلكه من كفاءة واقتدار وما تتحلى به من روح المبادرة والمسؤولية والإخلاص، بما يجعلها شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان، انطلاقا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو الثروة الأغلى، وأن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها يدعم مسيرة التنمية ويعزز تنافسية المملكة على كافة

0: الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الدفعة 11 من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها منتسبو الدفعة 11 من البرنامج، مؤكدا سموه أن الكوادر الوطنية تحظى بثقة كبيرة لما أثبتته من كفاءة وتميز، فهي بما تمتلكه من وعي وإبداع وأصرار تمثل القوة الدافعة نحو رسم ملامح المستقبل ومواصلة البناء على ما تحقق من مكاسب وطنية، مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير كوادرها الوطنية وتهيئة البيئة الداعمة لنموها من خلال توفير المبادرات والبرامج النوعية التي تفتح أمامهم آفاقا أوسع للفرص في كافة المجالات، بما يسهم في إعداد أجيال من الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات. وقال سموه إن البحرين كانت وستبقى غنية بأبنائها الذين جعلوا من الكفاءة والإخلاص والتميز نهجا ومن خدمة الوطن غاية ومسؤولية، والثقة كبيرة فيما يمتلكه أبناء البحرين من عزيمة واقتدار وبقدرتهم على مواصلة صناعة الإنجازات ورسم ملامح المستقبل الذي يطمح إليه الجميع. مؤكدا سموه أن خريجي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يمثلون نموذجا لما تزخر به البحرين من طاقات وطنية واعدة، ويجسدون ثمرة الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية. وأشار سموه إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي، بما يدعم مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء الحكومي تحقيقا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة 11 عن خالص تقديرهم وشكرهم لما يوليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد من اهتمام بالكوادر الوطنية وحرص سموه المتواصل على تنمية إمكاناتهم وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في صناعة مستقبل الوطن، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل مصدر فخر واعتزاز ودافعا لمواصلة التميز والعطاء، مجددين التزامهم بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية بروح فريق البحرين الواحد للإسهام في تحقيق تطلعات المملكة ومواصلة مسيرة ازدهارها. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حديث التي أقيمت في مدينة شباب 2030 تحت عنوان تجارب شبابية ملهمة في الذكاء الاصطناعي. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز الممكنات التي يمكن للشباب توظيفها في ابتكار الحلول وصناعة الفرص، مشيرا إلى أهمية مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم إسهاماتهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيدة بما يقدمه الشباب البحريني من تجارب وأفكار مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي. كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن مواصلة جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في إطار مساعيها لتعزيز استقرار الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات وحماية حقوق المستهلكين. وأظهرت أحدث إحصائية نشرتها الوزارة تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية ورصد عدد من المخالفات، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الرقابية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وآمنة.
1: في مساع متواصلة لتعزيز استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، واصلت وزارة الصناعة والتجارة تكثيف حملاتها الرقابية وفقاً لإحصائية نشرتها الوزارة منفذة أكثر من 3100 زيارة تفتيشية خلال 5 أشهر.

0: ضمن خطة تستهدف متابعة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات وضمان توافر السلع الأساسية وشفافية الأسعار. وأسفرت تلك الحملات عن رصد 178 مخالفة اتخذت الوزارة على إثرها الإجراءات القانونية اللازمة في إطار نهج يركز على الحد من التجاوزات وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين. ولم تقتصر الجهود على الرقابة الميدانية، بل امتدت إلى متابعة الشكاوى والبلاغات وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الرقابية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة التجارية وترسيخ ثقافة حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق. كما شارك 27 متطوعا ومتطوعة في مساندة الأعمال الميدانية في خطوة تعكس تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية وتعزز كفاءة الحملات الرقابية، بما يدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع المتعاملين.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء،

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
4: مستمع الكريم، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نصفح الصفحة الأولى من معجمنا ونجد من تعابيرنا الشعبية تعبير يقول: بني آدم ما يترس عينه إلا كف تراب. بني آدم ما يترس عينه إلا كف تراب. هالكلمة الصغيرة ذي، هالقول الموجز، جمعه من معاني الحكمة والفلسفة ما لا يجمع في كتب. فعلا بني آدم ما يترس عينه إلا كف تراب. وطبعا هذا القول قديم، وورد حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن لو كان لابن آدم واديين من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث. يعني لو عندك مهما عندك كله يتروى لك قاصر، ما زال الناس في فقر من خوف الفقر، أو ما زال الناس من خوف الفقر في فقر، وعين البني آدم ما تشبع. رغبة الامتلاك والتملك عنده لا تنتهي إلا بانتهاء الإنسان نفسه. حين ذلك تكفي قبضة من تراب لسد عيونه. قرينا في كتب الأخبار العربية عن أصل هذا القول. تقول القصة إن عندما وصل الإسكندر الأكبر إلى نهاية العالم في غزواته، ووقفت أمامه الحواجز حائلا دون اقتحام العالم السماوي، يعني غزا وين؟ غزا العالم كله، وصل خلاص نهاية العالم. تقول

هناك ظهر له شخص مجهول، هذه طبعا كتب الأخبار العربية تقول، قيل أنه سرافيل. إسرافيل هو ملاك طبعا، ويه حق الإسكندر وعنده حصى صغيرة. قال له يا إسكندر، قال له نعم، قال له خذه فإن فيه علما كثيرا. قام الإسكندر خذ الحصى وقلبها يمين ويسار ويمين ويسار، ما شاف اللي فرقها عن سائر الأحجار. قام وفكر وعرف أن في الأمر حكمة أو لغز، فقام يفكر واستشار وزرائه واستشار الحكماء اللي عنده، ما عرف تفسير هذا اللغز. اللي يا ملاك من السماء وعطى حصاه، قال له هذه فيه حكمة في الحصى ذي وعلم كثير. بعدين هداه الخضر عليه السلام ابو محمد، يقول لك ظهر له الخضر حق الاسكندر، واخذ من الحجر وقال له يا اسكندر، قال له وين اكبر ميزان عندك؟ يبو له ميزان عود. قام حط في الكف الاولى الحجر، وحط في الكف الثانية حصى عود وما يشلونها نفرين. قامت ارجحت الكفة اللي فيها الحصى الصغيرة، فتعجب الإسكندر وقام زاد الحصى حصى ثانية، وبعد الحصى الصغيرة كانت أثقل، وثالثة ورابعة، حتى أصبحت في كفة الميزان ما لا يحتمل من حجارة ثقال. ومع ذلك الحصى الصغيرة كانت أثقل. هني الإسكندر قام قال حق الخضر، أنا خلاص عقلي وصل حده، لازم تشرح لي صار. قام الخضر عليه السلام وشال حفنة من التراب، كف تراب، وحطها في الكف الثانية بدل الأحجار الثقيلة. في هالحال قام كف التراب ذي صار أثقل من الحجر اللي عطى إسرافيل عطى الإسكندر، فزاد التعجب وظهرت علامات الدهشة على الإسكندر. فقال له الخضر علشان يشرح له اللغز، قال له يا إسكندر، هذا الكف التراب الحصى هي عينك، مهما تحط بعد ثقيلة، مهما تحصل بعد تبي، هذا تمثل عينك، وشف التراب اللي أنا حطيته في الميزان هي الشيء الوحيد اللي تستطيع أن تملأ عينك. فالجشع ليس في وسع أي شيء أن يضع حد لنهم العين والجشع اللي أنت فيه، سوى حفنة من التراب يقطون بها عينك عقب ما تموت. فهذه قصة هذا القول اللي يقول بني آدم ما يترس عينه إلا شف التراب. في صفحتنا الثانية نمشي معاكم حسب الحروف الأبجدية، عندنا مفردات منتقاة من اللهجة نحاول نلقي عليها الضوء. ما أدري أولاد هالوقت يعرفون شنو الأشول؟ لو سألت الآن شاب عمره مثلا 15 ولا 20 سنة شنو الأشول، بيقول لك الأشول اللي مثلا يكتب اليسرى. الأشول في الواقع هو من أسماء الطيور، طير صغير أصغر من العصفور، أملح الريش، يأتينا مهاجر، احنا نسميها طيور فلق. نميز هذه الطيور عن الطيور الثانية الداجنة أو الطيور البحرية، يعني نميز طيور الداجن الدياي والباط والبش اللي نربيه في البيوت، والطيور البحرية موجودة ونعرفها، ولكن الطيور الفلة تأتي لنا مهاجرة، منها المدقي والمخضرم والفقاقة وأنواع كثيرة. الواقع يجون في فترة من فترات الربيع ويقعدون عندنا كم يوم في طريق هجرتهم، وبعدين يغادرون، والقانون البحريني يمنع صيد هذه الطيور، وعلما أن بعضها توطن عندنا طابت للإقامة في البحرين وأصبحنا نشوفها على مدار السنة. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: نبض الملاعب، نبض الملاعب، برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
5: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحيا الإخراج والتنفيذ تأتيكم

في إطار توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرامية إلى مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للقطاع الرياضي، دشنت الهيئة العامة للرياضة موقعها الإلكتروني المطور gsa.gov.bh، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في خطوة تعكس حرص الهيئة على مواكبة أحدث الممارسات الرقمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الرياضية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة أن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور يأتي تجسيدا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، وضمن الجهود أو ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير قنواتها ومنصاتها الرقمية وتقديم خدمات ومحتوى رياضي ومعرفي بصورة أكثر سهولة ومرونة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للجمهور والأندية والاتحادات الرياضية ويرسخ مبادئ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات. وفي إطار استعدادات أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم قبيل انطلاقة الدوري، تستعد الأندية وبشكل مكثف من خلال إقامة معسكراتها الخارجية والأندية الأخرى والتي تقيم

0: معسكرات داخلية بشكل مكثف من أجل البروز في أولى الجولات والانطلاقة التي سوف تنطلق مع نهاية شهر سبتمبر المقبل. وللحديث أكثر حول استعدادات الأندية وتغييرات المدربين يسعدني أن ينضم إلي المحلل والمدرب خالد الشمري. خالد مساء الخير.
1: مساك الله بالنور على أخوي محمد، مساء عليك بالخير ومساء على السادة المستمعين ببرنامجك الرياضي.
0: كابتن خالد، لو نتكلم واضح أنه دائما الأندية تستعد بشكل مكثف قبيل انطلاقة الدوري، بس هناك إحساس هذا الموسم الوضع دائما يكون في بدايات مختلف. الأندية ذهبت في معسكرات خارجية، الأندية اللي مو باستطاعتها تذهب للخارج تقيم معسكراتها واستعداداتها داخل البحرين. المشهد أنت شلون تشوفه مع انطلاقة هذه الاستعدادات لأندية الدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم؟
1: والله في البداية أخي محمد، احنا طبعا قسم جيد خصوصا بعد أكثر من نادي مع مدرب لقيادة الفريق، أيضا استعدادات نادي المحرق ونادي الرفاع ونادي الخالدية، خصوصا بعد ما تم إعلان عن مشاركتهم في أبطال آسيا 2 وأبطال الأندية الخارجية والذهاب إلى معسكرات خارجية. نشوف المشهد مثل ما نشوفه كل موسم. طبعا الفرق اللي عندها ميزانية وعندها دعم مادي يقدر أنه يستعد ويسكر ملف المحترفين وملف اللاعبين المحليين بشكل أسرع. يمكن بس الخالدية تأخر في إعلان المدرب القادم لفريق نادي الخالدية. قاعد نشوف كل يوم في اسم عن مدرب، لين تموا على اتفاق على مدرب وذهب لهم إلى معسكر في تركيا وتم يعني بداية الاستعداد وبداية المهمة مع المدرب الجديد. احنا نشوف الفرق الكبيرة هي اللي قاعد تسعى أكثر لحصد البطولات، أما الفرق المتوسطة تحاول أن تثبت وجودها في دوري ناصر بن حمد، خصوصا اليوم قاعد نشوف رجوع الشرقي، رجوع نادي المنامة إلى دوري ناصر بن حمد. يمكن المشهد يختلف عن دوري درجة ثانية عن دوري سمو الشيخ ناصر بن حمد.
0: نعم كابتن خالد، يعني المحرق، خلينا نتكلم عن المحرق. المحرق بطل الكاس، بطل الدوري، المدرب البرازيلي أو البرتغالي اللي حقق اللقب. ارتأت إدارة كرة القدم، مجلس إدارة نادي المحرق، إن المدرب ما يستمر، وبشكل مفاجئ تم يعني إبعاد المدرب هذا الموسم والتعاقد مع عيسى السعدون. أنت تشوف هذه النقطة غريبة ولا طبيعية؟ هناك أمور يمكن إحنا خافي علينا، أنت أكثر موجود برأيك، يعني هذا اللي يعني اللي قاله والاستعانة بكابتن عيسى السعدون اللي هو عارف أيضا ومحقق لقب دوري آسيوي مع المحرق وأيضا العديد من الإنجازات.
1: كابتن عيسى السعدون مدرب لا يختلف عليه اثنين، حقق البطولة الآسيوية وحقق أبطال الأندية الخليجية، ولكن اليوم المحرق ارتأى أنه يستعين بكابتن عيسى السعدون. اليوم المحرق قاعد يطمح أنه يجيب بطولة خارجية، اكتفى في البطولات المحلية، خصوصا أنه أكثر فريق حقق البطولات الدوري أو بطولات كأس جلالة الملك أو أي بطولة أخرى تقام باسم تحت شعار الاتحاد البحريني. يمكن المحرق اليوم ذهب إلى عيسى السعدون أنه يتفاعل بعيسى السعدون أنه هو قادر أن يجيب لهم البطولات الخارجية، خصوصا أن المحرق اليوم حيلعب في آسيا 2.
0: نعم.
1: فتحتاج خبرة من المدربين اللي تعاملوا في البطولات السابقة.
0: يعني تشوف هذه نقطة ممكن تكون أن المشاركة في البطولة الآسيوية هي اللي استدعت أن إدارة المحرق تستعين بمدرب عند الخبرة، ممكن هذه نقطة تكون؟
1: نعم هذه نقطة، ولكن على مستوى المحلي أنا أشوف أنه راح يكون في ضغط على كابتن عيسى السعدون، خصوصا أن أنت يا تمسك نادي محرق بعد إحرازه إلى بطولتين دوري
0: وبطولة
1: كأس جلالة الملك. نعم حامل لقب على موسمين متتاليين، بالإضافة إلى بطل كأس جلالة الملك، بالإضافة إلى الأرقام اللي حققها المدرب السابق مع نادي محرق، يمكن أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم. اليوم الكابتن عيسى السعدون سبق وأن عاد إلى نادي المحرق، ولكن ما استمر مع نادي المحرق بعد النتائج اللي كان يحققها على مستوى المحلي. اليوم ضغط راح يكون على كابتن عيسى

0: يستعدون. اليوم انت عندك اللاعبين يعني مستمرين مع نادي محرك، ما في تغيير على مستوى اللاعبين المحترفين او على مستوى اللاعبين المحليين مثل ما هم موجودين. فاليوم نشوف ان يمكن محرك هو او جماهير محرك التفاعل بالكابتن عيسى سعدون في بطولات خارجيه، ولكن على مستوى المحلي انا اشوف انه راح يعاني بالاسلوب اللي يلعبه كابتن عيسى سعدون. يمكن اسلوب المدرب البرتغالي يختلف عن كابتن عيسى سعدون، خصوصا ان في الادوار الهجوميه تختلف عن الادوار الدفاعيه. فنتمنى كل التوفيق له، وان شاء الله نشوف اليوم. يعني انا اقول محمد اتمنى انه ما يصير اللي صار قبل موسمين، اللي هو كثره تغيير المدربين. من بعد الجوله الخامسه والسادسه شفنا كثير من اقالات المدربين، يمكن هالموسم راح نشوفها من معظم الانديه. يمكن في في في انديه على خلينا نقول انديه القويه، وفي على انديه متوسطه.
1: نعم الرفاع قرر انه يبقى مع مدربه الدكتور محمد المشعان. نعم. واضح ان الجماعه في نادي الرفاع ومجلس اداره نادي الرفاع مرتاحين من عمل المدرب الكويتي.
0: اكيد الموسم السابق اتى لاول مره يعني يدرب كمدرب كويتي نادي الرفاع، حقق بطوله سمو الشيخ خالد بن حمد، ولكن على مستوى الدوري حقق أرقام يعني خلينا نقول جيدة على مستوى بطولة كأس جلالة الملك. خرج من دور الثمانية ودور الأربعة، ولكن اليوم الرفاع ارتاح أنه يستمر دائما. سعادة الشيخ عبد الله بن خالد يحب أنه يستغر على المدرب ويستغر على اللاعبين، بالإضافة اليوم رجوع كوميل ورجوع مهدي عبد الجبار راح يعطي إضافة قوية على مستوى تنظيم اللعب وعلى مستوى فكر المدرب كابتن مشعان. ولكن أنا أشوف يعني أرد وأقول لك دائما الفرق الكبيرة تطمح إلى البطولات. نعم. اليوم أنت إذا استمريت من غير بطولة راح يختلف الوضع عليك.
1: صحيح. في 30 ثانية شلون تشوف، لأن أنا عندي فاصل لازم أطلع في 30 ثانية، شلون تشوف هشام المحوزي وتعاقد رفع الشرقي مع هذا المدرب؟
0: انا اشوف ان اليوم رفاع الشرقي نجح في تعاقد مع هشام محوزي. المدرب عنده شخصيه، يقدر يدير المنظومه من غير ضغط، يقدر يدير اللاعبين. يعني شفنا ويا المالكيه وصل لمركز الرابع. ولكن اليوم تغيير 12 لاعب و13 لاعب على مستوى نادي رفاع الشرقي، نتمنى التوفيق لكابتن هشام واداره نادي رفاع الشرقي.
1: نعم كابتن خالد الشمري المدرب والمحلل في قناه البحرين الرياضيه وايضا في اذاعه البحرين، شكرا لك على هذه الوقفه وعلى كل هذه المعلومات.
0: الله يسلمك، مشكور.
1: أعزائي المستمعين نطلع فاصل وراح نواصل معكم إن شاء الله هذه النشرة الرياضية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

ثمن سيد فهد محمد المسلم رئيس هيئة أكاديمية ناصر للغولف الرؤية الثاقبة والاهتمام اللامحدود من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم وتطوير رياضة الغولف، مشيرا إلى أن مباركة سموه لتأسيس الأكاديمية تعد الدافع الأكبر لتحقيق نقلة نوعية في هذه الرياضة. وأوضح المسلم أن أكاديمية ناصر للغولف هي أكاديمية وطنية صممت وفق أعلى المعايير لتهدف بصورة أساسية إلى تعزيز انتشار رياضة الغولف في مملكة البحرين واكتشاف المواهب الناشئة وصقلها عبر برنامج تدريبي احترافي بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتمثيل المملكة بشكل مشرف في المحافل الإقليمية والقارية والدولية. وأضاف تسعى من خلال الأكاديمية لتعزيز ثقافة رياضة الغولف بين مختلف الفئات العمرية وإعداد لاعبين متميزين يمتلكون المقومات والمهارات البدنية للمساهمة المباشرة في بناء قاعدة رياضية مستدامة تعتمد على التدريب الحديث والتطوير المستمر. وأعرب عن استعادته بالنجاح الإيجابي والإقبال الكبير الذي شهدته منصة الأكاديمية في مدينة الشباب 2030، موضح أن هذه المشاركة تتوافق تماما مع خطط وبرامج الأكاديمية للتوسع المجتمعي، مبينا أن مشاركة الأكاديمية في مدينة الشباب 2030 فرصة استراتيجية لتعريف النشأة والشباب برياضة الغولف أسلوبا تفاعليا وممتعا. ولقد لمس شغفا وإقبالا لافتا من المشاركين وأولياء الأمور، ويتطلع لأن تكون هذه المحطة بداية حقيقية لاكتشاف مواهب جديدة.

ينضمون لمسيرتي الأكاديمية. اختتم الاتحاد البحريني للسيارات فعاليات الأسبوع الأول من المعسكر الصيفي 2026 والذي أقيم على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين الموافق 31 والأول من أغسطس في حلبة البحرين الدولية موطني رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وسط مشاركة مميزة من الطلبة والطالبات ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وعدد جيل واع بمفاهيم رياضة السيارات والسلامة والعمل التطوعي من خلال باقة متنوعة من المحاضرات التخصصية والأنشطة التطبيقية والترفيهية. في إطار توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرامية في الاستثمار إلى الاستثمار في النشر وتعزيز الرياضة كأسلوب حياة وبناء جيل يتمتع بالوعي والمسؤولية إلى جانب اللياقة البدنية، وضمن مبادرة مجتمع ذهبي شرعت الهيئة العامة للرياضة في تنفيذ سلسلة من المحاضرات التوعوية ضمن البرنامج الرياضي الصيفي صيفنا عندكم، وبالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية والمحافظات. ونبقى أعزائنا المستمعين في أجواء الأخبار المحلية ونذهب إلى وكالة أنباء البحرين ولنتابع آخر الأخبار الرياضية هناك. في توجيهة من الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، قام وفد من الاتحاد البحريني للسيارات بزيارة تفقدية إلى حلبة سايبينغ الدولية في ماليزيا، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 والذي سيقام هناك على مضمار حلبة سيبانغ خلال الفترة من الثاني واللقاءات الرابع من أكتوبر.

وفي الأخبار العالمية، وافق النجم المصري محمد صلاح اليوم الخميس على توقيع عقد لمدة عامين مع نادي طرابزون سبور التركي. وكان صلاح قائد منتخب مصر لاعبا حرا بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي. ووصل صلاح إلى اسطنبول أمس الأربعاء لاستكمال إجراءات انتقاله إلى طرابزون سبور، حيث استقبله آلاف المشجعين بحماس وحفاوة بالغة. ورسخ اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مكانته كأحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته مع ليفربول، حيث توج بلقب الدوري مرتين إضافة إلى دوري أبطال أوروبا ضمن 8 ألقاب كبرى أحرزها مع النادي. وسجل صلاح 257 هدفا في 442 مباراة بقميص ليفربول، وينظر إليه باعتباره أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي. وكان يتبقى في عقده مع ليفربول عاما واحدا، لكنه أعلن في مارس الماضي رحيله عن النادي بعد موسم مخيب للأمال. سجل خلاله 12 هدفا فقط، وشهد خلافا علنيا مع المدرب الهولندي آنذاك أرني سلوت. ويعد طرابزون سبور أحد أعرق الأندية التركية، حيث توج بلقب الدوري 7 مرات وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث. وفي الخبر الأخير، أكد البريطاني لوك ليتلر بطل العالم مرتين في لعبة السهام أنه حقق إنجازات أكثر من لامين يامال، ويعتبر نفسه أفضل رياضي حالي من مواليد 2007. وردا على سؤال حول ما إذا كان هو الرياضي الأكثر هيمنة في العالم، قال ليتلر: في الوقت الحالي من الصعب الجزم بذلك، خاصة بعد فوز يانيك سينر ببطولة ويمبلدون، ولكن نعم، قال: الطريقة التي أفوز بها بالمباريات والأداء الذي أقدمه بالبطولات ربما تكون الأفضل. ليتلر الذي فاز بلقبه العالمي الثاني وبجميع البطولات الست الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للسهام في العام 2026، شكك أيضا في تأثير يامال في كأس العالم على الرغم من فوز

إسبانيا بكأس العالم، وأوضح من الواضح أن إسبانيا فازت بكأس العالم والجميع يتحدث عن لامين يامال، ولكنني أريد أن أقول أنه لم يفعل الكثير، ربما سجل هدفا واحدا مع تمريرة حاسمة أيضا، ولكن هل هو أفضل لاعب يبلغ من العمر 19 عاما في العالم؟ وعلى حسب قول لوك ليتلر لا ليس كذلك. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى هذا مع هذا الخبر إلى نهاية برنامج سبورت أونلاين. نتمنى لكم إجازة سعيدة على من لقاء بكم ومع زميلي خالد إبراهيم في الأسبوع القادم ونبض الملعب.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
13: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
12: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
13: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان يوم كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنا احنا نروح معه، فكان ابوي ياخذني معه ساعات الاذاعه. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرج من الجامعه اني انا اكون في الاذاعه. وفي المكتب.
12: هذا الكلام طبعا في ثمانينات القرن الماضي.
13: اي نعم، في الثمانينات طبعا انا كان لي لقاء في الاذاعه وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 97 كان تاريخ مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على

0: بالي ما أنسى اللي هو كان 1997
1: ما شاء الله.
0: فكان يوم مميز وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله كانت أرواح زميلاتنا وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
1: نعم.
0: مثل ما يا وحين طبعا الموظفين واصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي، يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسى.
1: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني اللي شيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه لها التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة، أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظه، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة.
1: لا.
0: إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب. فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك. فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
1: الحمد لله.
0: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دائما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلم.

0: مكدروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق أنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أن هم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يتضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذه معاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
1: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات؟ يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
0: إيه نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها. فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أنك أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر. فهذه كان وايد له تأثير، فعلا فعلا له تأثير. يعني حتى كانت الأغنية، درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، انت فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعد توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما انت تربع على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك. فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي. يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر علي فعلا.
1: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقول تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
0: والله أبوي يحب أم كلثوم، ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
1: هذه أساطين.
0: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعة القاهرة،
1: صحيح.
0: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب احنا كنا وايد متأثرين فيهم. وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت، محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أطرب ضاحي بن وليد. فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين علي لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا، يعني أبوي كان فعلا يعني لأنه كان بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوطة مثلا، كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية. فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد لا

0: عش مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب.
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني من الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء
0: صحيح،
1: يعني ما كانوا يعني دون أو يعني يغنون أي كلام.
0: صحيح، كانت كل كلمة لها إحساس، لها واقع. ليش إحنا ما ليش بقوا في ذاكرتنا؟
1: صحيح.
0: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب، على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر، يعني هم لستة طويلة. بس أثروا فينا وما زلنا نحبها.
1: صحيح.
0: يعني معنا مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين، ولها يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين.
1: والإذاعة الشعبية
0: كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعا هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا، يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعا عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث.
1: صحيح.
0: فكانت طبعا هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي.
1: نعم.
0: فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي، يعني طبعا استنبطتها يعني من الوالد وعمتي،
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل.
1: نعم.
0: كانت جزء منها موجود في البيت.
1: نعم. أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
0: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. أول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة سهام خليفة، أستاذة مريم الموسى، وكانت أنا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة، أستاذة بدرية كمال، إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
1: انت كنت اصغر الموجودات؟
0: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر وحده
1: ما شاء الله.
0: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعه، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها. ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج، يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا، يعني كان فيه يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها، علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية طبعا غير.
1: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
0: اي اللي هو اللوج،
1: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
0: البرنامج اليومي
1: كل فقرة وكل أغنية تنحط بتوقيت معين.
0: نعم.
1: ويعني بمدة زمنية معينة.
0: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الأغنية اللي تناسب الفترة، يعني مثلا أغاني الفترة الصباحية تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف أنها هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان لأن أول

0: الشيء الأساسي كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري وبعدين فترة الأخبار. هذه كانت فترات أساسية ما تتغير. وبعدين إحنا بين هذه الفقرات بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة لأن كانت هي فترات.
1: نعم، بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكونية بس ما ذكرناه بالاسم.
0: بومازن إبراهيم مصطفى.
1: نعم،
0: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم،
0: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. اول شيء طبعا البرامج عقب مثل ما قلت لك، اول شيء كان فترة الموجز الاخباري وبعدين الفقرات الاخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الاساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا يكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلا كنا نحط لازم يكون مثلا في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلا ساعات يكون في برامج مباشرة الفترة هي كان صحيح. وبعدين العصر طبعا لازم نختار الأغاني اللي تناسب. فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الأغنية وين تحطها. هي ما كانت بس أغنية، هي كانت أغنية لها مكان معين، لها فترة معينة عشان تبث. فكان تنسيقنا عشان كذي سموه تنسيق، ان احنا كنا ننسق البرنامج بعناية،
1: ولأن كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
0: إيه هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج. فهني هو يختار، عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلات اللي أكبر مني اللي لهم خبرة أكثر، فأهما يشوفونه إذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونه. لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطأ، فأهما يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الأغنية ما تصلح للفترة، هذه الأغنية مثلا كلماتها ترى حزينة. فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات، وطبعا الأغاني الوطنية حتى الأغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة. يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة. فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس في تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن احنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي. فتحس انه لازم انه يعني ما يصير انا احط مثلا برنامج دراما وكذي وقبله يعني ممكن قبله لكن بعده أغنية نقازية وكذي، لا نقعد بالتدريج.
1: اي ما في تناسق بالضبط، حزينة
0: وبعدين مرة واحدة رجحة، لا. فكان في يعني نستخدم حتى الأغاني، كنا لازم نضيف الأغاني الجديدة ونمزجها مع الأغاني القديمة. وكان هذه حلاوة البرنامج العام، أنه هو كان برنامج شامل
1: ومليان
0: فعلا. يعني كان لأنه يبث 24 ساعة. فأنت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، أنت تنقل مشاعر. يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا أساتذنا والأستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق أي فترة، لأن في برامج صباحية
1: صحيح.
0: في برامج حق الفترة اللي هي فترة الظهر أو فترة العصر،

0: وفي برامج تناسب حق الليل حق السهرة. فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة، يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد، يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني طبعاً الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف. يعني مثلاً اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق أصلاً في المكتبة كنا نسمع المادة، يعني أول شيء نسمع الأغنية كنا نسمع جودتها، هل جودة الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء، يعني أساساً مثلاً أن الموسيقى حتى التسجيل أنه يكون نقي.
1: نعم.
0: وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أني أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أن أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هل محتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكان محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث، يعني وأكتب ملاحظاتي وطبعا تشوفها المشرفة مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس
1: أستاذة
0: فاطمة أبو شقر، فأنا اشتغلت مع هذيلا وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أن لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة، لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة يعني إحنا أنا ساعات مثلا أنت تعرف لما مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي، بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة
0: أصير سكتة طويلة
1: يعني.
0: إيه يعني تقريبا إيه يعني 15 ثانية مش ربع دقيقة 15 ثانية.
1: نعم.
0: وخمسة عشر ثانية ترى تفرق.
1: نعم.
0: فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية.
1: نعم.
0: فتعلمت منها هذا الشيء. واستاذة فاطمة أبو شقر تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلا هي فاطمة أبو شقر عطتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا أني أنا مثلا أستخدم خبرتي في كذا شيء. فهي لما شافت أن إحنا عندنا خبرة في الاستماع وخبرة في التقييم فكلفتني أنه مو بس تنسيق، قالت لي لا أنا أبي أستخدم خبرتك أنك تقيمين البرنامج من ناحية الصوت ومحتوى. فكنت أسمع البرنامج قبل لا يبث، أول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الإذاعة ويتم أرشفتها، فكنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى. فكنت أسوي ذي الشيء، وفي حالة إذا حتى غيب طبعا أرد حق شغلتي القبلي اللي تعلمتها اللي هي التنسيق اللوك.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت أنه فعلا أثر فيك؟

0: هو البرامج ترى غالبا أخوي حسن مميزة، يعني من كثر ما هي مميزة وجودة الإعداد عندنا هني في الإذاعة والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا إحنا نعرف. أنا كنت أعرف إن مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا حق الواحد درويش أو هذه
1: بدون ما تسمعين والله
0: بدون ما أشوف إن هذه، لأن عارفة استايل عارفة ذي من كثر ما، فيعني تعرف إن البرنامج هذيلة إحنا كنا نميزهم بشخصية المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لأن كانت البرامج كانت وايد غنية
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة
0: كانت
1: واضحة،
0: بصمتهم واضحة إيه في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الإعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني صراحة هذه لأساتذتنا، يعني إحنا تعلمنا منهم الدقة فعلاً والاختيار، مو بس يعني إحنا تعلمنا. يعني ليش أقول لك إن الإذاعة مثل تقدر تقول خلية نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني. يعني إحنا فعلا كنا أقسام منفصلة ولكن كل قسم كان يكمل الثاني، يعني من تنسيق من اختيار. لأن لما يلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه أغلبها كانت الفترة اللي هي فترة النهار العصر الظهر، وكذلك أستاذ عبد الواحد درويش وأستاذ عبد النبي حسين، يعني هذين ما ينسون، وأستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذه اللي تركوا لمسات. يعني وحتى لو بتي حق المذيعين ترى، يعني لك يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم وان احنا نحس ان الإذاعة فعلا مكان العائلة البحرينية، فكان في ترابط في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني. يعني ما كان احنا يعني يمكن نقول لك هذه قسم المكتبة، قسم الكنترول، قسم الأسرة، قسم الإعداد، قسم الإخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط، كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الإذاعة. يعني وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكرة.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الإخراج الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ الباقين، راح نتطرق أيضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرتي فيهم وأيضا عايشتيهم من خلال جو العمل. لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك. أحيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس أو من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الأرشيف ويشوفون العربانة يستغربون، الشياب العربانة هذه عادة في مراكز التسوق
0: اي عشان الاشرطه. أيه. هو تشوف الاشرطه الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجوده ونعتبرها كارشيف الحين. فهذه اللي هو طبعا في الناس كان هو الكاسيت. واحنا الكاسيت كان عندنا اللي هو الريل ترى، يعني حجمه اكبر من الكاسيت. واذكر كانوا يستخدمون شركه سكوتش، يعني كانت حتى الجوده عاليه ترى الاذاعه. يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا، كانت تهتم في كل التفاصيل. فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة، يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة. يعني لما تدخل ارشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة، طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر ولا في بث يبث يعني سريع، لا كان مسجلات اللي هي الريل، وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها. وكنا لما نروح لازم ان احنا ساعات لازم نتأكد نسمع البرنامج او نسمع الأغنية انه هو نتأكد انه هو هذه الشريط نفس الرقم نفس ذي، فكنا نمشي بالأرقام.
1: طبعا الريل هو جهاز يشغل المواد الموجودة هذه عندكم
0: اللي هي المواد نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديما اللي هو الكاسيت، ولكنه هو كان شكله دائري شكل أكبر، ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت ولكنه طبعا بشكل أكبر، وكانت الدائرة أكبر لأن مسجلاته كانت أكبر،
1: يشبه الفرن شوي
0: يعني. تقريبا إيه كنا تقول هاللون يعني فرن. أو مثل ما اللحن يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي
1: نعم.
0: الحين ردوا على الاسطوانات لأنه صوته حلو. طبعا أنا يوميت كنت

0: شفت اسطوانات القارو لو ما زالت موجودة اللي كانت تشغل على البشتختة.
1: يا سلام.
0: وموجود يعني طبعا هذه منها في أرشيف المكتبة. طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا الله يعطيهم العافية والله يرحم من توفى. فكان يعني شيء حلو إنك تشوف الشيء القديم موجود. وبعدين أنا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل. ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالآلة الكاتبة. فأنا لما جيت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة. اللوج فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق. فيعني الصراحة يعني حتى اللي كان يبثل اللي بث البرنامج في برنامج الكنترول الله يعطيها بالعافية صراحة.
1: طبعًا تسوون لوج نسخة راح نرجع للوج مرة ثانية بس سالفة العربانة.
0: العربانة هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة. أنت بتجيب تبث 24 ساعة يعني من الصبح الساعة 5 الصبح لين الخمس اللي عقبها بتي من الصبح يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج. فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني. فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان اهم لازم يحسب الوقت وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه يطلع ويرتب. فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه. فما كنا نقدر نشيل الاشرطه 24 ساعه
1: فكل يعني هالمواد هذه كلها
0: كان اللوك كامل نحطه في الجاري.
1: جميل.
0: ونوديه من طبعا من المكتبه لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام. وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتبه لهم بالترتيب يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب. فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج. فلازم نحط حق الموظف هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض. فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني ولازم يكون كان سريع يعني لازم يخلص مني ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي. فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي مو بتقول إن مثلا هني يكون الدقة في العمل.
1: وكان ينزل كل شيء بوقته
0: طبعا. إيه لأنه لازم ما يصير قب يعني لو صار قب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قب دقيقة قب ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير. فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعا دقيقين في هذا الشيء إنه ما يحصل يكون في يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني.
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج.
0: إيه نعم نسختين. نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث.
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمة تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار وإنما أيضا يربط بين البرامج.
0: إيه طبعا لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوج قبل لا يبتدون بالبث أساس يعرف هو شنو موجود في اللوج. فهو عارف الأغنية شنو بتبث يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب. فيعني كانت لمساتهم جميلة يعني المذيعين يتاهم الله خير. قلت لك إحنا شغلنا في الإذاعة مكمل. إحنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها ولكن بعد طبعا لمسات المذيع لا تنسى. وأنت واحد منهم أستاذ حسن يعني لمساتك كانت واضحة
1: شهادة فيها. بما أن احنا تطرقنا الآن إلى التقديم الإذاعي وذكرتي أستاذ أمل منذ قليل بأن هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن المادة اللي راح تبث. من المذيعين أو من المذيعات اللي حسيت إن فعلا يعني استلهمت منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرتش؟
0: والله هو سؤال صراحة يعني مو سهل لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات وكانت لهم لمساتهم يعني مو بس حتى كصوت يعني مذيعتنا طبعا أنا ما أبي أخاف أنسى أحد.
1: بنذكرك.
0: أي أخاف أنسى أحد يعني مثلاً بدريه عبد اللطيف.

0: طبعا كانت لمساتها حلوة، الفترات الصباحية أستاذتنا، بعد استقلال أحمد، أستاذة أحلام محمد، أستاذة أمينة الشملان، أستاذة فتحية عبد الله، أستاذة عائشة عبد اللطيف، أستاذة أمينة حسن، أستاذة نيلة محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات، أستاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز أنها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاوا بعدين أستاذة نسرين معروف، أختنا وعزيزتنا بعد أستاذة نيرة، طبعا أنا اللي طبعا اللي عقب جاوا أستاذة ناهد الشيخ، أستاذة سيما العريفي، أستاذة فاطمة محمد، يعني كانوا خواتنا مميزات، شيخ الشعلان، يعني أنا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، أنا ترى أول ما جيت الإذاعة كنت أساسا جاية أني أكون مذيعة، بس كان لي في بعض المشاركات يعني كنت شاركت مع يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه أبو عيسى، أستاذ إبراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني أيضا أستاذة فوزية محمد، يعني كانوا يشوفون فيني أني أنا صوت إذاعي،
1: وما زلت يسلمني
0: ما شاء الله. ربنا يسلمك يا رب يخليك. لكني أنا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبة والتنسيق خذتني
1: قسم التنسيق،
0: يعني شفت أن أنت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لأن أنت لما تنسق اللوك ترى قاعد أنت تبث وتختار شيء فيه إحساس ومشاعر. بس أنا يعني من جانب الإذاعة لأن أنا كنت أحب صراحة الميكروفون، فشاركت في بعض البرامج، شاركت في مثلت في بعض التمثيليات الإذاعية، يمكن بعد سجلت في بعض البرامج، كان يعني يعني ساعات، ليش أقول لك أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات، وكان يبث يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع،
1: جميل، فيه مسامع تمثيلية
0: وفيها بعد هم نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استقلال، فكان سبحان الله صار أستاذ استقلال كان عندها ظرف خاص، وكان هو يبي يسجل حلقات وهي ما قدرت، كانت يعني في أجازة، فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل، قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك كان تساعدينا. فأنا أقول لك شوف شلون يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني، يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله علي أستاذ إبراهيم بحر، وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استقلال، فعشان المستمع ما يصير فيه شذ يعني فرق شاسع يعني في الصوت. فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات، وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذة فوزية محمد، فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم، وعلى فكرة أنا أحب الشعر طبعا، خذيت هذه من الوالد، فكنت أكتب شعر، فقالت لي إن إحنا أمل ما عندش قصيدة عن الأم، قلت لها بلا أستاذة، قالت لي عيان أنا برنامجي أنا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الأم بمناسبة إن يوم الأم، فأبا أستضيفك في برنامجي وتقولي لي قصيدة. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء، كان في مناسبة يوم الأم، فقلت يعني قصيدة عن الأم، فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي ونحتاج أن

0: يعني شخصية اللي هي تكون أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في المسلسل، فقال فأنت صوتك شوية طفولي فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت، فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي مثلا ساعات في المسلسل يبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما، فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا يعني يقول لك الحين مثلا المخرج أنا وين، في ساعات يلجؤون لنا، فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس وإنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الجانب التقديمي أستاذ أمل؟
0: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب، وكانوا الأستاذات موجودين يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين يعني، فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل، وانت كنت موجود يعني أستاذ حسن، فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني، أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجوا لنا يعني، إحنا كنا موجودين وقت الحاجة يعني. أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي، وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي، وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن النعيمي كان بياخذ أجازة ودرى أني أنا أشتغل في الإذاعة، وقال لي أنت بنتنا بنتنا في الجمعية، فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني؟ فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر ويعني كان مسؤول إداري في الجمعية، فكنت أنا يعني بالنسبة له يعني تلميذة، فتخوفت أول شيء في البداية، بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني، قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي، إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة، وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر، وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية، فطبعا كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة، فقال لي صوتك وايد حلو، قال لي بس عيل خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك انت تبثين بدالي. ففعلا يعني اعتقد سجلت يمكن او حلقة او حلقتين شيء يعني كذي، لانه هو كان برنامج اسبوعي مش يومي.
1: نعم.
0: واستاذ عبد الناصر النعار بو جمال طلب مني مقدمة حق صباح الخير يعني قال لي انت كصوت وكذي فاحنا نبي صوتك اذاعي وحلو، فنبي نستخدمه ان يكون في مقدمة اذاعية، فطبعا استاذنا واخونا بو جمال يعني ما اقدر اقول له لا. واحنا مثل ما قلت لك ترى احنا كنا عائله، فعلا فعلا كنا عائله ترى مو كلام يعني، حتى لو بتسال اي احد موظف وانت اصلا قول لي الحين انت استاذ حسن موجود ما تحس انك انت موجود مع اخوانك واخواتك؟
1: مع اني انا يعني انضميت لكم مؤخرا ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
0: اي يعني تحس ان مثلا تحس حتى لو احد غايب تعرف ان فلان غايب. فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمه صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعه البحرين يعني، وكان لا يعني قيمه صراحه بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعه، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعويه ولا هي كانت يعني فقرات تسليه، ولكن ايضا كان يحمل جانب من مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع، وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم

0: واحتياجات الشعب. فكان هذه اللي أقول لك، يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل. يعني ترى الإذاعة مو بس هي بث أغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان أيضا يشاركنا، مو بس صوت المذيع، يعني حتى صوت المواطن كان يبث عبر إذاعة البحرين. فذكريات الإذاعة لا تنسى، مو بس كموظفين احنا اشتغلنا هني في الإذاعة، ولكن حتى لو بتسأل أي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الإذاعة، انه هو شارك همومه، شارك مشاكله، ولقى الصدى ولقى الرد على هذه الهموم، ولقى الحلول أيضا، ولقى رد الإدارة ورد المسؤولين ورد الحكومة. وحكومتنا الرشيدة الصراحة كانت تهتم لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا وقع على مو بس إحنا الإذاعة، ولكن كمواطنين كان له صدى، كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي، مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح، فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذا المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذة أمل في قسم المكتبة والتنسيق، وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
0: نعم، أنا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني أخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري، وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي حكت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرته كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى، طبعا عاد ياو اللي أصغر مني، طبعا ما كان في فرق وايد عشان ما أكبر روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي. وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، وفهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا وياهم، وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
1: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم

0: يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان في برنامج مباشر والبرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتب والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
1: طبعا المخرج كان المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببثه في لأن يكون في معدين لأن يكون موجود مو بس المخرج حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل لا يبث البرنامج كان يجينا المخرج لأن ساعات يحتاج موسيقى
0: قبل البرنامج مش كثير تقريبا
1: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة أو ساعات لا بعضهم يجونا مثلا قبل بيوم يجونا مثلا قبل بيوم يقول ترى أنا عندي برنامج كذي كذي احنا بنتكلم عن هذه الحلقة فنحتاج مثلا أغاني معينة يحتاجون موسيقى معينة لأن مثل ما قلت لك ترى يعني كل فترة لها موسيقى كل فترة لها أغانيها اللي تناسبها. وطبعا لما المعد طبعا هذه يكون إعداد متناسق بين المخرج والمعد فهم يعدون الحلقات قبل مو نفس اللحظة هي مو وليدة اللحظة هي لا هو إعداد مسبق. فالمخرج لما بيحط الأغاني وبيحط الموسيقى أو بيحط المادة اللي تناسب البرنامج اللي راح يبث هو عارف شنو راح يبث فكانوا يجونا ساعات قبل بيوم وساعات لأن إذا كانت أشياء خفيفة يعني مثلا ساعات يكون هو أوريدي عنده أشرطة الخاصة الكاسيتات الخاصة فيه فيحتاج أشياء بسيطة فيجينا عاد قبل البرنامج بنص ساعة قبل بساعة. وطبعا لأن إحنا في المكتبة حافظين الأرقام كنا فكان سهل علينا فلما يقول أنا أبي موسيقى فلانية الموسيقى الفلانية فإحنا حافظينها لأن إحنا اللي مأرشفينها فكان في تعاون فكانوا إيون يحتاجون طبعا لنا حق الأغاني لأن ما بيصير يعني بس المذيع يتكلم صحيح. لازم يكون في خلفية موسيقية يكون في خلفية مثلا أغنية يبون أغاني وطنية فهذه كان لازم نبرزه. فهو يقول لنا مثلا شنو هو خطته المخرج طبعا هو طبعا ما أخذ الخطة من المعد شنو بيبثون قبل شنو بيحطون قبل هم متفقين فعارفين شنو بيبثون شنو الأولوية وشنو بالترتيب اللي يبونه فيقولون لنا نبي مثلا الأغنية الفلانية نبي الموسيقى الفلانية فطبعا احنا نجهزها لهم بالترتيب اللي هم يطلبونه لأن مثل ما قلت لك لأن كل شريط كان له رقم خاص فإحنا نرتب الأرقام بالترتيب مثل ما هو لأن يجيب لنا الورقة ويقول لنا أنا أبي هذه الأغاني فنرتب الأغاني مثل ما هو اللي كاتبها في الورقة وكذلك الموسيقى طبعا هو أغلبية ما شاء الله عليهم المخرجين كان عندهم يعني مثلا يأخذون الموسيقى مسبقة من عندنا ويتم تسجيلها على ريل عشان يكون سهل عليه لأن ما كان في كمبيوتر مثل ما قلت لك صحيح. يعني كان كاسيتات فلازم تجهيز مسبق حق الموسيقى حق الأغنية التي تبث متى راح يبث هذه الأغنية متى راح يضيف الموسيقى كخلفية أو مصاحبة لصوت المذيعة فكانت شغلة يعني مو سهلة في البداية يعني أنا كنت شفتهم شلون يشتغلون كان فعلا كان يحتاج مجهود ويحتاج سرعة وبديهية لأن كان كل شيء يدوي يعني أنت لازم تحط الشريط وتعرف قبل الله يخلص الشريط يعني اللي يقعد كمخرج أو كان الموظف الكنترول كان لازم يكون عنده سرعة بديهية قبل الله يخلص الشريط يشغل الشريط الثاني فعشان كذي كانوا يحتاجون أكثر من مسجلة عشان أنه مثلا شلون يصير تداخل الموسيقى حتى المستمع ما يحس أنه في قب أو في قفزة بين الأغنية وفي ذي أو في سكتة
0: وهذه مهارة يعني
1: طبعا هذه مهارة مو كل واحد يقدر يجيدها بالممارسة أهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي كانت كل واحد يكمل الثاني كل واحد كان يساعد الثاني كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل الإذن تسمع له بصوت حلو حابته مش ما يكون فيه شواذ ما فيه سكتة ما فيه نشاز يعني هذه الإذاعة ترى يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون

التلفزيون يمكن التلفزيون صعوبته انه هو مباشر، فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء. وان حاول عندهم هم طبعا المهاره انه هو طرق معينه يتجاوزونها. الاذاعه لا، انت توصل مشاعر، توصل احساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج اللي قاعد يبث، موظف الكنترول وهو يبث هذه الغنية والموسيقى شلون ينزلون بالتناغم، يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني انها انقطعت او شيء، لا مترابطة، تحس كأنه شيء يعني

0: قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو صح. قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعرف كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا أنا قلت مسؤول، الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حقه، تكون متناسقة مع صوت المذيع. فالإذاعة فعلا كانت شيء حلو، شيء فيه تناسق، مو بس احنا عندنا ترى تناسق، التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان في تناسق، مو بس تناسق برامج ولكن تناسق جهود، تناسق عمل أيضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وأيضا للبرنامج الثاني.
0: نعم.
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف احنا كنا في التنسيق يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، ايضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قلت ذكرت سابقا ان البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل. وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كان التنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص التنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن يختلفون مثل عبد الصمد المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز وذي حق إذاعة البحرين، أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة، عشان ما يصير قب ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير يحط موسيقى، وإن كان حط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ عساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء. ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم يكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم اشرطة احتياط اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم. الاذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه المواد يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فش شلون كانت الأجواء أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
0: اي نعم، الاذاعه كان لها وايد تاثير فعلا. لما مثلا كنت انا احضر خارج اي مؤتمر او احضر مثلا امسيه او محاضره، كنا احنا نحس روحنا كاننا ترى مثل الفنانين، مع ان احنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات اذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فإحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والأرقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت.

0: وتبرع خارج خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة، كان هناك لها صوت، وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي، كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج الجدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا، كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
1: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا، وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد. أيضا ذكرنا مسألة تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة، لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج. هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة، أنه يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين ويعني سهل؟
0: لا، هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون أنهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسله، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسله. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبة ويقعد يشوف، لأن قبل احنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات، طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا احنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسألنا مثلا أنا أبي الموسيقى الفلانية، أبي الأغنية الفلانية، أبي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسلة، يعني اللي يكون يعني متناسق مع المادة اللي هو راح يبي بثها، سواء كانت برنامج أو مسلسل درامي. فأيون يقعدون يقولون مثلا إحنا نبي موسيقى معينة حق يعني معينة حساس حق برنامجهم، فنقعد نجيب الفايلات ونقعد ندور مع المخرج
1: الموسيقى
0: إيه مثلا بالأسامي إحنا لأن كان عندنا شلون الأرشفة كانت في فايلات بالأسامي، وكل اسم طبعا لا رقم، وكل رقم له صفحات معينة على حسب الإنتاج المادة اللي هو سواء كان موسيقي أو سواء كان فنان. فنقعد ندور. ففي بعض المخرجين يقول لك لا، أنا ما أبي أستخدم النسخ اللي يتم استخدامها يوميا، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار طبعا. وهذه احنا طبعا عندنا موظفين هم فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني احنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ، ما تبث ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات، مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات بعض المخرجين يقول لك لا، أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة أساس أنه هو يسهل المهمة عليه. فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة. فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى، فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم إحنا نطلعها من النسخة الأصلية

0: من المكتبة الثانية. يعني إحنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية، النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها، سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا أنا أبي نسخة للموسيقى أو للهذي عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجين يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى، أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت يعني بس إضافات صوت، لأن إحنا مو بس عندنا موسيقى، إحنا عندنا بعد مؤثرات صوتية يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات. فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافتها حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم إحنا نقعد ندور النسخ الأصلية، لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ، يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة
1: لشؤون خاصة،
0: لشؤون خاصة، لحالة معينة فعلا، لوضع معين، حق برنامج معين، حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم لا، البرامج الأغاني في بعضها يتم عمل نسختين وأرشفتها كنسختين. لا. يعني كأرشيف أصلي، نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أما ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق، هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا، أنا لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ فطبعا اطلعت على النسخ القديمة، فلما شفت الاسطوانات الجار حق محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم يعني هذه من تراث البحرين، وفيعني لما تشوف الاسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات تم توثيقها، وبعض الاسطوانات تم تسجيلها في الهند وإحنا عندنا نسخة. فكن دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على اسطوانات لقراء للقرآن كذلك. يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء يعني كانوا يسجلون على اسطوانات، طبعا عقب الجار صارت اسطوانات اللي هي البلاستيك، ف هذه ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة.
1: إذاعة مونتي كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيله في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيله وما زالت موجودة ومكتوب عليها. وأول أغنية بثتها أم كلثوم في إذاعة مونتو كارلو موجودة الأسطوانة. يعني فأرشيف الإذاعة فيه كنوز، فيه جواهر يعني ما يستهان فيها. يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود متوفرة المواد، ما بيتعبون لأنها ما زالت موثقة، ما زالت موجودة. ففعلا ترى وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون. وأذكر في الشيء طبعا احنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج، استعانوا ببرامج، لأن كانت يعني هم أفقدوا جزء كبير من المكتبة الإذاعي.

0: الزراعية في دولة الكويت الشقيقة. فطبعا احنا تعاوننا معاهم، أخذوا من عندنا نسخ لأن عندنا نسخ أصلية، فطبعا استعانوا بهذه. عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمينا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو. فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية، كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين. والدليل أن استعانت دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين لبعض برامجهم، بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو. وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين، يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي أهم مو موجودة عندهم.
1: جميل.
0: إيه وهذا الشيء يعني لا ينسى في حق إذاعة البحرين.
1: لا شيء.
0: لأنها هي تاريخ إذاعة البحرين.
1: نعم.
0: هي مو بس إذاعة، لما أقول لك يعني هي روح فعلا، ترى الإذاعة روح.
1: نعم.
0: يعني مو بس شيء يعني شيء مادي. لا. ولكنها فعلا كانت روح في لكل روح موجودة على هذه البلاد حتى في دول الخليج.
1: نعم.
0: يعني لو يعني احنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني انا اذكر ساعات يتصلون يعني من كثر احنا تعاوننا، طبعا كان اول كان الكاسيت، ما كان عندنا السي دي اللي موجود الحين او اللي هو الفلاش ميموري وهذيله، لا كان كاسيت. فكان من التعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلا دولة البحرين، كنا نتعاون معهم. أي اتصال كانوا يحتاجون من أرشيف البحرين كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده.
1: جميل.
0: اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق الوالد أو حق يده، ما أتذكر بالضبط، كان يبيها مو موجودة في إذاعة عمان. اي والله. وكان وقلت له لحظه ما اقدر اقول لك، لازم نشوف. طبعا احنا ندور في الفايلات.
1: نعم.
0: فناخذ الاسم وندور في الفايل، ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفه، وتم نسخ لانه هو سجل اعتقد طبعا عملين. يعني كل عمل كاسيت، كل كاسيت فيه مجموعه اغاني، وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها. وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل شيء مجانا، يعني ما كنا ناخذ مقابل. أي لما أحد يبي أغاني أو يبي موسيقى أو يبي قراءة قرآنية أو مصحف مرتل، كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه المادة بالمجان، ما كنا يعني ناخذ من عندهم. فمثل ما قلت لك أخوي حسن، إحنا كنا يعني كان تعاوننا مع أي متلقي مستمع لإذاعة البحرين بدون مقابل.
1: نعم.
0: وكنا سعيدين أن إحنا ندور المادة اللي هو يحتاجها أو اللي هو يعني ناقصته ونقدمها له بصدر رحب.
1: نعم.
0: يعني كانت إذاعة البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين أو خارج البحرين.
1: نعم. بما أن ينا على ذكر الدول، يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبة والتنسيق، يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج.

0: يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك بشكل من إذاعة إلى إذاعة، ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس.
1: نعم، قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي. طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية.
0: نعم.
1: فكانوا يبثون برنامج، فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية، كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية، وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين. فكان هذه في تعاون، وكنا نسجل، وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح، يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس. فكان هذه التعاون بين البحرين، إذاعة البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية.
0: نعم، ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري.
1: اي نعم،
0: ويعني جو عائلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إعداركم لي هيكل الإذاعة للوج اليومي، هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان؟
1: إيه طبعا يفرق. إحنا مثل ما قلت لك أنا قبل أن الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق.
0: نعم.
1: والموظفين اللي أهما كانوا يعني طبعا خبرتهم أكبر منا كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي. فكانت برامج رمضان تختلف، لأن كانت فقرات البث تختلف، نوعية البرامج تختلف. يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية، في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان، فيها أشياء روحانية. فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني. فطبعا كان الاختيار وايد مهم، وهذه يعني من التنسيق اللي كان عندنا، أنه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس. الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء،
0: فترة العيد الوطني مثلاً.
1: وفترة العيد الوطني فترة المناسبات. وكان أيضا الإذاعة كان في تعاون بين إذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون. فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني، فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين، ويبثون برامج تناسب الفترة هذه، سواء كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة، أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج.
0: نعم.
1: أن الإذاعة تتوحد، يصير اندماج
0: بين المعايشة يعني.
1: أي نعم، اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا.
0: نعم.
1: أن تمت الإذاعات تندمج.
0: نعم.
1: لكن قبل كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني.
0: نعم.
1: نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء. كذلك أهم دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلا في أيام أعيادنا، يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا، الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون فيه تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن، أن مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم إحنا نبث يكون تنسيق البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان.
0: صحيح.
1: برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن إحنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي

0: التنسيق يختلف.
1: نعم.
0: لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة. يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة، فكان كل مثلا دورة في بعض الدورات مثلا يعني ثلاثة أشهر يتم بث هذه ثلاثة أشهر، وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل، ما يبث يعني مدار السنة. جميل. لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث.
1: صحيح.
0: وساعات لا، مناسبات مفاجئة تحدث. يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير، كنا يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة احد الرؤساء او احد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة. يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه الأزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطائرة الطيران الخليج في البحرين؟
0: أي نعم.
1: اللي كانت جاية من القاهرة، شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما أن شيتي على ذكر الأحداث المفاجئة اللي ممكن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة.
1: نعم.
0: يعني كان طبعا لازم، كان هو كان أكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول إحنا تكون لأن الإذاعة قلت لك هي فيها مشاعر وإحساس، فيعني الترابط بين الإذاعة والمواطنين والألم اللي كان حصل في ذي الفترة، ما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا نمشي مع مود اللي تكون فيه موجود الدولة، فكان يبث برامج تلامس الروح، تطمئن الروح. يعني كانت في برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن إحنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم، وناس أردي عزيزين يعني، وفكان كل واحد لا شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة، فكان دور الإذاعة طبعا لا شك كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن حتى احنا كموظفين، لأن كان الألم واحد، ما كان يعني منفصل. لا، الإذاعة الحلو فيها أن هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن، يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة.
1: نعم.
0: كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا، كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون في مشاركة للإذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة.
1: نعم.
0: يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود.
1: نعم.
0: لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحرين كان بيحس بهذه المشاعر.
1: نعم.
0: لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: نعم. أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة فالمجال مفتوح لك.
0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن.
1: الله يسلمك.
0: وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم وأشكر الخبرة اللي عطونا إياها، واللي يعني بسببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء يزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا.
1: نعم.
0: إن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل، فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر.

0: قامة إذاعية أخرى أيضا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: هنا البحرين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
6: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
4: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
11: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
6: أثير الشغف والإبداع والتميز.
11: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى أم الدنيا مصر. أم الدنيا مصر موطن السياحة الأول عند كثير من الناس، والحلم اللي يراود محبي السفر، فهي تنافس بجمالها جمال ملكتها الأسطورية كيلوباترا، وتباري ببلاغتها أشعار وكتابات الشعراء والفلاسفة اللي تغنوا بأمجادها وحكاياتها قديماً وحديثاً. ومهما ساءت الأحوال وتبدلت الظروف، مصر جنة من الآثار القديمة المبهرة بضخامتها وجمالها، حضارة نابعة من آلاف السنين والحقبات التاريخية الغنية وطبيعة

0: تمزج ما بين الصحاري والجبال الشامخة والشواطئ الرملية المذهلة الحاضنة لبحور ذات مياه فيروزية منعشة تعيد الشباب، والنيل أطول أنهار العالم ومهد الحضارات القديمة.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت مصر، كانت تجربتي وايد حلوة، عجبني فيها اللي هي شوارعها وأماكنها السياحية، ورحت الأهرامات جوها كان وايد حلو، الشواطئ اللي فيها وايد مليء بالحيوية، وهم رحت اللي هو نهر النيل وشربنا من النيل.
3: سافرت مصر وزرت عدة مناطق منها الأهرامات وشبرا والمنصورة، واللي عجبني أكثر شيء يوم سافرت في شهر رمضان أحياءهم لشهر رمضان وفعالياتهم وايد حلوة، واللي يميز مصر اللمة وحركة الناس في الشارع حيوية وطول اليوم.
4: زرت دولة مصر، مصر دولة غنية في الثقافة، ناسها بسيطة، الناس تشتغل 24 ساعة. زرت مدينة السلام، زرت ساحل الشمالي صوب البحر الأحمر، طبيعة هناك عجيبة، وأكلاتهم يعني أكلاتهم الشعبية المنزلية نفس الحمام والوز والملخية، هاي الأكلات يعني الواحد لازم يأكلها إذا يروح مصر. وغير كثير شفت الأهرامات، طبعا الواحد اللي يقرأ عن الأهرامات يتفاجأ أو ينذهل لما يروح يشوفهم بعيونه.
5: سافر ويانا.
0: مصر مستمعينا تملك كل مقومات الوجهة السياحية المثالية، فمناخ المعتدل والمتنوع يجعلها مناسبة للعطلات معظم أوقات السنة، وهي تحتضن ثروة هائلة من المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة ووسائل الترفيه العصرية الحديثة، بالإضافة إلى الفنادق المتنوعة، مما يجعلها ملائمة لرحلات الأفراد والعائلات على حد سواء، فتعتبر مصر قلب العالم النابض، وهي من احتلت بين الدول مكانة لا تضاهى بغيرها جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً.

0: سافر ويانا.
1: تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا، فهي دولة عابرة للقارات، يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر، ويحدها في الشمال الشرقي فلسطين وتحديداً قطاع غزة، ومن الغرب ليبيا، ويحدها من الجنوب السودان. مناخ مصر يمكن تمييزه في فصلين مناخيين، هما فصل الصيف الجاف الحار ويمتد بين شهري مايو وأكتوبر، وفصل الشتاء المعتدل قليل الأمطار ويمتد بين شهري نوفمبر وإبريل.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا مستمعينا في أهم الأماكن السياحية في مصر، وأولاً مع العاصمة القاهرة. فتتباهى القاهرة بثوبها السياحي المرصع بالجواهر، فهي مدينة تجمع كل ما يحلم السائح بتجربته، فهي أشبه بلوحة متناسقة رائعة من المعالم والأديان والآثار العظيمة. فإذا كنتم من محبي الآثار وعبق التاريخ، فالقاهرة خياركم الأول، ويتصدرها الآثار الفرعونية وبالذات أهرامات الجيزة اللي تبعد عن المدينة قرابة نصف ساعة. ويطول الحديث مستمعينا عن هذه العجائب اللي جذبت الداني والقاصي لرؤية عمارتها وهندستها المبهرة.

0: تتضمن الرحلة التجول على الحصان أو الجمل والتقاط صور فنية مبتكرة مع الأهرامات وتمثال أبو الهول، بالإضافة إلى القيام برحلة سحرية إلى داخل أحد الأهرامات الشهيرة خوفو وخفرع ومنقرع.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن القاهرة ننتقل إلى الإسكندرية، فللي يبحثون عن رحلة إلى الحب والدفء والجمال الأبدي ننصح بزيارة الإسكندرية، فمن يرى هالمدينة لأول مرة سيقع بالتأكيد في غرامها، وخاصة شاطئ الكورنيش الأزرق الممتد على ساحل المدينة العريقة، فيصبح غروب الشمس هواية مفضلة لزائري الكورنيش. وعلشان تكتمل رحلة الحب لابد من زيارة حديقة قصر المنتزه، حيث العالم الملكي الخاص للملك فاروق واللي أصبح عام أمام جميع الزائرين، عالم من الحدائق الغناء والزهور. فإلى جانب الفنادق والمنتجعات في الإسكندرية تضم المدينة العديد من مراكز التسوق والمطاعم ذات الشرفات الحالمة، ولأن الحياة بدأت بالقراءة لابد من رحلة إلى مكتبة الإسكندرية، أقدم مكتبة عرفها التاريخ واللي احتضنت الكثير من المخطوطات والكتب النفيسة، وهي تقدم اليوم منهلاً للمتعطشين للمعرفة ولكل من يحترم الإرث الإنساني والحضاري. تحتوي مكتبة الإسكندرية على 4 متاحف دائمة مخصصة إلى التحف والمخطوطات الكتابية والرئيس المصري السابق محمد السادات وتاريخ العلم. والميزة الرائعة اللي تشتهر فيها المكتبة هي البانوراما الحضارية، وهي عبارة عن عرض للتراث الثقافي المصري، حيث تم ترتيب 9 شاشات كمبيوتر ضخمة في شبكة شبه دائرية لتخلق شاشة تمثل الحرب التقليدية أو بانورامات التاريخ. وبفضل تفاعل الشاشات معاً يستطيع مقدم العرض استكشاف 5000 عام من الماضي عبر النقر على عناصر ومعالم محددة على الشاشة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى شرم الشيخ، عندما يلتقي البحر والصحراء في بقعة واحدة فأنت بالتأكيد على موعد مع مغامرة ساحرة وجمال أخر، وهذا ما تقدمه فنادق شرم الشيخ لعشاقها، حيث البحر والشواطئ الفيروزية اللي تتعانق مع الشمس الدافئة لتخلق واحة للراحة والاسترخاء من عناء الحياة الصاخبة. وتعد محمية رأس محمد من أجمل المناطق الطبيعية المناسبة للغوص واستكشاف الشعاب المرجانية والأحياء البحرية المبدعة، وزيارة قصيرة من شاطئ شرم الشيخ إلى جزيرة تيران الواقعة في المحمية ستبرهن هذا الكلام. كما يمكنكم الغوص مع عالم الأسماك والمخلوقات العجيبة المدفونة في بطن البحر. أما خليج القرش فلا يحوي طبعاً على أسماك القرش، بل يضم باقة من أفخم المنتجعات والفنادق الشاطئية ذات الإطلالات الخلابة والمطاعم الراقية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن شرم الشيخ إلى الغردقة اللي ترتدي ثوبها السياحي الخاص واللي يميزها عن غيرها من المدن المصرية، فهي تشبع جميع رغبات السائحين. ففنادق ومنتجعات الغردقة وشواطئها الساحرة ورحلاتها البرية اللي تجعلها صلة وصل بين الساحل المزدحم بالزائرين والمدن السياحية الداخلية، إذ يمكن الانطلاق منها إلى الأقصر في رحلة تستغرق 3 ساعات، في حين تبعد نصف ساعة عن الجونة وساعة عن سفاجة. وتقدم الغردقة عالم لامع من المنتجعات والفنادق الفخمة اللي تتنافس في خدماتها وميزاتها، بالإضافة إلى العديد من مدن الترفيه المائية المناسبة للأطفال والعائلات مثل ماكادي ووتر وورد وأكوا بارك جنجل. وتعد منطقة المارينا من أشهر مناطقها السياحية، حيث مرسى اليخوت والرصيف العريض اللي تظلل أشجار النخيل الجميلة ويضم عشرات المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية. وتمتلك جزر جفتون واحد من أجمل شواطئ العالم اللي يتميز بمياهها التركوازية الضحلة ورمالها البيضاء الناصعة، فتمثل الغردقة خيار عملي للاستمتاع بالبحر والانطلاق في رحلات إلى بقية المدن المصرية الشهيرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى العين السخنة.

0: سخنة. تطل مدينة العين السخنة على خليج السويس وتبعد قرابة ساعة ونصف عن القاهرة، وهي من الأماكن المحببة لدى المصريين، ويقصدها الكثير من السائحين للتنعم بالمياه الكبريتية ذات الفائدة الصحية الكبيرة. ويمتاز الطقس في هالمنطقة بالأجواء المشمسة طوال العام مع درجات حرارة معتدلة ودافئة، مما يجعل فنادق ومنتجعات العين السخنة مناسبة للعطلات في الصيف والشتاء. وقد تحولت هذه المنطقة إلى معلم سياحي فاخر، تنتشر على جنباتها المنتجعات الأشبه بمدن صغيرة، بالإضافة إلى الشواطئ الهادئة الرملية واللي تقام فيها مختلف الأنشطة والرياضات المائية مثل الغوص وركوب الأمواج. ويعد منتجع جاز ليتل فينيس من أفضل هذه المراكز الترفيهية، حيث يقدم متعة وتسلية للكبار والصغار.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ونتوقف مستمعينا مع آخر محطة سياحية في مصر، وهي الأقصر. تقع مدينة الأقصر في وسط مصر على دلتا نهر النيل، وتبعد قرابة 3.5 ساعات عن أسوان. ولعل الرحلة إلى مصر لا تكتمل إلا بزيارة هذه المدينة الضاربة في القدم والتاريخ العريق، وهي تملك الكثير من الكنوز الفرعونية اللي يغوص المسافر في أسرارها وقصصها الخيالية. وتشهد فنادق الأقصر ازدحاماً كبيراً من الزائرين اللي يتوافدون عليها من جميع أقطاب الأرض. ومن أهم ما يمكن رؤيته فيها معبد الكرنك ومعبد الأقصر، اللذان يرويان تاريخ مصر على مر العصور، ويمثلان صرحاً معمارياً ولوحة فنية غاية في الإتقان والإبهار، بالإضافة إلى منطقة وادي الملوك اللي تضم الكثير من المقابر الفرعونية للسلالات التي حكمت مصر. وقد تصبح الأجواء حارة جداً في الصيف في هذه المناطق. وبعد الانتهاء من التجول الافتراضي في عالم الفراعنة القدماء، ننصحكم بأخذ جولة في المنطاد والتمتع بمنظر المدينة والصحراء المترامية على أطرافها. ومن بعدها بإمكانكم الانطلاق إلى أسواق وبازارات الأقصر الشهيرة من أجل اقتناء أروع الهدايا والمصنوعات المصرية والتوابل وغيرها بأسعار قابلة للمساومة، وفي جو من الحيوية والصخب في أسواق مفعمة بالحركة منذ ساعات الصباح المبكرة وحتى الساعة 12 ليلاً.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وبهذا نكون مستمعينا انتهينا من جولتنا لهذا اليوم في أم الدنيا. وأكيد هذه جولة مختصرة ما قدرنا نحصر فيها كل المناطق السياحية في مصر. طبعاً مصر تحتاج بنفسها عدة حلقات علشان نقدر نغطي كل المناطق السياحية، ولكن حاولنا في حلقتنا لهذا اليوم إن نغطي أهم هذه المناطق السياحية. ونختتم حلقتنا مستمعينا مع مقولة مشهورة تقول اللي يشرب من مية النيل حيرجع لها تاني، وهذا اللي يحصل مع أكثر السواح اللي يزورون مصر، فهم لازم يردون ويزورونها مرة وثنتين وثلاثة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية

على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: تكريما لجلالة الملك المعظم، فخامة الرئيس المصري يقيم مأدبة غداء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لمصر الشقيقة.
2: نائب جلالة الملك ولي العهد يؤكد أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن الكفاءات الوطنية تواصل الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التنموية.
1: نائب جلالة الملك ولي العهد يؤكد أن ما تحققه الكوادر الوطنية من إنجازات في مختلف الميادين يعكس ما تمتلكه من كفاءة واقتدار وما تتحلى به من روح المبادرة والمسؤولية والإخلاص.
2: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة يعزز قدرتهم على التفكير الإبداعي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات ومشاريع ذات أثر.
1: وزارة الصناعة والتجارة تواصل جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في إطار مساعيها لضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات.

تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا اليوم مأدبة غداء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لمصر الشقيقة، حضرها الوفد المرافق

0: لجلالة الملك المعظم وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية. وخلال المؤدبة تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مع أخيه فخامة الرئيس المصري الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية ومتينة وعلاقات أخوية راسخة وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن الكلمة الوطنية المسؤولة تمثل قوة وثباتا في مواجهة التحديات بما تطلع به من دور في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمصادر الوطنية وصون الوطن ومقدراته.
1: وأشار سموه إلى أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءة صحفية وطنية متميزة تواصل ضمن فريق البحرين الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التاريخية.

0: وصون الوطن ومقدراته.
1: وأشار سموه إلى أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءة صحفية وطنية متميزة تواصل ضمن فريق البحرين الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التنموية بإسهامات متميزة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وتفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برعاية حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين ونخبة من الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، حيث أكد سموه أن الجائزة منذ إطلاقها أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وإبراز الطاقات والكفاءات الإعلامية الوطنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بما يعزز مكانة الصحافة البحرينية وريادتها. وأشاد سموه بالكفاءات الوطنية في قطاعي الصحافة والإعلام وما قدمته من جهود وطنية مخلصة في خدمة الوطن وفي مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، مؤكدا اعتزازه بالإعلام الوطني الذي كان مصدرا موثوقا للمعلومات وأسهم بمهنية ومسؤولية في نقل الحقائق ودعم الإجراءات الحكومية وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية، مشيدا بالمواقف الوطنية المشرفة التي جسدها الصحفيون والكتاب البحرينيون في الدفاع عن الوطن ومواكبة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار. بعدها تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتكريم الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026، حيث فاز الأستاذ مؤنس المردي بجائزة شخصية العام الصحفية والكاتب خليل إبراهيم الذوادي من صحيفة الأيام والكاتب محميد جمع المحميد من صحيفة أخبار الخليج منصفة بجائزة أفضل عمود رأي، والصحفية شيماء عبد الكريم حسين من صحيفة البلاد بجائزة أفضل تحقيق صحفي، والأستاذ فيصل محمد العلي رئيس تحرير صحيفة الوطن عن ملحق عام عيسى الكبير بجائزة أفضل ملحق متخصص، والأستاذ راشد نبيل الحمر رئيس تحرير صحيفة الأيام بجائزة أفضل حوار صحفي، والمصور محمد عبد الرحمن الملا من وكالة أنباء البحرين بجائزة أفضل صورة صحفية، والصحفي محمد عبد الرضا بحر من صحيفة الأيام بجائزة أفضل محتوى صحفي مرئي، والسيد عمر عبد السلام الكعبنة من صحيفة البلاد بجائزة أفضل إنفوغرافيك، والسيد حثيفة إبراهيم الدبو من صحيفة البلاد بجائزة أفضل موقع أو حساب إخباري لمؤسسة صحفية، فيما فاز مناصفة بجائزة أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات كل من الطالبة نريمان محمد الدليمي من الجامعة الأهلية والطالب محمد هاشم سعيد من كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين والطالب أحمد راشد الحلي من جامعة البحرين. وهنأ سموه الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة الإبداع بما يسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في مملكة البحرين. من جانبه رفع سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يليه جلالته من اهتمام ورعاية بالصحافة الوطنية، كما رفع بالغ الشكر والعرفان

0: عفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على تفضل سموه برعاية الحفل الذي يتزامن مع مرور 10 أعوام على إطلاق الجائزة، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد ما حققته الجائزة من مكانة رائدة في تكريم التميز الصحفي وتشجيع الإبداع في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به من سموه. كما هنأ سعادة وزير الإعلام الفائزين بالجائزة مؤكدا أن هذا التكريم يمثل حافزا لمواصلة العطاء والإبداع وتعزيز التنافس المهني والإسهام في تطوير العمل الصحفي بما يواكب مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين. من جهتهم أعرب الفائزون بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ميوله من دعم ورعاية مستمرة لقطاع الإعلام ومنتسبيه، مؤكدين أن الجائزة تمثل وسام فخر ودافعا لمواصلة العطاء والإبداع وخدمة الوطن وإعلاء رسالته الإعلامية بمهنية ومسؤولية.
1: عقد كامل من الاحتفاء بالإبداع المهني رسخت خلاله جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة مكانتها بوصفها أبرز منصة وطنية لتكريم التميز الصحفي في مملكة البحرين. وفي دورتها 10 جاءت الجائزة لتؤكد استمرار الاستثمار في الكفاءات الإعلامية الوطنية وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار وترسيخ دور الصحافة كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية ونقل الحقيقة بمهنية ومسؤولية.
2: طبعا أنا سعيد ويملأ لي الفخر أني استلمت هذه الجائزة العزيزة على كل صحفي، وهذه الجائزة خاصة من سمو الأمير الملكي الأمير سلمان بن حمد. هذه الجائزة تعطيني أيضا حافز وحطت علي مسؤولية أخرى أن أنا أواصل العمل الصحفي والعمل الإعلامي بشكل مستمر إن شاء الله، والله يقدرني نقدم الشيء الذي يليق بالصحافة البحرينية.
3: يعني نحن نشعر كصحفيين وكتاب أعمدة بثقل المسؤولية وأهمية وخصوصا حصول الإنسان على هذه الجائزة الرفيعة، يؤكد بأنه يجب أن يستمر في العطاء ويبذل الجهد الكبير من أجل رفعة شأن هذا الوطن.
4: الأسرة الصحفية في مملكة البحرين سعيدة بهذا اليوم، سعيدة برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الجائزة. تعني لنا الشيء الكثير، تعني لنا المسؤولية، تعني لي أنا بشكل خاص أيضا، لأن هذه ثاني مرة أفوز فيها في عمود الرأي بجائزة سمو رئيس الوزراء لأداء رسالة المهنية والصحفية النبيلة لخدمة الوطن الذي نعتز به.
1: رعاية صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لحفل الجائزة عكست ما يحظى به قطاع الصحافة والإعلام من اهتمام ودعم، انطلاقا من إيمان بدور الكلمة الوطنية المسؤولة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمصادر الوطنية ومواكبة مختلف التحديات. كما شكلت المناسبة محطة لتقدير ما قدمته الكفاءات الإعلامية البحرينية من أداء مهني وإسهامات وطنية عززت حضور الإعلام الوطني في مختلف الظروف.
5: وأنا سعيد جدا بمواقف الصحافة البحرينية، بمواقف الأسرة الصحفية والإعلامية خلال المرحلة الماضية في مملكة البحرين، سجلت صحافتنا وسطرت دور وطني مشرف، الوقوف صف واحد خلف راية الوطن وخلف راية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإحنا اليوم نحتفي بهذه المناسبة وإلى المزيد من المناسبات السعيدة إن شاء الله.
6: إحنا اليوم موجودين في حفل وعرس لكل صحفي بحريني وكاتب، وهذه أندل واستمرار الجائزة أندل فيدل على الاهتمام من جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء. اليوم إحنا يعني يمكن الكلمات تخوننا إذا بنتكلم وبنقول وبنشرح، مرينا في الفترة السابقة في ظروف كانت صعبة، لكن الصحافة الوطنية أثبتت منعتها وأثبتت قوتها وصلابتها والحمد لله. طبعا هذه تتويج لجهود الصحفيين، وهذه تتويج يعني نعتز ونفتخر فيه في كل عام.
7: نشكر صاحب السمو الملكي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه على دعمه المتواصل للشباب، طبعا فخورة جدا وسعيدة.

0: حصولي على هذه الجائزة، وهالجائزة حافز بإني أقدم المزيد بالمستقبل إن شاء الله.
1: وتوج الحفل بنخبة من الصحفيين والإعلاميين الفائزين بمختلف فئات الجائزة تقديراً لما قدموه من أعمال متميزة عكست جودة المحتوى وتنوعه، فيما أكدت المناسبة أن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تواصل بعد 10 أعوام على انطلاقها أداء رسالتها في تحفيز التميز وتشجيع المنافسة المهنية وصناعة نماذج صحفية تسهم في الارتقاء بالإعلام الوطني وترسيخ مكانته في مملكة البحرين.
2: هذا وتشكل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة حدثا نوعيا في مسيرة العمل الصحفي بمملكة البحرين منذ تأسيسها عام 2016، وتعكس ما يوليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حافظه الله من رعاية واهتمام بالصحافة والصحفيين.
3: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تحققه الكوادر الوطنية من إنجازات في مختلف الميادين يعكس ما تمتلكه من كفاءة واقتدار وما تتحلى به من روح المبادرة والمسؤولية والإخلاص، بما يجعلها شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
2: وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان انطلاقا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو الثروة الأغلى، وأن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها يدعم مسيرة التنمية ويعزز تنافسية المملكة على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الدفعة 11 من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها منتسبو الدفعة 11 من البرنامج، مؤكدا سموه أن الكوادر الوطنية تحظى بثقة كبيرة لما أثبتته من كفاءة وتميز، فهي بما تمتلكه من وعي وإبداع وإصرار تمثل القوة الدافعة نحو رسم ملامح المستقبل ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية، مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير كوادرها الوطنية وتهيئة البيئة الداعمة لنموها من خلال توفير المبادرات والبرامج النوعية التي تفتح أمامهم آفاقا أوسع للفرص في كافة المجالات، بما يسهم في إعداد أجيال من الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات. وقال سموه إن البحرين كانت وستبقى غنية بأبنائها الذين جعلوا من الكفاءة والإخلاص والتميز نهجا ومن خدمة الوطن غاية ومسؤولية، والثقة الكبيرة بما يمتلكه أبناء البحرين من عزيمة واقتدار وبقدرتهم على مواصلة صناعة الإنجازات ورسم ملامح المستقبل الذي يطمح إليه الجميع. مؤكدا سموه أن خريجو برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يمثلون نموذجا لما تزخر به البحرين من طاقات وطنية واعدة ويجسدون ثمرة الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية. وأشار سموه إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي، بما يدعم مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء الحكومي تحقيقا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة 11 عن خالص تقديرهم وشكرهم لما يوليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد من اهتمام بالكوادر الوطنية وحرص سموه المتواصل على تنمية إمكاناتهم وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في صناعة مستقبل الوطن، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل مصدر فخر واعتزاز ودافعا لمواصلة التميز والعطاء، مجددين التزامهم بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية بروح الفريق البحرين الواحد للإسهام في تحقيق تطلعات المملكة ومواصلة مسيرة ازدهارها. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حديث التي أقيمت في مدينة شباب 2030 تحت عنوان تجارب شبابية ملهمة في الذكاء الاصطناعي.
3: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون

0: شباب أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز الممكنات التي يمكن للشباب توظيفها في ابتكار الحلول وصناعة الفرص، مشيرة إلى أهمية مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم إسهاماتهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيدة بما يقدمه الشباب البحريني من تجارب وأفكار مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة يعزز قدرتهم على التفكير الإبداعي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات ومشاريع ذات أثر بما يواكب احتياجات سوق العمل ويدعم تنافسيتهم.
1: كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن مواصلة جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في إطار مساعيها لتعزيز استقرار الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات وحماية حقوق المستهلكين.
0: وأظهرت أحدث إحصائية نشرتها الوزارة تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية ورصد عدد من المخالفات إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الرقابية بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وآمنة.
2: في مساع متواصلة لتعزيز استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، واصلت وزارة الصناعة والتجارة تكثيف حملاتها الرقابية وفقاً لإحصائية نشرتها الوزارة منفذة أكثر من 3100 زيارة تفتيشية خلال 5 أشهر ضمن خطة تستهدف متابعة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات وضمان توافر السلع الأساسية وشفافية الأسعار. وأسفرت تلك الحملات عن رصد 178 مخالفة اتخذت الوزارة على إثرها الإجراءات القانونية اللازمة في إطار نهج يركز على الحد من التجاوزات وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين. ولم تقتصر الجهود على الرقابة الميدانية بل امتدت إلى متابعة الشكاوى والبلاغات وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الرقابية بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة التجارية وترسيخ ثقافة حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق. كما شارك 27 متطوعاً ومتطوعة في مساندة الأعمال الميدانية في خطوة تعكس تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية وتعزز كفاءة الحملات الرقابية بما يدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع المتعاملين.
0: في إطار توسعة شبكتها الدولية وتعزيز الروابط بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين فتح باب الحجوزات لرحلاتها المباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار كوالالمبور الدولي، وذلك بدءا من 29 من سبتمبر القادم.
1: يأتي ذلك تلبية للطلب المتزايد على السفر المصاحب لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026، حيث ستشغل طيران الخليج جدولا معززا للرحلات إلى كوالالمبور خلال الفترة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق، بما يوفر سعة إضافية ومرونة أكبر للجماهير والمسافرين الراقبين في حضور هذا الحدث. وبعد انتهاء فترة السباق ستستمر الخدمة ضمن شبكة وجهات طيران الخليج الدائمة وفق جدول رحلات منتظم يدعم الربط الجوي بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا على مدار العام.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
4: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلت

0: بت في دهر الحضارات ونيضا أبديا.
1: الصواري
0: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
0: الصواري
1: هم المبدعون.
0: الصواري
1: الإعداد عبد الله يوسف،
0: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

بينما كانت أوروبا تعيش عصرها الجليدي، كان الفراعنة يسحرون ويخططون كيف يحفظون موتاهم بالأعشاب وبالسحر واللعنات.

0: وعندما شبت أوروبا عن الطوق أكل شكسبير وإسحاق نيوتن مسحوق مومياوات الفراعنة طلباً للصحة والعافية.
1: باعت أوروبا مسحوق مومياوات الفراعنة بأغلى من الأحجار الكريمة، فانتقم الفراعنة لموتاهم باللعنة، حيث مات أفراد بعثة التنقيب عن توت عنخ آمون على التوالي بعد الاكتشاف مباشرة.
0: أيتها الصديقات
1: وأيها الأصدقاء،
0: تسلحوا بإيمان قوي وبرباطة جأش لا تلين، وأنتم تخترقون معنا ركام آلاف السنين الغابرة حيث يستقر الفراعنة.

0: في مراحل هدوء يلبد الأجواء من حولنا بإحساس مكفهر مرعب كالذي يسبق العاصفة، جلجل حولنا وفوق رؤوسنا صوت قوي هادر مرعب يردد:
1: لعنة الفراعنة.

0: نحن في عمق مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون، بعد فتحها بدقائق معدودة في عام 1923 للميلاد، منذ أن تم إغلاقها على الملك الصبي منذ أكثر من 3000 عام أو تزيد.
1: رائحة الموت تجوس في المكان، وهدوء قاتل، وعجلات حربية مفككة، وأسرة، وأواني من مقتنيات رحلة ما بعد الموت يمتلئ بها الموقع، ومومياء الملك الصبي توت عنخ آمون ترقد شاخصة ببصرها فيما يوحي بمشروع لعنة قد تصدر في أي لحظة.

0: كانت الساعة تشير إلى 12:45 قبل منتصف ليل القاهرة في عام 1923 للميلاد.
1: كان الربيع قد بدأ يطل برياحه الخماسينية في بداية شهر أبريل.
0: الشوارع الرئيسية تتلألأ في حلة من الأضواء بالرغم من قلة عدد المرة والسيارات.
1: القاهرة في ذلك الوقت كان يقطنها 1.5 مليون نسمة فقط.
0: فجأة ينقطع التيار الكهربائي وتغرق القاهرة كلها في ظلام دامس.

0: تدق ساعة جامعة فؤاد الأول القاهرة حالياً. 1 2 3 12. ومع الدقة 12 يموت أحد نزلاء فندق شبرد.
1: انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة ليس بالأمر العادي، فهو حادث يمكن أن يقع كل قرن من الزمان، وخاصة عندما أعلنت مصلحة الكهرباء في ذلك الوقت أن السبب في ذلك الحادث ليس معروفاً ولم يعرف حتى وقتنا هذا.

وفاة نزيل فندق شيبرد يمكن أن تحدث في كل وقت وفي أحسن الفنادق، إلا أن هذا النزيل لم يكن نزيلا عاديا، ويكفي أن نعرف اسمه وهو إيرل كارنافون.

0: وكارنر فورن هذا أرستقراطي إنجليزي عرف عنه حب المغامرة، إلا أن شهرته طبقت الآفاق بتمويله حملة التنقيب عن مقبرة الملك المصري الشاب توت عنخ آمون.
1: عبر آلاف الكيلومترات وفي قلب العاصمة البريطانية لندن وداخل أحد القصور المنيفة،
0: وفي اللحظة نفسها التي انقطع فيها التيار الكهربائي عن القاهرة،
1: فوجئ سكان القصر بكلب الأرستقراطي الإنجليزي، وهو كلب من نوع الماستيف الذي يبلغ حجمه حجم عجل صغير،
0: يقف على قدميه ويعوي عواء مؤلما ليسقط ميتا عندما أتمت ساعة بيج بن الشهيرة دقاتها العاشرة. ومعروف أن فرق التوقيت بين القاهرة ولندن ساعتان فقط، أي أن الكلب وصاحبه ماتا في اللحظة نفسها.

تزامن غريب وعجيب بين وفاة الكلب وصاحبه، كل منهما في قارة مختلفة، ولكن في اللحظة نفسها وفور وفاة الأرستقراطي الإنجليزي طيرت وكالات الأنباء الخبر، ليس فقط لكونه شخصية بارزة على المستوى العالمي، وإنما لاقتران موته ببداية تفجر أسطورة لعنة الفراعنة.

0: وإن مفهوم أو مصطلح أو ثيمة لعنة الفراعنة قد عبأت العالم القديم والحديث بسطوة ضجيجها المثير المرعب، حيث بات اصطلاح لعنة الفراعنة وكأنه فزاعة مفزعة قادمة من أقاصي التاريخ القديم نحو أفاق الحاضر والمستقبل، وكأنها الأساطير التي لا تموت.
1: لندع مثل تلك الأساطير جانباً لكي نرضي ضمائرنا وعقولنا العلمية أولاً، ثانياً لنلقي نظرة على شهادة وفاة كارنر فون، فسوف نجد أن سبب الوفاة حسب تشخيص الطبيب الشرعي
0: هو الالتهاب الرئوي في مرحلة متقدمة منه.
1: هكذا فقد أرحنا عقولنا العلمية بهذا التفسير المنطقي، ولكن ما القول إذا ما عرفنا أن جميع من حضروا لحظة فتح مقبرة الملك المصري الصبي ماتوا خلال فترة قصيرة من اكتشافهم الكبير وبشكل غامض؟

0: من بين من حضروا لحظة فتح المقبرة لأول مرة منذ تم إغلاقها على الملك الصبي توت عنخ آمون منذ أكثر من 3000 عام أو يزيد، كان آرثر ماس، مدير متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وجورج بنديكت، مدير متحف اللوفر بفرنسا، وهما شخصيتان علميتان لهما ثقلهما في مجال الآثار.
1: لقد مات الاثنان عقب إيرل كارنر فون بفترة قصيرة، وليس هناك حتى الآن سبب معروف للوفاة، علما بأنهما كانا مكتملي الصحة والعافية.

0: ليس معنى ذلك أن أسطورة لعنة الفراعنة ولدت بوفاة مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، فتلك اللعنة كانت محفورة في أذهان جميع الحضارات التي تلت الحضارة المصرية القديمة، في اليونان وفي روما وفي بابل وفي أوروبا الحديثة. إلا أننا نستطيع أن نقول إن الاهتمام زاد بها بشكل كبير.
1: فمنذ غروب شمس الحضارة المصرية رسخ في أذهان الحضارات التي تلتها أن هؤلاء الملوك الجبابرة نجحوا في ابتكار نظام أمني في غاية الخطورة والعقاب لمن يجرؤ على انتهاك حرمة مقابرهم، ألا وهو اللعنة.

0: كان ذلك اعتقادا راسخا لا يتزعزع أو يلين فيما يتعلق بأسطورة لعنة الفراعنة. وقد دعم هذا المعتقد البراعة المنقطعة النظير للمصريين القدماء في السحر،
1: حيث يؤكد المؤرخون والمتخصصون في علوم ما وراء الطبيعة أن هؤلاء المصريين جابوا محيط عالم السحر من الشاطئ إلى الشاطئ، وأن عتات السحرة في جميع الحضارات وحتى يومنا هذا ليسوا سوى أطفالاً إذا ما قرنوا بأحد الكهنة المصريين المبتدئين في هذا المجال.
0: الكتابات والصور الجدارية على معابد وقبور قدماء المصريين تحدثنا عن سحرة كانوا يستطيعون تحويل مياه بحيرة هادئة إلى محيط هائج لتحمل أمواجه قطعة ذهب سقطت واستقرت في أعماق البحيرة، ثم بلطمة خفيفة من يد الساحر على الأمواج تعود البحيرة إلى ما كانت عليه من هدوء وصفاء.
1: نعود مرة ثانية إلى محاولة إرضاء عقولنا العلمية التي لا تقبل سوى الشيء المادي الملموس، فنقول إن الغالبية العظمى من علماء المصريات يشكون في وجود مثل هذه اللعنة بشكلها المادي

0: إن القناعة البشرية في مدى الدهر والتاريخ والحضارات القديمة والحديثة قد تبلورت، وهي تؤمن إيمانا يصل حد اليقين التام بأن اللعنة حالة حسية ومعنوية قائمة متحركة في كل الأزمان، وتطال أيا كان من الأفراد والأمم والأوطان،
1: وأن هناك غموضا يكتنف العالم بأسره، وكم من هائلا من الأسرار الغامضة

0: الحضارة الفرعونية حضارة عريقة عميقة اكتنفها الغموض، وكم هائل من الأسرار ومقابر امتلأت بمومياوات حكامها وملوكها وأفراد أسرهم.
1: فبينما كانت أوروبا تعيش في عصرها الجليدي، كان الفراعنة يسحرون ويخططون كيف يحفظون موتاهم بالأعشاب والسحر واللعنات وبمقتنيات حياتية يومية لاقتناعهم بحاجة الموت لها في رحلة ما بعد الموت.
0: لعل مقبرة الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون من أكبر المقابر الفرعونية التي احتوت على كميات كبيرة جدا من العربات والأسرة والأواني والأطعمة ومستلزمات الحياة اليومية التي كانت سائدة في ذلك العصر.
1: وظلت تلك المقبرة ومقابر أخرى غيرها من مقابر الفراعنة مغلقة طوال ما يزيد على 3000 عام، إلى أن تم فتح أعظم مقبرة ملكية فرعونية على يد المكتشف الإنجليزي هوارد كارتر في عام 1923 للميلاد.
0: وبفتح المقبرة في ذلك العام تأسس ما سمي بلعنة الفراعنة.

0: عليه لعنة الفراعنة نتيجة حتمية لمجموعة من الأحداث والحوادث التي تلت مباشرة فتح أعظم مقبرة فرعونية ملكية، ألا وهي مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون.
1: فقد حدث انقطاع تام للتيار الكهربائي في القاهرة لتغرق في ظلام دامس. مثله أيضا حدث في بعض دول أوروبا،
0: وتتالت وفيات أعضاء فرق التنقيب، وتزامن ذلك مع وفيات أخرى حدثت في نفس اللحظة في موطن أولئك الأشخاص.
1: لذلك اتفق الجميع شرقا وغربا على أن هناك شيئا يحوم في الأرجاء، يطال دون رحمة كل من تجرأ أو سوف يتجرأ على المساس بالحضارة الفرعونية ممثلة في تراثها ومقابرها. وتم إطلاق تعريف على ذلك الشيء من مفردتين هما
0: لعنة الفراعنة.

0: قبل استراحتنا قرب الصوار الثلاثة أهرامات الجيزة، حضرنا اللحظة التي تم فيها فتح مقبرة الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون، ورأينا كل شيء وسمعنا عن كل شيء حدث.
1: ولعل أغرب ما سمعنا من كل الغرائب التي تلت فتح المقابر الفرعونية هو ما يتعلق بالمسحوق الذي قامت أوروبا بتحضيره من المومياوات الفرعونية،
0: والذي أقبل اثنان من ألمع الشخصيات الأوروبية على التهامه طلباً للصحة والعافية.
1: مسحوق الموتى.
0: تعطل بنا التفكير، فتعطلت بنا لغة الكلام، حتى تناهى إلى سمعنا الحديث عن مسحوق الموتى، فأجزنا أذهاننا وأجسادنا لترتاح من التعب وتصفو من التشويش الذي طرأ عليها،
1: بوعد أن نبحث ونستقصي المعلومات الدقيقة الهامة فيما يتعلق بمسحوق الموتى الذي حضرته أوروبا وباعته بمبالغ تجاوزت بكثير أثمان الأحجار الكريمة. وها نحن نفي بالوعد.
0: وفاؤنا بالوعد يتحدد بالضبط في الحديث عن مسحوق عظام الموتى.

0: الحضارة الفرعونية جانباً ونقفز إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر اللذين شهدا بداية شعاع الحضارة في أوروبا. وبالرغم من ذلك فقد استمر مشاهير أطباء ذلك الزمان في كتابة وصفات طبية لجميع الأمراض، القاسم المشترك فيها هو مسحوق من بقايا مومياء مصرية قديمة.
1: الأغرب من ذلك أن شخصيات علمية وفكرية أسهمت بشكل بارز في حضارة وعلم الإنسان،

0: لسنا ولستم أنتم فيما نعتقد أو ربما نجزم في أحوال نفسية مطمئنة عادية هادئة بعد الذي سمعنا.
1: كيف يتسنى لإنسان أيا كان معدنه أن يجعل شهيته مفتوحة إلى الدرجة التي تتقبل التهام مسحوق عظام الموتى؟
0: الأدهى أن أولئك الموتى هم المومياوات الفرعونية

0: طلبا لعافية جيدة وصحة دائمة. تناول ويليام شكسبير الكاتب المسرحي الإنجليزي الذي طبقت شهرته الآفاق مسحوق عظام المومياوات الفرعونية،
1: وكذلك فعل العالم الأشهر من نار على علم إسحاق نيوتن ذات الفعل، وتناول ذات مسحوق عظام المومياوات الفرعونية.

دعونا أيها الأحبة نتجمل بالصبر ونستسلم لقسط من الراحة الذهنية بجوار الصواري العملاقة الشامخة المطلة على بحر الكون وفضاء الحضارات، كي نستكمل في الأسبوع القادم حديثا يبدو شيقا عن لعنة الفراعنة ومسحوق عظام المومياوات الفرعونية المصرية القديمة.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج. صراحة ما أدري شو أسوي، ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
2: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً،

0: الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذا يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو الصلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك. عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة، قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 و3 قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس، قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إرحم الذوادي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال: لقيني مجنون كان يكون في الخريبات، فقال: يا إسرائيل، خف الله تعالى خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله ولا تفر منه. أقسى عقوبة للكاذب لا تكمن في أن لا يصدقه أحد، بل في أنه لا يستطيع أن يصدق أحدا. جورج برنارد شو. أهل مرو موصوفون بالبخل في الكتب، ومن عاداتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشدها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر،

0: ويصبون عليه الماء ويطبخونه، ويمسك كل منهم طرف الخيط الذي قد شده في لحمته، فإذا نضجت القدر جر كل واحد منهم خيطه وتفرد بأكل ما فيه، أما المرقة فيتعاونون عليها.
1: ما خط القلم.
0: سئل كسرى أنوشروان: متى يكون عيش الدنيا ألذ؟ فقال: إذا كان الذي ينبغي أن يعمله المرء في حياته معمولا. وقال بعض السلف: أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من أمنها. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام ولا الشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. قال البحتري: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطري الوفاء وذا الوفاء، ويلحى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر. فارفض بإجمال أخوة من يقل المقلة ويعشق المثلي.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: كلمات الحب التي ننثرها كل ليلة عبر الأثير، يرددها الصدى والنسيم والأحبة مثلنا. وأؤكد يا إخواني أنها لن تكون آخر الكلمات، لأن سطور العاشقين لن تجف على الدفاتر ما دامت هناك حياة.
1: كما العطر يجلب الفراشات للزهور، فأريج الكلمة سيبقى يعبق في الفكر ويزهر في الروح وينتعش مع دقات القلب، وسيبقى العطر والحب يكسبان الفكر زخما من العواطف، تنتقل من اللاشعور إلى التصرفات ثم تدون في دفاتر الزمن.

0: كلمات الحب، دفقات حنان، لا، لن تكون الأخيرة في دفاتر الشعراء والأدباء والعشاق، لأنهم ما صنعوا تلك الدفاتر إلا لتزهر صفحاتها بتلك النغمات.
1: على صفحات الماء الراحل إلى الشاطئ الآخر كتبت كل سطور حبي ورحلت كل الأشرعة إليه.
0: على رمال الشاطئ الآخر بنيت قصور أحلامي، وجاءت ريح صفراء ودمرت قصوري.
1: على الأرصفة القديمة حيث عرفت حبنا في الزوايا الخافتة الضوء، رسمت اسمك ووجهك وصليت كي تعودي.
0: بعد طول تفكير طلعت شمس جديدة.

0: أيتها الراحلة أبدا، ماذا علمتك أيام الغربة؟
1: أيام الغربة علمتني الكثير، لكن الأهم علمتني كيف أرى وجهك من خلال نور القمر، وحكمة استدارة الأرض ليل نهار حول أمها الشمس.

0: وأنت هل تعلمت من الغربة شيئا جديدا؟
1: أحسست بالغربة قبل التعلم. كانت غربتي ذات شقين، غربة نفس وغربة وطن. مشيت على تراب مختلف، عملت أعمالا مختلفة. أدركت أن الحكمة من الاغتراب هي تعزيز حب الوطن والنفس في الذات. وكان أن عدت إلى الدارين، وطني ونفسي.

0: في الغربة تعلمت معنى الإحباط، فوقفت لأول مرة كالجدار المهزوم أمام وقع المدافع، لكني بقيت صامدة، وكان الغد مجهولاً في خاطري، لذا عرفت كيف أخطط لاستقبال المجهول. أما أنت فماذا فعلت؟
1: لا أنكر أنني شعرت بعد الرحيل ببرد الصحراء وكفهرار دم الشمس وبعد القمر عن السندريلا، لكنني قررت الخوض في التجربة حتى آخر أبعادها وانتصرت.

0: بالحب تعلمت كيف تنجح الفراس في السباق، فالأمل كان يتسابق مع اليأس.
1: بالحب عرفت كيف ينجح الفجر في طرد الظلال السود، وأدركت أن من رام الوصول عليه بإعلان أي حرب ضد أي شيء.

0: لا أنكر أنه برغم اللحظات اليائسة التي كانت تدخل مسامات ورقي، فإن العطر الذي تركته فوق السطور كان الأقوى، وهو الذي شجعني على النجاح.
1: أما كلماتي في ليالي الغربة فكنت أخطها ببطء ممسوح، إلى أن أدركت أنها لن تكون الأخيرة، فقاموس الحب حافل بالأعاجيب.

رغم الرحيل وقرار الخوض في تجربة الفراق، أوسطت القلب الذي سكنته وتناسيت الذكريات. لكن الكهف الذي لم يعد يتسع لغيرك غرق في دمه، ورغم أنني حاولت أن أحللك من دم شراييني إلا أنك كنت أقوى منها، وإذا بك تنفر من الشرايين إلى الحروف، وكان ذلك أروع ما فيك.

برغم كل شيء، برغم الغربة والفراق، كنت دوما تلك الرملة الحنون التي تحتضن ماء البحر. كنت الصدفة رغم تمرد الشاطئ وتفجر الضباب، وكان هذا أروع ما فيك يا شاعرتي.

0: ما زلت تسألني عن عيد ميلادي، سجل لديك إذن ما أنت تجهله، تاريخ حبك لي، تاريخ ميلادي.
1: لمن نشتاق؟
0: لليل.
1: وما الليل في خواطرنا؟
0: أبعاد ومسافة ورحلة مريحة.
1: وما الحزن؟
0: وتر باكي يخرج نغمة من أنغام المحبة.
1: وما هي نغمة المحبة؟
0: أن نقول بصفاء كلمتنا ثم نرحل.
1: حنانك يا حبيبة الروح لا يتجمد، لا يجف، لا يتبدد، كان ولا يزال أقوى من الليل وأقوى من النهار، أقوى من الموت والحياة، فهو دوما يتجدد.
0: حنانك أيها الحبيب هو الحقيقة، وحقيقتك أروع ما فيك.
1: حنانك له أيد ناعمة، له شفاه خجول، له صدر يخفق بالأمومة، له الجمال الذي لا يزول.
0: الحب يا رفيق الدرب ليس وقتا، الحب هو اختصار الوقت.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مأدبة غداء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لمصر الشقيقة. حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية. وخلال المؤدبة تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مع أخيه فخامة الرئيس المصري الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية متينة وعلاقات أخوية راسخة وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن الكلمة الوطنية المسؤولة تمثل قوة وثباتا في مواجهة التحديات بما تطلع به من دور في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمصادر الوطنية وصون الوطن ومقدراته.
2: وأشار سموه إلى أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءة صحفية وطنية متميزة تواصل ضمن فريق البحرين الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التنموية بإسهامات متميزة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وتفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برعاية حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها 10 بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين ونخبة من الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، حيث أكد سموه أن الجائزة منذ إطلاقها أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وإبراز الطاقات والكفاءات الإعلامية الوطنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بما يعزز مكانة الصحافة البحرينية وريادتها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تحققه الكوادر الوطنية من إنجازات في مختلف الميادين يعكس ما تمتلكه من كفاءة واقتدار وما تتحلى به من روح المبادرة والمسؤولية والإخلاص بما يجعلها شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان انطلاقا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو الثروة الأغلى، وأن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها يدعم مسيرة التنمية ويعزز تنافسية المملكة على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الدفعة 11 من

0: مكتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها منتسبو الدفعة 11 من البرنامج، مؤكدا سموه أن الكوادر الوطنية تحظى بثقة كبيرة لما أثبتته من كفاءة وتميز، فهي بما تمتلكه من وعي وإبداع وإصرار تمثل القوة الدافعة نحو رسم ملامح المستقبل ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية، مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير كوادرها الوطنية وتهيئة البيئة الداعمة لنموها من خلال توفير المبادرات والبرامج النوعية التي تفتح أمامهم آفاقا أوسع للفرص في كافة المجالات. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حديث التي أقيمت في مدينة شباب 2030 تحت عنوان تجارب شبابية ملهمة في الذكاء الاصطناعي.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز الممكنات التي يمكن للشباب توظيفها في ابتكار الحلول وصناعة

0: نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حديث التي أقيمت في مدينة شباب 2030 تحت عنوان تجارب شبابية ملهمة في الذكاء الاصطناعي.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز الممكنات التي يمكن للشباب توظيفها في ابتكار الحلول وصناعة الفرص، مشيرة إلى أهمية مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم إسهاماتهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيدة بما يقدمه الشباب البحريني من تجارب وأفكار مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة يعزز قدرتهم على التفكير الإبداعي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات ومشاريع ذات أثر بما يواكب احتياجات سوق العمل ويدعم تنافسيتهم.
0: كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن مواصلة جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في إطار مساعيها لتعزيز استقرار الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات وحماية حقوق المستهلكين.
1: وأظهرت أحدث إحصائية نشرتها الوزارة تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية ورصد عدد من المخالفات إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الرقابية بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وآمنة. في إطار توسعة شبكتها الدولية وتعزيز الروابط بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين فتح باب الحجوزات لرحلاتها المباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار كوالالمبور الدولي، وذلك بدءا من 29 من سبتمبر القادم.
0: يأتي ذلك تلبية للطلب المتزايد على السفر المصاحب لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026، حيث ستشغل طيران الخليج جدولا معززا للرحلات إلى كوالالمبور خلال الفترة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق، بما يوفر سعة إضافية ومرونة أكبر للجماهير والمسافرين الراقبين في حضور هذا الحدث. وبعد انتهاء فترة السباق ستستمر الخدمة ضمن شبكة وجهات طيران الخليج الدائمة وفق جدول رحلات منتظم يدعم الربط الجوي بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا على مدار العام.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان إرحم الذوادي.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان إرحم الذوادي.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان إرحم الذوادي.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية البحرينية للفنان إرحم الذوادي.

كان الندم ينفع خلاص انا مش تقولي مش تقولي ان ما اسمع يا ندمان متى كان

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان إرحم الذوادي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية بحرينية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: عندما تتمكن من تخطي بعض المشكلات الخطيرة في العلاقات لا تتذكر الأوقات الصعبة، ولكن فكر بالدروس والخبرة والحكمة اللي جنيتها نتيجة مرورك بهذه المرحلة في حياتك. كن قوياً ثابتاً، صاحب همة وإصرار وعزيمة على تحقيق أهدافك. اهجر التواني والكسل والفتور، استعن بالله وتوكل عليه، واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: جاسم عمره 32 سنة. جاسم يانه اليوم يشتكي من ألم في الإبهام صادع من يومين، مو بقادر يرقد، وهذه الألم ومعاها سخونة وحرارة في الجسم. طبعا عند الفحص تبين أن الصبع عند الإبهام متورم وأحمر وما نقدر نلمسه بسبب الألم، فعطينا جاسم أدوية مسكنة لالتهاب مفصل الإبهام، وسوينا له بعض التحاليل اللي هي التحاليل المخبرية، وأهم تحليل اللي هو تحليل اليوريك أسيد. طبعا طلعت النتائج أن عند جاسم اليوريك أسيد وايد مرتفع، وهو سبب المشكلة اللي عنده في مفصل الإبهام. طبعا سألنا جاسم شنو هو هذه اليوريك أسيد. هو اليوريك أسيد نوع من أنواع البروتين، وشنو أسبابه؟ قلنا لأن سبب ارتفاع اليوريك أسيد هو كثرة تناول اللحوم، سواء كانت اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء اللي أنا أقصد فيها اللحم العادي أو الدياي، أو تناول البقوليات مثل النخي والباجلة، أو أنه يأكل الفلافل، وهذه كلها فيها كمية كبيرة من اليوريك أسيد. طبعا اليوريك أسيد لما يزيد في الدم يصير مثل الدبابيس. هذه الدبابيس تكون موجودة وتتركز فين؟ في المفاصل، وأول مفصل يصيب فيه اليوريك أسيد ويحب أنه هو يقعد ويتركز فيه اللي هو مفصل الإبهام. أيضا اليوريك أسيد إذا زاد ممكن يسبب حصوات بالكلى، فيشتكي المريض من ألم في الخاصرة أو ألم بسبب ارتفاع اليوريك أسيد. فإذا النصايح اللي قدمناها حق جاسم، أولا أنه يقلل من اللحوم، ثانيا أنه يقلل من البقوليات، ثالثا يكثر من شرب الماء، لأن عن طريق شرب الماء بيزيد من عملية إدرار اليوريك أسيد عن طريق البولونت بكرامة، وأيضا ياخذ الأدوية اللي راح تساعده على التخلص من اليوريك أسيد في الدم. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

أقاليم من عمق التاريخ. عبر التاريخ كانت تلك الأقاليم جوهر الإبداع وعنصراً مهماً من عناصر الحضارة والتأثير، فلم يقتصر تأثيرها على محيطها بل تعداها إلى أن وصل أرجاء العالم، وما زالت الدنيا ترى شواهدها واضحة تسرد التاريخ بمراحله. فمنذ بدايتها قبل آلاف السنين ولغاية يومنا هذا، وهي تقدم النفائس للبشرية عبر أجيال متلاحقة، ومنها ما قال عنها المؤرخ المسلم ياقوت الحموي صاحب البدائع في كتابه معجم البلدان، إنه لا يعلم أنه رأى مدينة أعظم منها ولا أكثر مالا ولا أحسن أحوالا، إنها أسطورة العلم والفرادة والجمال. وكما تسمى بخيوة كانت تسمى منذ القدم بخوارزم. كثيرة هي الأقاليم التي تبدأ قصتها في تلك الحقبة، في حقبة العصر الحجري القديم، إلا أن اشتراكها في التأثير الحضاري يبدو محصوراً في بعضها. فخوارزم قد استقبلت هذا التأثير من بلاد ما وراء النهر عبر بلدان البحر الأبيض المتوسط، وقبل 4000 عام قبل الميلاد وجدت على أرضها بوادر حضارة هندية أوروبية، وكان من أقدم من سكنها شعب الساكا الذين تشير إليهم النصوص الإغريقية بأنهم شعوب من البدو الرحل قدموا من أوروبا الشرقية واستوطنوا تلك المناطق في قارة آسيا، وتمت تسميتهم بالسكيثيين. كان شعب الساكا كما تذكر المصادر التاريخية أول من أسس للتنظيم الحكومي، ولأهمية هذا الإقليم سيطرت عليه الإمبراطورية الأخمينية، وكانت بها مملكة مستقلة في عهد الإسكندر المقدوني أطلق عليها اسم تشوارسمي، وقد تم تحوير هذه الكلمة إلى أن أصبح العرب يطلقون عليها اسم خوارزم. وفي أرشيفات أسرة تانغ الحاكمة في الصين يروي المؤرخون الصينيون رحلة تجار منطقة خوارزم الذين سافروا إلى المناطق والأقاليم البعيدة بعرباتهم المزينة التي تجرها الثيران، ويعتقد أن طريقة النقل هذه هي خاصية مميزة لمنطقة خوارزم. وتحين لحظة التحول التاريخي الذي على إثره تتصدر التاريخ بجدارة، حين يفتح خوارزم القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الدولة الأموية في القرن السادس الميلادي، وتحديداً عام 93 للهجرة، حين أتم فتح بلاد ما وراء النهر، وقد كان فتحها بناء على طلب ملكها الذي استولى شقيقه

تحقيقه الأصغر منه على حكم خوارزم، وفعل فيها وفي أهلها الأفاعيل، ولم يكن أخوه الملك قادراً على الحد من تصرفاته التي كادت أن تودي بخوارزم وتذهب بخضرائها. فاتفق مع القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي على خطة محكمة عادت على إثرها خوارزم إلى الملك، وفتحت خوارزم للمسلمين أبوابها، وولى قتيبة عليها أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي ليبدأ عصر الدولة الإسلامية في خوارزم التي كانت تتبع من الناحية المركزية إقليم خراسان. فكان قتيبة بن مسلم من مرو في خراسان يرسل إلى خوارزم الولاة من العرب. وظلت خوارزم في أواخر الدولة الأموية تحت حكم الأمراء الذين يتم تعيينهم من والي العراق، إلى أنه في تلك الفترة كان اهتمامهم منصباً على الحفاظ على النفوذ وتكريس السلطة وجباية الضرائب من الناس. وبقي الحال على ذلك إلى حين سقوط الدولة الأموية وصعود نجم العباسيين على أنقاضها، فانتقلت بذلك إلى عهدة الدول التي كانت تعترف بالدولة العباسية دولة مركزية، بينما تتمتع تلك الدول بسلطة ذاتية. فكانت خوارزم في عهدة الدولة الطاهرية مدة نصف قرن من الزمان كان الخوارزميون يشكلون جزءاً كبيراً من جيشها، إلا أن من جاء بعدهم لم يستطع أن يدخل خوارزم في نفوذه، حتى جاءت حقبة السامانيين الذين سيطروا على خوارزم وما حولها في أقاليم ما وراء النهر. في حقبة السامانيين شهدت خوارزم ازدهاراً طال مختلف مناحي الحياة، ويظهر ذلك في الزراعة والصناعة والتجارة، كما كانت خوارزم قاعدة تنطلق منها الجيوش السامانية لمد سلطة الدولة ونشر الإسلام بين الناس. تعاقب على حكم خوارزم عدد من السلالات الحاكمة، منهم حكام إمارة كاث ومنهم حكام إمارة كركانج، وصولاً إلى بسط نفوذ الدولة الغزنوية على خوارزم. وكان من يتولى حكم خوارزم من تلك الأسر يلقب بخوارزم شاه، هذا اللقب الذي يستمر لغاية حكم الشاهات في الدولة الخوارزمية التي أعقبت حكم السلاجقة. وكانت خوارزم في عهدهم أطول فترة بين السلالات التي حكمتها في السابق، وازدادت قوة ونفوذا وازدهارا، وتزول الدول بارتكاب أخطاء تاريخية لا تغتفر. تزامنت فترة الدولة الخوارزمية القوية مع الغزو المغولي بقيادة جنكيز خان، الذي كان يبدي حسن النوايا لولا التحدي الصارخ من قبل السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد حين اعتدى على الأعراف الدولية التي تعارف عليها الناس منذ القدم، وقتل سفراء جنكيز خان الذين قدموا له طالبين تسليم واليه الذي اعتدى بتهوره على سفراء المغول إلى الخوارزميين. ونتيجة لذلك اكتسحت جحافل المغول أرض خوارزم وصولاً إلى إسقاط الدولة العباسية. ثم انتقلت سلطة خوارزم إلى أكثر من سلالة حاكمة، فبعد غزو المغول ألحقت خوارزم بخانية بخارى ليبدأ عهد الخانات ما بين ازدهار وانحدار، حتى ألغي نظام الخانية بداية القرن العشرين، لتدخل خوارزم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره واستقلالها لتكون إحدى المدن الرئيسية لجمهورية أوزبكستان. كانت خوارزم في ذلك الزمن
مملكة الجمال والفنون والعلوم.

0: فكما اشتهرت بمبانيها الشامخة العظيمة في فخامتها وحصانتها، فقد خرج منها العلماء الأفذاذ في شتى العلوم، ولعل من أشهرهم من يدين له المخترعون والمكتشفون إلى يومنا هذا فيما يسمى بالخوارزميات، وهو العالم أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، الذي سبر أغوار العلوم كسائر علماء المسلمين الذين خرجوا من هذه الأرض وعمروها وأضافوا للبشرية حتى يغيروا وجه التاريخ. وعند طرابلس الشام يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون

مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، بشرتي وايد تعبانة، سويت جلستين هيدروفيشل. أول ما أطلع من الجلسة بشرتي تينن حلوة ورطبة، بس يومين ترجع بشرتي مثل قبل، أحس قطيت فلوسي على الفاضي، شنو تنصحيني؟
3: أهلا يا دانا، مهم أنك تعرفين أن الغلط مو في التقنية ولا في الإجراء ولا في الجهاز. الهيدروفيشل من الأجهزة المحببة عندنا أطباء الجلد، لأنها تسوي تنظيف جميل وتعتني بالبشرة وتشير الطبقة الميتة السطحية. ولكن تعرفين الخلل في وين يا دانا؟ الخلل في اختيار التقنية اللي ما تناسبك أنتي، أو إحنا نسميها unrealistic expectation، يعني توقعات غلط. يعني أنتي حاطة آمال كبيرة على جهاز فكرته بسيطة وشغله بسيط جدا. إذا كانت البشرة ممتازة وتحتاج مجرد فيشل طبي كعناية دورية، الهيدروفيشل رائع. لكن بشرتك تعبانة وفيها بقع وفيها خطوط ومسامات وا وا وا وا، وتحطين كل الآمال على جهاز فقير مسكين نفس الهيدروفيشل، هني أنا أقول لك الغلط فيك، فالإكسبكتيشنز مالتك مش في الجهاز. وهذه وايد نشوفها لما المريض يتوقع معجزات من إجراء هدفه عناية وليس علاج جذري. أحياناً لحالاتك يا دانا نحتاج أن نروح مع ليزر عميق أو تقشير عميق أو إجراء غزير يشيل طبقة أعمق من الجلد. أنصحش ترجعين حق طبيبك وما تسوين الإجراء لأن شفتي إعلان أو دعاية في مكان ما. خلي الطبيب يفحص وهو راح ينصحك بالإجراء اللي راح يناسبك، عشان وقتك وفلوسك تروح في الجهاز والتكنيك الصح.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد

اشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أعلمنا في الحلقة السابقة أن الكافرين كرهوا الحق المخالف لأهوائهم وشهواتهم،

وكرهوا الداعين إلى الحق والناصحين به. فالمجرمون في كل زمان ومكان يكرهون إحقاق الحق لأنه يخالف ما هم عليه من باطل، ويكره الكافرون بالحق أن يمتد نوره ويعم لأنهم يريدون أن يظل الناس جهلة مسخرين لأهوائهم خاضعين لزعاماتهم الباطلة. ومتى ظهر نور الحق وعم انتشاره تيقظ الناس من غفلتهم وألقوا عن ظهورهم أوزار المتحكمين بهم والمتسلطين عليهم من الكافرين الظالمين لعباد الله. وفي هذا الشأن يقول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمقصود بنور الله هنا نور المعرفة والعلم ونور رسالة الحق التي أرسل الله رسوله بها. والكافرون يحاولون أن يطفئوا نور هذه الرسالة الحقة بأضاليلهم التي يقولونها بأفواههم ليغشوا بهذه الأقوال على عقول أتباعهم فلا يروا نور الحق المبين. ونور الله لا تطفئه أفواه المضلين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولدى الإحصاء الإنساني نجد أن أكثر الناس يكرهون الحق متى صادم أهواءهم وشهواتهم ومصالحهم ومنافعهم ولذاتهم الخاصة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ويقول تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فأنبأنا الله في الآيات السابقات أن أكثر الناس للحق كارهون، وبين أن سبب كراهيتهم أهواؤهم ونفوسهم الجانحة عن سبيل الهدى. وحين تسيطر على الإنسان أهواؤه وشهواته تقع عواطفه تحت تأثير هذه السيطرة للأهواء والشهوات، وتتجه كراهيته وفق اتجاه أهوائه وشهواته لا وفق منطق عقله الصريح ومشاعره الفطرية.

0: وقد نلاحظ أن بعض المؤمنين الذين يحبون الإيمان ويكرهون الكفر قد يحبون من دون الكفر أمورا من الباطل تشتهيها نفوسهم أو تميل إليها أهواؤهم. كما نلاحظ أن بعض غير المؤمنين الذين يحبون الكفر ويكرهون الإيمان قد يحبون من دون الإيمان أمورا من الحق تميل إليها عواطفهم وفطرهم. ونستطيع أن نسمي هذا نزوعا جزئيا إلى الباطل وحبا جزئيا له في نفوس الذين يحبون الحق ويؤثرونه، ونزوعا جزئيا إلى الحق وحبا جزئيا له في عواطف الذين يحبون الباطل ويؤثرونه. ومعاصي المؤمنين قد يكون كثير منها ظواهر لهذا الحب الجزئي للباطل بتأثير أهواء نفوسهم وشهواتهم، وفضائل غير المؤمنين قد يكون كثير منها ظواهر لهذا الحب الجزئي للحق بتأثير جوانب من فطرهم السليمة وعواطفهم الإنسانية. فحب الحق وإيثاره خلق ينتج عنه فضائل عظيمة خلقية وسلوكية، وحب الباطل وإيثاره خلق ينتج عنه رذائل خلقية وسلوكية فاحشة. إذن حب الحق وإيثاره أصل من الأصول الأخلاقية العامة وله فروع متعددة، وهذا ما سنبحثه سويا بإذن الله في الحلقات القادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.